والشر والحب. ملأت سماء قلبي عشقا وأرضا، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: أرابيسك.
1: أرابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: حبيبي كم
4: تنسي.
5: Welcome to Tunisia.
6: Welcome to Tunisia.
7: Welcome to Tunisia.

اليوم باش نحكيه وباش نمشيه إلى سورتو بما أنه احنا في الصيف باش نمشيه إلى المدن الساحلية وباش نحكيه أكثر على الشواطئ باش نحكيه على المعالم التاريخية كيف كيف باش نحكيه على مركز التخييم هذه الكل تلقوها معنا في ويلكم تو تونيزيا بعد شوية تبحيراوين باش نمشيه إلى أجمل شواطئ تنجموا تكونوا فيها. الحقيقة اليوم اخترنا شواطئ مش نجمش نقولوا مش معروفة برشا لكن قليل وين نمشي ولهم وأيضا تحس كان اللي يسكنوا في المناطق اللي الديرة يعني بالشواطئ هذه هما اللي يعرفوها أكثر. هذاك علاش حاولنا نمشي إلى ثلاثة ولايات بعد شوية نحكيوا على شواطئها المزيانة ونحكيوا عليها بأكثر تفاصيل كيف كيف في فقرة الكامبينج. تعرفوا أنه تخييم يكون سواء يعني سياحة صحراوية وإلا سياحة شاطئية واليوم في فقرة الكامبينج باش نمشيو إلى السياحة الشاطئية وباش نحكيو على مراكز التخييم هذوما وين تنجموا تكونوا. وأيضا في حكاية تونس اخترنا المدن اللي باش نحكيو عليها كيف كيف مدن ساحلية هذا كل حبينا نربطوه بالأجواء الصيفية والشواطئ تنجم تمشي يعني تعوم في البحر وتنجم زادة تمشي تستمتع بكل ما عنا من أثار تاريخية وتعرف يعني التاريخ البلاد هذية سواء كنت تونسي ولا مش تونسي. دونك مرحبا بكم الناس الكل اليوم معنا في ويلكم تو تونيزيا كالعادة نبدأ مع الموسيقى اليوم معكم كوثر البجاوي وذكريات بن حمادة مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجهتنا إذاعة الشباب. أكيد باش نزيد ونسمع برشا أغاني. ويلكم تو تونيزيا، مرحبا بكم في تونس، الناس الكل اللي تعودت ديما تسمعنا على موجهتنا إذاعة الشباب. اليوم باش نمشيو مع فقرة التبحيرة. وين
1: التبحيرة؟ وين
0: اليوم في التبحيرة؟ وين زعما وين التبحيرة؟ هو الحقيقة شواطئنا كلها مزيانة برشا، وتعرفوا انه شريط الساحل التونسي طويل برشا وفيه برشا شواطئ، وحتى زاد شواطئ مازال حتى لتوا ما مشى لها حتى حد. هذا اللي يميز الشواطئ نتاعنا. اليوم الحقيقة اخترت ثلاثة شواطئ من ثلاثة ولايات، شواطئ تكون فيها يعني تبحيرة وفيها ايضا تنجم تعمل اجمل الصور، وايضا تنجم تستمتع بكل الطبيعة الخلابة اللي موجودة فيها. شواطئ اليوم كلها شواطئ مياه بحار، وأيضا فيها زادة غابات. باش نمشيو إلى ولاية نابل اليوم، باش نختاروا اخترنا الحقيقة شاطئ من أجمل الشواطئ اللي نجموا نلقاوها في ولاية نابل، هو شاطئ درع اللوش. والمدينة هذية اللي نلقاوها موجودة في الوطن القبلي بين الهواري وبين قليبيا. دونك احنا كنقولوا شاطئ الهواريه معروف برشا، كنقولوا شاطئ قليبيا زادا معروف برشا، لكن احنا حبينا نبعدوا شويه ونمشيو الى شواطئ اخرى. شاطئ درع اللوش واللي يميز الشاطئ هذيا انه قريب برشا من غابه درشيشو، الغابه المزيانه هذيا برشا اللي يمتاز البحر هذيا بالمياه الصافيه والنظيفه اللي موجوده فيه، وايضا كل الرمال الذهبيه. واهم حاجه الحقيقه اللي باش يمشي للشواطئ هذية راهو باش يلقى اكل الهدوء، يعني تحب تمشي تستمتع بالشواطئ هذية. فما شواطئ تقعد تكون صاخبه وفيها برشا انشطه صيفيه، لكن تحب تستمتع بالهدوء تمشي الى واحده من الشواطئ هذية، ومنهم شاطئ درع اللوش اللي كما قلنا يعني يمتاز بطبيعه مزيانه برشا. بخلاف اللي انت تستمتع يعني بالشواطئ هذية تزيد تعمل من اجمل الصور اللي تنجم تقعد في البال، هذية شاطئ درع اللوش في ولاية نابل. أيضا تنجم تعمل زادة، تنجم في الشاطئ هذية تنجم زادة حتى التخييم على الشواطئ، وأيضا صيد الأسماك بالطريقة التقليدية هذية تقوى في درع اللوش. شاطئ آخر باش نمشيو إلى ولاية باجة، وباش نحكيو على شاطئ المقاصب. الشاطئ هذية اللي نقوى في معتمدية النفزة ولا الشاطئ هذي نلقاوه بين الزوارع وبين كاب نيجرو، أو شاطئ الزوارع اللي ولا معروف برشا في السنوات الأخيرة، وأيضا منطقة كاب نيجرو نلقاو بيناتهم الشاطئ هذي اللي اسمه شاطئ المقاصب، وهو أيضا من أجمل ما تنجم تشوف، شاطئ وجبال وغابات موجودة في الشواطئ. وهذه طبيعة الشواطئ العذراء هذي انها تكون هادئه جدا وبعيده على كما قلنا كل ضجيج نتاع المدن. للي يحب يستمتع بالشاطئ اما بهدوء تنجموا تمشيو هاكا كما قلنا شاطئ درع اللوش، شاطئ المقاصب في ولايه باجه، وايضا مازلنا مش نحكيوا على شاطئ اخر، لكن شاطئ المقاصب الحقيقه الدخول للشاطئ هذيا يا اما سياره رباعية الدفع، والا الشاطئ تنجم تمشيلو يا اما عن طريق البحر عن طريق الشط، يعني سواء من شاطئ الزوارع وتمشيلو والا من كاب نيجرو وتمشي زاد على حرف الشاطئ باش توصل الى شاطئ المقاصب هذايا اللي موجود في ولايه باجه. باش نقاو زاد شاطئ اخر كيف يمتاز بالهدوء وبالمناظر الخلابه اللي موجوده، شاطئ وغابات وجبال. كي نقولوا غابات وجبال اكيد باش تكون ولايه جنوبه، والشاطئ اللي باش نحكيوا عليه هو شاطئ بركوكش من ولاية جندوبة، هو موجود في منطقة ولاد يحيى في مدينة تبرقة. والشاطئ هذايا كيف من أجمل ما تنجم تشوف، على خاطر تعرفوا أنه مياه البحر يعني والشواطئ اللي عنا من أجمل ما عنا في شمال إفريقيا. البحر هذايا يمتاز أنه بحر، وأيضا فيه كل خضرة الجبال والغابات الكثيفة اللي تنجم تشوفها وانت قاعد وانت في البحر. اكيد النشاط هذايا شهد مؤخرا تحسينات في البنيه التحتيه كما الطرقات والاناره والنظافه، وحتى زاد الوصول اليه يعني ولا سهل. دونك هذايا زاد من بين الشواطئ اللي تنجموا تستمتعوا بها. اليوم في تبحيره وين ثلاثه شواطئ الكلهم يمتازوا بالهدوء والخضار بخلاف الشواطئ الخضار متاع الغابات، اللي هو شاطئ دار علوش في ولاية نابل، شاطئ المقاصب في ولاية باجة، وشاطئ بركوكش في ولاية جندوبة. هذه بالنسبة لي فقرة اليوم التبحيرة وين. بعد شوية باش نحكيوا على الكومبينغ والتخييم، تخييم لكن على التخييم والسياحة الشاطئية وين النجمو. واخترنا أيضا أنه نكونوا في مدن ساحلية باش هكا نستمتعوا بالبحر وايضا بالتخييم، على خاطر حتى التخييم عنده قواعد نتاعو. بعد شويه تلقاو في فقره كامبينغ ابرز مراكز التخييم اللي باش نحكيوا عليها. مرحبا بكم حتى للخمسه.
1: محلاها تونس

0: حبيبي كم
1: حبيبي Welcome to Tunisia.
2: Welcome to Tunisia.
3: Welcome to Tunisia.

0: مزيانها تونس
1: مزيانها تونس ومحلاها. مرحبا بكم معنا ديما في ويلكم تو تونيزيا. مرحبا بكم ديما في تونس الناس الكل اللي تسمع فينا. مازلنا واصلين معاكم حتى للخمسة كما قلنا باش نحكيو في فقرة الكومبينغ على مراكز التخييم ولا السياحة الشبابية. مرحبا بكم.
0: كومبينغ
1: في الكامبينغ مش كان الشباب كهو يحبوا الكامبينغ, سدا كل المراحل العمرية يحبوا الكامبينغ, لكن ديما نحكي بأكثر إنه شباب هما أكثر ناس تحب التخييم والسياحة كما قلنا الشبابية. والتخييم والسياحة الشبابية انقسم إلى زوز أجزاء, اللي هي سياحة صحراوية وإلا سياحة شاطئية, والأكثرية سياحة صحراوية احنا نعرفوها أكثر في الشتاء على خاطر بحكم ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب في المناطق الصحراوية. اليوم بما أنه في الصيف نحكيه على السياحة الشاطئية, واخترت من المدن الشاطئية اللي تنجموا تمشي وتستمتعوا بالشواطئ اللي موجودة فيها, وأيضا زادة كيف تقوموا بالتخييم وتعرفوا أنه التخييم زادة عنده القواعد متاعه, وكل واحد معناها سخته هو الحقيقة. أنا أكثر حاجة شفتها معناها من الشباب ذوما ديما يعني كل صورة المزيانة اللي بارتاجيوها ديما مع على تونس وين يمشي, وسواء كانوا غابات والا مناطق سياحيه والا يعني شواطئ, الكل يمشي ويبارتاجيو برشا تصاور مزيانه من تونس. اليوم باش نحكيو وباش نمشيو الى قرقنه. كي نمشيو لقرقنه نلقاو مركز الترابوسات والاصطياف بالرمله في قرقنه, هو اللي نجمو نكونوا موجودين فيه, هو يعني عندك وين تبات وغادي من غادي تنجم تقوم بالرحله نتاعك. كيف اذا كان باش تمشي الى هرقلة, إلى سوسة يعني بصفة عامة, واخترت لكم هرقلة اليوم. هي تنجم تمشي للمركب الشبابي في هرقلة في بنزرت, في يعني بنزرت اخترنا زوز مناطق في بنزرت للتخييم, مركز التخييم والاصطياف بشط مامي ودار الشباب 15 أكتوبر في بنزرت, اللي تنجموا تكونوا موجودين في بنزرت ومن غادي تنجموا تقوموا ب يعني السياحة متاعكم في ولاية المنستير. اليوم اخترت في البقالطة, اخترنا البقالطة مركز التخييم والاصطياف بالبقالطة, زادا كيف تنجموا غادي تمشي وتستمتعوا بالله موجود في ولاية المنستير, وسختو احنا نحكيوا على البقالطة. اذا كان باش تكونوا موجودين في جربة فيها العديد من مركز التخييم, مركز التربوسات والاصطياف في أغير في جربة, ونقاو زادا المركب الشبابي في حومة السوق, نقاو دار شباب في ميدو, يعني جولة في مختلف مناطق جربة. وأيضا تنجموا تكونوا موجودين في دار الشباب جرزيس على خطر جربة جرزيس قريبة بارشا, يعني تنجم تكون موجود في جرزيس أما تنجم يعني تعمل طلة في جربة وتستمتع في جربة, وكيف تنجم تستمتع في جرزيس والعكس, ذات اللي موجود في جربة ينجم يمشي يستمتع في جرزيس. هذه بالنسبة لي المناطق اللي اخترناها اليوم بالنسبة لي السياحة الشبابية ومناطق وزيدة مركز التخييم. هذه بالنسبة لفقرة كومبينغ. بعد شوية تقوم معنا فقرة حكاية تونس. اليوم في حكاية تونس الحقيقة باش نمشيو كان للمعالم الأثرية. أنت موجود في البحر أما زادة تنجم تعمل زيارة لأهم المعالم الأثرية الموجودة في بلادنا. بعد شوية باش نحكيو على ثلاثة مناطق تقدم معنا
0: محلاها تونس.

0: لطفي بوشناق اسمعني في صفية غربال. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الله شباب. نمشي وتوا مع فقرة حكاية تونس.
1: حكاية تونس.
0: في حكاية تونس استنسنا أنه نحكيه على المدن وتاريخ المدن. اليوم مش نحكيه على المدن لكن معالمها الأثرية وين تنجموا تمشي وتصيفوا في البحر وتمشي وتستمتعوا بكل ما عنا من أثار في بلادنا. مش نبدأ بالمعالم الأثرية اليوم في قرطاج، وتعرفوا أنه موقع قرطاج يعني مصنف كموقع أثري عالمي منذ سنة 1979. فيها العديد من المعالم الأثرية تنجم تشري تذكرة يعني وباش تدخل وتدخل بها إلى كل تقريبا المواقع الأثرية اللي موجودة غادي في قرطاج. فما من أجمل ما تنجموا تشوفوا الحمامات أنتونيوس، وهي حمامات رومانية وقيمة معناها، وهي معناها موجودة في أكبر الحمامات الرومانية الموجودة في قارة إفريقيا ومطلة على البحر. نلقاو زادة الميناء البوني، نلقاو هضبة بيرسا وهي القلب التاريخي للمدينة، وهي فيها بقايا من الأحياء السكنية القديمة، وهي أيضا مقر الإدارة القرطاجية في عهد الفترة القرطاجية. نلقاو زادة المسرح الروماني وهو من أضخم المسارح الموجودة في قرطاج، وتعرفوا احنا عرفناه ديما في المهرجانات، لكن من من من معناها محلاها كي تمشي تشوفه كواحدة من الآثار الموجودة في قرطاج. نلقاو زادة مدرج قرطاج، المدرج هذا الأثري اللي كان مخصص لعروض المصارعة والفروسية في العصور الرومانية. نلقاو زادة متحف قرطاج الوطني، المتحف هذا اللي فيه أندر القطع المعروضة ولوحات من تمثيل ولوحات فسيفسائية تعود إلى الفترة البونية والرومانية، وهو تقريبا ثاني أهم متحف بعد باردو. وكان تأسس المتحف هذا عام 1875، باش تعرفوا قداش عريق المتحف هذا. نلقاو أيضا المساكن الرومانية، ونلقاو خزانة المياه بمالقة، هذه من الأثار اللي نجموا نلقاوها في قرطاج. هذا بالنسبة للمعالم الأثرية الموجودة في قرطاج. وباش نمشيو إلى معالم مدينة أخرى، مدينة ساحلية نجموا تلقاو فيها البحر وزاد فيها أجمل المعالم الأثرية، وهي مدينة المهدية واللي نلقاو فيها العديد من المعالم الأثرية. في المهدية نلقاو من يعني نوع آخر من المعالم الأثرية، نلقاو سقيفة الكحلة وهي تعرف بباب زويلة ولا باب الفتوح، وهي بوابة ضخمة تعود للقرن الرابع الهجري، وكانت المدخل الرئيسي الوحيد للمدينة الفاطمية. نلقاو الجامع الكبير اللي تبناه في عهد الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله المهدي عام 916 ميلادي، ويتميز بطبع معماري يعني فريد من نوعه، ويعني هو يشبه الحصن الخالي من المآذن. تنجموا تمشيوا يعني تستمتعوا به. نلقاو زاد البرج الكبير، حصن عثماني بني في أواخر القرن السادس عشر على رأس شبه الجزيرة لمراقبة السواحل والدفاع عنها. نلقاو الميناء القديم دار البحر، وهو مرسى فريد حفر في الصخر خلال العصر الفاطمي لإيواء السفن الحربية وحمايتها بسلاسل حديدية. هذه تنجموا تلقاوها في المهدية. من المهدية الحقيقة من أجمل يعني ما تنجموا تشوفوا فيها، كما قلنا المدينة بكلها يعني مزيانة برشا وتنجموا تشوفوها. من المهدية زادة اخترنا مكان آخر نجموا نمشي ونستمتعوا فيه، ولاية نابل فيها العديد من المناطق الأثرية المزيانة برشا. نجموا نزوروا كركوين، وهي مدينة بونية قديمة ومحمية في التراث العالمي، وهي تتميز بتخطيط عمراني فريد من نوعه لا مثيل له. يعني مدينة كاملة مازالت حتى لتوا الفريدة الوحيدة في العالم اللي مازالت مبنية وقائمة إلى الآن في كركوين. نلقاو زادة نيابوليس، الموقع نيابوليس في نابل، وهو مطل على البحر، وهي فيها أطلال مدينة أثرية تعود للعهد اليوناني والروماني، وتضم أحواض تمليح السمك القديمة اللي كانت مشهورة به مدينة نيابوليس نابل. والنجم زادة في الحمامات نلقاو موقع أثري ضم أثار رومانية وبيزنطية هامة، وهو موقع بوبوت اللي تنجموا تشوفوه. كيف كيف في قليبيا نجموا نزوروا برج قليبيا، وفيها حصن تاريخي يطل على البحر، وموقعه موقع استراتيجي مهم، معناها مهم جدا، وتعدات عليه برش حضارات، وكل حضارة تعدات على الموقع هذا خلات الأثار متاحة في نفس الموقع. يعني برج قليبيا تنجموا تلقاو فيه أثار برش حضارات في نفس المكان. نلقاو زادة الكهوف والمحاجر الضخمة اللي موجودة في الهوارية والليغوت، يعني النجم نشوفوهم، والمحاجر اللي بجنابهم اللي هذية يعني المحاجر هذية اللي كان تم استخراج الحجر منها، الحجارة هذية ونقلها إلى قرطاج لبناء مدينة قرطاج، الكل مشامل الهوارية لبناء مدينة قرطاج. أيضا النجم نمشي وزادة إلى منزل التميم، منزل التميم اللي نلقاو فيها القبور والمواقع البنية، وهي من أهم الأثار البنيقية الموجودة واللي تدل على عرقة البلاد هذية. هضبة زادة سيدي سالم اللي فيها برشا مغارات ومواقع أثرية مميزة تطل على البحر، وكيف كيف المدينة العتيقة اللي نجموا نشوفوها واللي نستمتعوا بها بطبعها المعماري التقليدي اللي موجود، كما صبات بن قويدر والأزقة التاريخية اللي موجودة في منزل تميم. يعني سواء كنت في مدينة في ولاية نابل عندك برشا ما تنجم تشوف، يعني من المدن والأثار الموجودة في ولاية نابل، سواء كنت في المهدية ولا سواء كنت في قرطاج. هذه بالنسبة لي أهم المعالم الأثرية اللي موجودة واللي مطلة على المدن الموجودة على البحر أو كتبحيرة وسياحة ثقافية. هذه معنا لليوم في ويلكم تو تونيزيا، مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. احنا نكون هكا وصلنا لختام برنامجنا اليوم، كانت معكم ذكريات بن حمادة وكوثر البجاوي.

0: عزيزة
1: حبيبي كابتن
0: حبيبي
2: يا عزيزة Welcome to Tunisia
3: Welcome to Tunisia
2: Welcome to Tunisia

0: إذاعة شباب عبد المجتب تسمع صوت
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب
3: بروتوكول القائلة لا ترقد ولا تغمض عينيك معانا في القائلة لازم تحل وذنيك وتتبع البروتوكول اللي يحكي عليك

0: بروتوكول القائلة.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع بروتوكول القائلة من توا حتى للخمسة متاع العشية. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. يرافقنا في الكوتي تكنيك نجم الدين متسالم، تحياتنا نجم الدين. عنا مدة قولي انت كنت في كون جاعدة دوك. مرحبا بك نجم الدين. وفي الاخراج الرقمي ترافقنا صديقتنا شذال مزوغي، حاضرة معكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. نجيوكم احنا في طنبك القايلة، في غرغور القايلة، باش نفيقوكم بالفقرات بالاستضافات وزيدة بالموزيكا من توا حتى للخمسة متاع العشية. ما تبعدوش، اهلا وسهلا بالجميع.

0: معنا.
1: نعطيكم لمحة على حوالي الطقس ونذكروكم أنه فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بالنسبة لليوم، وين تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، توصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، بعد تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب. الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. كي العادة نختم نحن بروتوكول القايلة بفقرة نجوم الكاسات، الفقرة اللي نحكي فيها على مجموعة من النجاحات الفنية في مواسم صيفية سابقة. كي العادة نحبكم أن تكونوا فايقين معنا في القايلة، ذيك علاش نعطيكم دي زانديس، نحاول نقرب لكم في علاقة بالمورسو اللي باش تسمعوه في آخر الحلقة. حسا بعد شوية باش نبدأ نعطيكم أولا دي سينو، بعد شوية الموعد مع أولى الفقرات مع فقرة بحيرة .com، وين تكون حاضرة معنا خصائص التغذية جيهان العابدي. كل مرة نترق إلى موضوع يهم الصحة والتغذية، اليوم جيهان اختارت أننا نحكي

هذه من الشريف في إكربد توصلنا للأربعة وثمنتاش دقيقة. نعاود نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. ثنية زينة وطريق السلامة للجميع. نعطيكم أول أنديس في علاقة بالمورس واللي بتسمعوا في آخر بروتوكول القائلة في فقرة نجوم الكاسيت. في كل مرة نعطيكم هكا ديز أنديس يقربوكم أكثر من المورس اللي باش تسمعوه ونحكيو على نجاحات فنية في مواسم صيفية تعديت. اليوم باش نحكيو على مورس وكان صدر سنة 1996. خليكم تخموا وبعد شوية نكمل لكم لي دو زانديس الاخرين اللي اكيد باش يقربوا لكم برشا من الغنية اللي بتسمعوها في نجوم الكاسات. ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: بروتوكول القائلة. تبحيرة.com.
1: توتوي تحضر بحذينا خصية التغذية جيهن العبدي. في كل مرة نتطرق إلى موضوع يهم الصحة متاعنا الجسدية، يهم التغذية متاعنا، خاصة في فصل الصيف الريتم يتبدل، حتى نحن شيمي متاعنا تتبدل. احنا توتوي باش نحكيه على أمبلا الحقيقة ستوندار في الصيف، وناس كل يتشهيو ومن أحسن ليبلا رغم أنه يتعب في السخانة، إلا أنه من أكثر ليبلا والوجبات اللي نشتهيوهم برشا في الصيف ونطيبوهم. دونك سبيسيال ما نحكيو على المقلي. صحيح المقلي.
2: صحيح المقلي.
1: أهلا وسهلا، سلموا عليك جيهان.
2: أهلا وسهلا شيم، شنحوي لك؟ إش عمل فيك؟
1: أنا استقبلتك طول بالمقلي.
2: أي خطر متقلينا فيكتيمو. الحمد لله يا ربي على السخانه، والحمد لله على الطقس،
1: الحمد لله.
2: وبالحق ان شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل اللي يخدموا في الشارع واللي يخدموا تحت الشمس، و الناس الكل
1: ان شاء الله ربي معاهم ويذكروا يشربوا الماء اكيد، وما يتفاداوا انهم يتعرضوا مباشره لاشعه الشمس، وخاصه يشربوا برشا ماء ويغطيوا رؤوسهم بمظله كبيره. ان شاء الله ربي يعين الجميع. دوك نحكيوا على المقلي، من اكثر لي بلا اللي نشتهيوهم ونطيبوهم في الصيف، ونحكيوا على الكميات النافعه على الزيت، ونحكيوا على المدار زيادة متاع المقلي وقت اللي يفوت ليكسي متاع الزيت، فيش نجمو نتمتعوا بالحاجة المقلية. على خاطر فما برشا عباد يقول لك أنا الحاجة المقلية ما نجم نطعمها كان كي تبدا مقلية في الزيت، يعني لير فراير وغيره لا يعوض البنة متاع المقلي. احنا ما نحبوهمش، تقدر لهم حاجة في قلوبهم. وهوكا
2: احنا نجمو نحكيو في كل شيء ونرضيو الناس الكل، يعني شنو احنا كي مش نحكيو كان امور مطعم وامور عويد وتقاليد، يعني هذاك من الحاجات التونسية من لي بلا يعني تونيزيان اللي هي موجودة دوبي اكسون، يعني ديجا فلفل وطماطم وبطاطا وعظم، هذوك من الحاجات الستاندار اللي
1: سورتو جرين الفلفل
2: ايفيكتيفمون ديجا تشوفوا الصحن اللي محطوط ديجا. دونك الناس الكل يتشهيوهم، ما نتصورش حتى واحد يكره يعني صحن كيما هكاك. اما بالطبيعه كي نحكيو على المضار نتاعو، مضار يعني ما كسوى على القلب والشرايين، يعني مهم برشا، مضار يعني على العبيد اللي عندهم مشاكل نتاع غلط الدم ولا مشاكل نتاع السكري، من غير ما نحكيو على السمنه، ونحكيو زاده كيف كيف على مشاكل حتى لي زغمون، حتى النقص نتاع لي فيتامين وكل شيء. علاش؟ على خاطر حتى الطريقه نتاع التطيب، يعني ريت نفس الكومبوزيسيون هذيك نجمو نطيبوها ادخلوها بالطبيعه كيما قلت انت، اير فراير والا في الفور والا مفوره والا يعني مشويه، مطعم اخر صحيح، اما باقل مضره على خاطر كميه الزيت هي اللي اقل. خاطر احنا ما شاء الله توا برشا ولات عندنا انواع نتاع زيوت، ما عادش نحكيو على زيت الحاكم اللي هو ويل دو بالم، ما عادش نحكيو على زيت الزيتونه اللي هو المستخلص ديجا من زيت الزيتونه، ديجا توا العويم الاخرانيين صابه ما شاء الله، يعني حتى السم نتاعو ولا ابوغداب الناس الكل نجم يشريو به، يعني يشريو ويطيبوا به وكل شيء، اما ما يتقليش ما نجموش نقليو به. احنا شنو العبره هي؟ شنو المشكله يعني بالضبط؟ الزيت كي يسخن، الزيت العادي الويل دو بالم الويل العادي، يعني الزيت اللي ناخذ فيه العادي كما الناس الكل في لي غون سيرفاس اللي هو كسوا نتاع القطانيه والا نتاع عبيد الشمس، هذاك راهو كي يوصل يفوت اكثر 180 درجه اللي هو في التنجر نتاعنا وفي المقله نتاعنا، راهو يفوتوا بالطبيعه يوصلوا حتى 400 درجه مسخانه، دونك راهو تتبدل الكومبوزيسيون نتاعو، هذاك عليه تحرق الليمون كسوا الطماطم ولا البطاطا، ما غير ما بالطبيعه تولي اصلا يعني كحله، يعني مش باللازم اما ما تتراش بعين المجرد، يعني حتى الكومبوزيسيون نتاعها تتبدل، وهذاك يولي مضر ديريكتومون على الشريك.
1: يعني درجه الحراره نتاع السخانه نتاع الزيت ديجا قداش لازمها ما تفوتش؟
2: ما تفوتش ما بين 160 180 درجه، هذاك عليه الاير فراير والفريتوز خاطر هما مبرمجين يعني ديجا ما يفوتوش النسبه هذيك، هذاك عليه هو اسمه لوكس، يعني فهمت يعني هذاك ديجا تو وليت في اغلبيه يعني يعني الديار يعني موجوده، يعني
1: واللي ما يستعملش الفريتوز ولا الاير فراير
2: ماذا بيه؟ ما يفوتش يعني بالطبيعه، ما يسخنش برشا الزيت، الزيت يبدا نظيف وما يفوتش يعني اللي يوصل يخرج من الدخان يعني.
1: والكميه تاع الزيت
2: الكمية
1: تقريبا
2: يعني كان
1: هو ما نعرفش، احنا استنسنا انه يقول لك باش تقلي البطاطا لازم الزيت يغم البطاطا،
2: هو لا انت تنجم البطاطا تدهنها وتحطها في الفور، هذاك احسن حل، مالوغوزمون مالوغوزمون القليين راهو ما فيه حتى ما منفع كان البن شيء مالوغوزمون
1: اي نحن نحكيو على شهوه نتاع مره ولا مرة
2: الشهوه مره اي يبدا الزيت جديد يبدا الاستعمال نتاعو يعني من الاخر يعني ما تنجمش تخلي انت البطاطا مثلا راهي مبلوله وتحطها ديريكتومون في الزيت هو سخون يعني لا بالعكس تخليه هو يعني ما يسخنش برشا والخضره اللي باش تحطها فيها شايحه من الماء ما فيها حتى قطره ماء خاطر حتى الكونتاكت يزيد يخلي اصلا الدخان يخرج اكثر يعني تحرق اكثر لليمون
1: والاستعمالات نتاع الزيت الاستعمال مره ممكن تقلي به برشا مرات
2: اللي هو ما تفوتش الاكثر 180 درجه راك تنجم يعني تنجم تصفي وتنجم تقلي به حتى 3 مرات يعني هذا نحكي في المنزل وكل شيء فما لي بروفيسيونيل اللي نجم يفوتوا اكثر نحكي على درجه الحراره ما تفوتش 180
1: درجه الحراره كي ما تفوتش 180 درجه بالنسبه للزيت نجم نصفيه ونستعملوه 3 مرات
2: نجم نحكي لك يعني في نهارتها يعني طيب بيه يعني ولا يعني مثلا في نهارين اما كي واحد مثلا استعمل مره برك ويقعد اكثر من
1: ولا باش نسالك يقول لك فما شكون يقلي بزيت ويقول لك الزيت نظيف ومن بعد يذكروا بعد 3-4 ايام الجمعه باش يقلي بيه يقول لك نظيف
2: يتلوح اي والمستحسن بطبيعه خاطر الانواع فيها منافع زاد كيف زاد الدهنيات فيها منافع فيها تعطينا الاوميغا 3 الاوميغا 6 والاوميغا 9 الاوميغا 9 بطبيعه هي احسن حاجه اللي هي نلقاوها في الزيتونه ماذا بينا احنا هذيك الماكله نتاع الزيتونه بطبيعه لا افراط ولا تفريط راه نحكيو على زوز مغارف ما نفوتوش يا شيماء على الزيتونه كيف الزيت اللي موجود في النوا وفي الكولزا وكل شيء هذوكم زاد توا ولا متوفر في تونس ومتوفر يعني في لي سوبر مارشي الكبار هذوكم اللي يعطيونا لوميغا 6 لوميغا 3 بالعكس لوميغا 3 لوميغا 6 اللي هي توا موجوده اكثر يعني في الزيوت كما قلنا التورنيسول العبد الشمس المييس هذوما والويل دو بالم اللي هو اللي نستعملوه اكثر يعني في التطيب نتاعنا دونك ماذا بينا كان في طنجرتنا ما نقليوش كان مقلي ماذا بينا لو ماكسيموم نستعملوا حاجه من غير ما نزيد يعني نسخنوه بطريقه يعني اللي يولي يخرج الدخان يعني نعرفوا
1: واللي عنده امراض مزمنه اكيد هذه الكل راه بالتوافق بالاستشاره تاع الطبيب المباشر ليهم خاطر العباد ممنوع عليهم المقلي كريمون
2: ما نقولوش ممنوع مش محدد الجمله
1: فما اللي يقول لك مره في الجمعه ينجم ياكل
2: لا ماذا بيا شويه والا فوالا والا تبدا في الفور والا هاني قلت لك ينجم واحد يعمل كفتيجي في الفور يعني علاش من كفتيجي كله مقلي ينجم يعمل في الفور
1: ومفور زاده
2: فوالا يتحطوا ايفيكتيفمون يعمل المغرفه نتاع الزيتونه يجي بنين برشا ويجي زاد صحي وينجم ياكلو من غير حتى مضر لبدنه فوالا
1: دونك صحه وبشفاء للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي اكيد منهم برشا اليوم المنيو نتاعهم هو المقلي الشهير في الصيف نقول لكم صحه وبشفاء للناس الكل ليسونسيال تحافظ على الصحه نتاعكم وتلتزموا بمعايير السلامه الغذائيه وان شاء الله بدوام الصحه والعافيه للجميع يعطيك صحه جهنا العبدي اخصائيه التغذيه في كل مره تكون حاضره معنا وتقدم لنا نصائح ان شاء الله الجمعه جاي زاد تكون حاضره معنا ونحكيو على موضوع اخر تنجموا انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا تقترحوا علينا مجموعه من المواضيع نحكيو عليهم نعطيكم لانديس ثاني في علاقه بالمورس اللي باش تسمعوا فيه نجوم الكاسات في اخر البرنامج الغنيه اللي باش نحكيو عليها قلنا انه اصدار سنه 1996 نقول لكم اسم الالبوم اسمه علمتيني بعد شويه نعطيكم لو ثوازيام انديس اللي اكيد قرب لكم برشا برشا برشا برشا على المورسو اللي باش تسمعوه في اخر البرنامج ما تبعدوش اهلا وسهلا بالجميع.

0: نجوم الكاسيت.
1: في نجوم الكاسيت كيل هذا نعطيكم دي زانديس في علاقة بالمرسول اللي بتسمو. عطيتكم دو زانديس انه الغنية اصدر سنة 1996، اسم الالبوم هو علمتيني، زعما طلعتوا لي دوك نحكيوا على أغنية علمتيني للفنانة اللبنانية رغب علامة. الأغنية اللي صدرت سنة 1996، كلمات عماد حسن وألحان محمد ضياء. الأغنية اللي لقات نجاح كبير، وهذه هي الأغنية اللي نختموا بها اليوم بروتوكول القائلة. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا، شكر كبير لنجم الدين بن سالم في الكودي تكنيك، ألفا نصيب في الإخراج الرقمي، كنت معكم شي مبسي بس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. نعطيكم موعدنا إن شاء الله نهار الجمعة في تبع الموجة. نخليكم مع علمتيني في نجوم الكاسيت مع رغب علامة. إلى اللقاء، باي باي.

كل القائلة لا ترقد ولا تغمض عينيك، معانا في القائلة لازم تحل ودنيك وتتبع البروتوكول اللي يحكي عليه.

0: بروتوكول القائلة
1: على فم ولا ستريمينج إذا الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذا الشباب نون ستوب.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر

دعوا الله مخلصين له الدين لئن

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا

فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها المستمعون الكرام، ليس من الصعب أن نتحدث عن الأخلاق، ولكن الاختبار الحقيقي هو كيف نحولها إلى سلوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لندخل بهذا الحديث إلى البيت. الأب الذي يحب أن يحترم من أبنائه عليه أن يعلمهم بالاحترام لا بالإهانة، والأم التي تحب أن يسمع أبناؤها كلامها عليها أن تحسن الاستماع إليهم، والأبناء الذين يحبون أن يعفو والداهم عن أخطائهم عليهم أن يتعلموا العفو عن أخطاء والديهم وإخوتهم. وفي العمل أيضا، إذا كنت تحب أن ينسب جهدك إليك فلا تسرق جهد غيرك. إذا كنت تحب أن يقدر رئيسك عملك فقدر عمل من يعمل معك. إذا كنت تحب أن يساعدك زميلك عند الحاجة فكن أنت أول من يساعده. وفي الجوار، أنت تحب أن يكون جارك هادئا فكن هادئا. تحب أن يحترم خصوصيتك فاحترم خصوصيتك. تحب أن يتجاوز عن خطائك فتجاوز عن خطائه. وفي الطريق، أنت تحب أن يحترم الناس دورك فلا تتقدم على غيرك. تحب أن يقود الآخرون بهدوء فلا تؤذهم بالتهور. تحب أن يكون المكان العام نظيفا فلا تترك فيه ما يؤذي غيرك. وهكذا نفهم أن الحديث ليس موعظة نقرأها ثم ننساها، بل هو ميزان للسلوك اليومي. ولعل من أجمل طرق تطبيقه أن نجعل لنا سؤالا ثابتا: لو كنت مكانه فماذا كنت أحب أن يفعل بي؟ إذا سألنا أنفسنا هذا السؤال قبل كل تصرف، سنكتشف أن كثيرا من الخصام والمشاكل كان يمكن أن ينتهي قبل أن يبدأ. ولكن هل يعني ذلك أن نوافق الآخرين في كل شيء؟ هنا نصل إلى قضية مهمة سنتناولها في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: الماتينال جول.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. اليوم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد وزعت أمس احتفالا بالعيد الوطني للمرأة 31 إشعارا لبعث مشاريع صغرى على عدد من النساء من مختلف المعتمديات في إطار برنامج المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فإن يوم الجمعة اليوم هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أن يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول سيوافق هذا العام يوم 25 أوت الجارية. هيئة وجمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان أعلنت أمس برنامج التظاهر الاحتفالية الدينية في دورتها 9 والتي تنطلق غدا وتتواصل إلى غاية 25 من هذا الشهر. في الشأن الدولي، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة، أي حوالي 25 من أسطوله خلال الحرب مع إيران. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته جنوب لبنان عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل بالجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
13: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
16: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
13: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
18: نعيشوا معاك الحكاية.
19: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
20: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
13: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
21: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
22: تسمع التونسي،
21: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
13: عدل موجتك وصيف معانا.
21: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
23: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الجمعة 14/2026 الموافق لواحد ربيع الأول لعام 1448 هجري. صباح الخير والرزق الوفير، مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الشباب والصوت والصورة. يجيكم من استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب، ثلاثة سوايع ونص من الموجات الإيجابية. تسمعوا معنا الأخبار الجديدة والمتابعات والموزيكا، كل الجديد مش تسمعوه في هذا اللقاء. مجموعة من الفقرات اللي حضرناها لكم نبدأ نسمعوها تدريجيا إن شاء الله نهاية أسبوع تكون موفقة للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا. مرحبا بكم الناس اللي في الطريق سيسوا رواحكم وردوا بالكم على رواحكم، والناس اللي تبرمج في خرجات البحر. بعد شوية نعطيكم نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي، و بعد أقل من ساعة من الآن يكون معنا ممثل المعهد الوطني للرصد الجوي، ونبدأ والاستضافات واللقاءات متاعنا في الماتينال ماتينال الجمعة. الجمعة 14 أوت. مرحبا بكم اليوم في الأخراج التقني سليم، ومن أمام الميكروفون حسين. أهلا وسهلا بكم.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، صباح النور للي التحقوا بنا توا توا. 6:47 دقيقة في استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب في موسكو، التوقيت هو 8:47 دقيقة في نيو دلهي، التوقيت هو 11:24 دقيقة، وفي البرازيليا عاصمة البرازيل التوقيت هو ماضي 3 غير درج. أكيد مستمعينا الكل عنا توا في الفترة هذه الإحساس بالرطوبة، والرطوبة مستمعينا هي كمية البخار، بخار الماء الموجود في الهواء. حاليا في تونس نسبة الرطوبة هي حوالي 88%، الرطوبة هي 3 أنواع قدموها بعجالة. هي الرطوبة المطلقة، هي كتلة بخار الماء في وحدة الحجم من الهواء. أيضا نحكي على الرطوبة النسبية، هي النسبة المئوية لبخار الماء الفعلي في الهواء مقارنة بالحد الأقصى اللي يمكن أنه يحمل الهواء عند نفس درجة الحرارة. والمفهوم الأخير هو التشبع، وهي الحالة اللي لا يستطيع فيها الهواء حمل المزيد من بخار الماء الرطوبة. تأثير طبعا في مرتبة أولى التأثير متاحة بش يكون على الإنسان، هي الرطوبة العالية تخلق عنا إحساس بحرارة الطقس و ترفع الشعور بالإرهاق، تبدأ فما رطوبة نحس نوع من الفشلة والشعور بالتعرق. وفما الرطوبة أيضا عندها تأثير على المنازل، في وقت ما تبدأ فما برشة رطوبة البلور تلاحظوا فيها كل نقاط الماء موجودين على النوافذ، ويخلق رائحة غير طيبة في المنزل. النسبة المثالية مستمعينا للرطوبة في البيئة الداخلية للمنازل هي بين 40% و60%. نردوا بين على رواحنا وسيسوا رواحكم في الطريق. مستمعينا نهاركم مبروك، من زلقانا متواصل معكم في المتنال حتى للعشرة. أهلا وسهلا بكم.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك، تسمع صوتك.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا طريق السلامه للناس الكل. يومكم سعيد، يومكم مبارك ان شاء الله. ان شاء الله تسمعوا كنا الاخبار الطيبه في هذا اليوم الجمعه 14 اوت اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. سحب قليله باغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال والوسط وبجهه قفصه، مع ظهور خلاير عاديه مصحوبه بامطار ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقيه بما في ذلك جهه صفاقس، وتكون احيانا غزيره مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب، الحرارة في تراجع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. أهلا وسهلا بكم، توا السبعة مكملين معكم في الماتينال حتى للعشرة، ما زالت الأخبار وما زالت المتابعات وفقرة توب سبور بعد شوية بشكون مع زياد الخياري. أهلا وسهلا بكم مستمعينا.

مستمعينا مكملين معكم في الماتينال، لقانا مازال متواصل. ثلاثة دقائق يفصلون على فقرة توب سبور، ومازالت عنا فقرات أخرى. فقرة شط اليوم، فقرة جود فايبز اللي باش نتعرفوا فيها من خلالها على مصيف البيئة، أيضا باش نحكيوا على ما تبقى من المهرجانات في بلادنا، ومجموعة من الاستضافات في لقانا اليوم باش نحكيوا على مؤتمرات وندوات دولية وحضور ل مجموعة من الطلبة في مسابقات دولية في الروبوتيك. مرحبا بكم، معكم سليم القصيبي وحسن الطاهري حتى للعشرة.

0: matinale, jeune.
1: كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
0: matinale, jeune.
2: top sport.
3: صباح الرياضة والنشاط والصحة للجميع. أخبار الكرة والرياضة في تونس اليوم: حسم ملف إدارة التحكيم في علاقة بالجامعة التونسية لكرة القدم، والخبير والمشرف العام نجي جويني والفريق اللي معاه قبل بداية الموسم إن شاء الله في ويكان 22-23 أوت. معادش بكري، معادش وقت، ضيعنا برشا وقت أكيد بالنسبة لعودة البطولة والتحكيم. هو كبش الفداء كالعادة مع كل بداية موسم. أخبار الماركات والترجي ناشط في السوق، والبارح تم رفع العقوبة على اللاعب يوسف البليلي من التاس، ملف معقد مع الفيفا، والترجي سيفعل عقده مع البليلي مع بداية الموسم سيكون جاهز. مقابل ذلك فما المردي يتكلم يقول لك وأنه البليلي كذلك عنده عقد مع الفريق الجزائري. البليلي عدى كاريره كل يعني في ملفات معقدة بين التاس والفيفا ومشاكل مع الأندية، والترجي كذلك ناشط في السوق. ضم المغربي عماد فرج 27 سنة، جناح كان يلعب في الدوريات الأوروبية وآخرها كان تجربة في أذربيجان في باكو. ونذكر أول ماتش للترجي في البطولة سيكون أمام النجم الساحلي. النجم عنده مؤتمر صحفي إن شاء الله غدوة السبت 15 أوت نص النهار لتقديم الإطار الفني والحديث عن وضعية الفريق المالية اللي كان جمهور النجم الساحلي هو الحاسب في الفترة الأخيرة حتى يمنع الفريق من مشاكل مالية. تحضيرات الأندية لبداية الموسم: ساقيت الدير البارح ربح القلعة الرياضية 5-0، وعنده مباراة ودية في الطيب المهيري إن شاء الله نهار الأحد أمام ترجي جرجيس، وأول ماتش للساقية 22 أوت في الطيب المهيري أمام العمران في البطولة. جارو في انتظار الدربي سي اس اس البارح ربحها باجة 2 بلاش، وأول ماتش لسي اس اس في البطولة مباراة الافتتاح سيكون في باردو أمام الملعب التونسي، وبجا أول مباراة عندها في البطولة سيكون لقاء أمام جرجيس. والبارح خروج اللاعب فراس الساكوحي من سي اس اس إلى الدوري الليبي في تجربة جديدة. الساكوحي كان جاي مرة ثانية من فريق نادي حمام لنف. مباراة ودية الأفريقية مع جماعة ريان نهار لحد إن شاء الله، وقصة في الماتش هذية يعني الكنزاري باش يلعب كمدرب على الأفريقي أمام ولدو لاعب جماعة ريان، وكذلك خادم ليتي مدرب جماعة ريان السابق هو في الإطار الفني مع نادي أفريقي مع المدرب ماهر الكنزاري. كذلك الدوري الليبي يستضيف الملعبية والمدربين التوانسة. مورد الهذلي جدد عقده مع الاتحاد العسكري الليبي لموسم جديد. حمام سوسة مشاكل عديدة بعد التربص الأخير، وبلال بشوش يقود الفريق في هذه المرحلة، وإمكانية التعاقد مع المدرب يوسف المويهبي. نتحدث عن كرة السلة الأفرو باسكيت بنات ولاد، غير محظوظ منتخبنا في الأولاد في البنات، هزيمة في ربع نهائي. الأولاد خسروا أمام مالي 66-55، والبنات خسروا أمام الكوت ديفوار نتيجة عريضة 45-28. منتخبنا لكرة السلة أكابر أنهى التربص الثاني في تونس ويتوجه اليوم إلى تركيا، عنده تربص مهم في تركيا، مواعيد ودية أمام قطر، مصر، وفلسطين وفريق تركيا. نذكركم منتخبنا يحضر للنافذة الرابعة لمونديال قطر 27، ستقام في قاعة رادس بين 27 و 30 أوت. في الكرة الطائرة مونديال الشيلي صغريات، مربحنا حتى ماتش هزيمة مع الصين، مع فنزويلا، مع البيرو، مع الفلبين، مع المكسيك، صفر نقطة. وبش نلعبوا فجر السبت ماضي ساعة متاع الصباح المرتبة بين 17-20 أمام المنتخب الإسباني. نكمل بالدوري السعودي، دوري روشن، ونتحدث عن الحزمة السعودي. بداية قوية مع المدرب جلال القادري، ربح البارح أبها 2-1، ومحمد أمين بن حميدة كان أساسي كظهير يسار في تشكيلة الحزمة السعودي. وملاعبي آخر من البطولة التونسية هو الرواندي موغيشا كان أساسي في الماتش. وكما قلنا الحزم بداية قوية، ربح أبها 2-1. متابعة طيبة مع سليم قصيبي، حسن طاهري، نتقابل إن شاء الله.

0: إذاعة شباب من تونس. عد موجتك تسمع صوتي. إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب. عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أشفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد موجتك تسمع صوتك.
5: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال. نبدأ نهارنا على العرض.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أشفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد موجتك تسمع صوتك.
6: نشرة الأخبار.
7: في عناوينها: إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في إطار برنامج رائدات، توزيع 31 إشعارا لبعث مشاريع صغرى في ولاية سيدي بوزيد. واليوم هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبداية الغد انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين قويع أفاد بأن هذه الخطوة تهدف إلى دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.
8: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة، نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. باش تعاونوهم برشا، سوختو تعرف عنا معضلة كبيرة في تونس اللي هي النفاذ للمعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا، يعني منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من أعلى مستوى. تم بروجرام سيرتيفيه، حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال، للمشاريع اللي بحاجة أنها تشوف النور أكثر، بحاجة أنها تكون أكثر سكالابل وأكثر إنوفون.
7: وزعت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد أمس احتفالا بالعيد الوطني للمرأة 31 إشعارا لبعث مشاريع صغرى على عدد من النساء من مختلف المعتمديات في إطار برنامج المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. وبيّنت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن هنية نصيري أن العدد الجملي للمنتفعات بهذا البرنامج وصل إلى أكثر من 390 امرأة وفتاة على مستوى الولاية، وتشمل هذه المشاريع الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والفلاحة والتجارة والمهن الصغرى. تم أمس إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس القادم، وذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي جي بي أغوي. البرنامج انطلق منذ سنة 2022 ويهدف إلى إيجاد حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتبسيط المعلومة لهن فيما يتعلق بالنصوص والتشريعات في هذا المجال وكيفية الحصول على البطاقة المهنية عن مشروع جي بي أغوي ذكرى الحيدري، ومزيد من التفاصيل.
6: المبادرة اسمها طريق السلامة، حاجة لولانية ان احنا نلقاو حلول تكون متوافقة عليها. احنا ما شاء الله عنا برشا قوانين، لكن القوانين هذيك ماهيش مطبقة وماهيش حيز التنفيذ. وطريق الثالث هو طريق الحملة اللي احنا ديناه، وماذا بينا الناس الكل نقفوا مع بعضنا في طريق واحد باش نوصلوا للمرأة هذية مع بعضنا لطريق السلامة. فما مثلا في جويلية 2026 دخل حيز التنفيذ بمقتضى من قرار وزير النقل منشور بالرائد الرسمي ونموذج لبطاقة العاملة هذية. لكن بطاقة العاملة هذية كيفاش نجم تاخذها؟ مين تنجم تتحصل عليها؟ شو الامتيازات؟ عنا المرسوم الرئاسي اللي خرج في أكتوبر 2024 إلى حد الآن ما عناش النصوص التنفيذية ليه. عن طريق الحملة هذه باش نمشي تجربة نموذجية ولاية القيروان ولاية جندوبة مع السلطات المحلية غاديكا، نجربوا تجارب نموذجية تكون عملية بسيطة اللي من بعد تنجم تطبق في الولايات الأخرى.
7: في موضوع آخر، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون اليوم الجمعة هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أن يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول سيوافق هذا العام يوم 25 أوت الجارية. في سياق متصل، أعلنت أمس هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها التاسعة، والتي تنطلق بداية من الغد وتتواصل إلى غاية 25 من هذا الشهر. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير في تصريح لنادرة بن رجب:
9: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش لقاوه في بطاقة جديدة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير باش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت، المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان، فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذية مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي، إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف. كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
7: دخل المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحرارية بولاية تونس حيز الاستغلال الفعلي بعد تعطل دام قرابة 9 سنوات، وذلك في خطوة مهمة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودتها وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة. عضو المجلس المحلي بالحرارية محمد ضياء السبعي:
10: المركز الوسيط للصحة بالحرارية هو قائم من 2017-2018، بنا على الملف هذايا ونسقنا مع كل الوصولات المحليه ورجعت على الاشغال في المستوصف الوسيط هذايا لنوصلوا الافتتاح الحمد لله، واللي هو مكسب صحي لاهالي المنطقه. ونعرفوا اللي المركز الوسيط ديما فيه اختصاصات اكثر ويقدم خدمات صحيه وطبيه شامله بشكل يوفر خدمات صحيه للمواطنين يكون قريب. وراه هذايا مشروع ما يكونش كان محلي كهو، هو زاد مشروع جهوي، مشروع وطني نجم يجيوه من الناس الكل.
7: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا من أخبارنا العالمية تواترت تصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين المؤكدة لتحكم طهران في حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك ردا على المزاعم الأمريكية بشأن السيطرة الكاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة، أي حوالي 25 من أسطوله خلال الحرب مع إيران. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن بقاء قواته في جنوب لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. أعلنت السعودية بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في إطار برنامج رائدات، توزيع 31 إشعارا لبعث مشاريع صغرى في ولاية سيدي بوزيد. واليوم هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبداية الغد انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان. اللقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك،
3: عدل مشتك، تسمع صوتك.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتم مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عد الموشتك تسمع.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا صباح النور لكل من التحق بنا الآن. تابعونا في هذه هي الماتينال حتى للعشرة. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا بكم. توا 7:46 دقيقة في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. ماضي ثلاثة غير الدرج، ماضي ثلاثة تاع الصباح، مازالوا راقدين يا سليم القصيبي في واشنطن، ها، وفي سيول توا الأربعة غير درج في أوتاوا، كيف ماضي ثلاثة غير درج. يلا مرحبا بكم، نمشيو مباشرة إلى فقرة أحوال الطقس.
1: طقس اليوم،
0: طقس اليوم وأحوال الطقس نتعرف عليهم مع السيدة السعيدة من صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور والسرور مدام سعيدة، شنحوالك؟
2: عايشك صباح النور حسين، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الشباب.
0: شنو أحوال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة إن شاء الله؟
2: أي البارح يعني كانت تشكل خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تفرعت تدريجيا وشملت حتى جهة صفاقس، وسجلنا أعلى كمية 12 مليمتر في منزل شاكر، 4 مليمتر في بير علي بن خليفة، أيضا في سيدي بوزيد سجلنا 2 مليمتر في جربة، في جلمة 1 مليمتر في المكنيسي، وكذلك 1 مليمتر في كابس، 2 مليمتر كانت في الوسلتية من ناحية القيروان. اليوم أيضا يعني نتوقع تشكل خلايا رعدية بعد الظهر، تبدأ في المرتفعات الغربية للشمال والوسط وجهة قفصة، أيضا تكون مصحوبة بأمطار اللي تكون أحيانا غزيرة وتكون مصحوبة مع تساقط محلي للبرد. تتفرع هذه الأمطار نحو الجهات الشرقية، بما ذلك جهة صفاقس، غرب ولاية المهدية، كذلك شمال ولاية قابس. ننتظر يعني أمطار في الجهات هذه الكل، ريحة من القطاع الشمالي اليوم بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط ضيفة إلى معتدلة، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم قليل الاستيراب على السواحل بتاعنا الكل، الحرارة تشهد اليوم انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وصل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيد محليا. بالحصى جنة 36 درجة في تونس العاصمة، اليوم نتوقع بين 35 و 36 درجة كحرارة قصوى، يعني في المعدات العادية لشهر أوت. غدوة السبت أيضا يعني الإمكانية واردة وأكثر يعني للتشكل خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق في الشمال والوسط، ومحليا الجنوب أيضا نحكي على ولاية قفصة، وتوصل حتى يكشي للمناطق الشرقية، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي البرد. غدوة نتوقع كميات يمكن أكبر في المناطق الغربية، في القاسرين، في الكيف، في جنوب ولاية في شمال ولاية سليانة، جنوب ولاية باجة، المناطق هذه كلها معنية غدوة إن شاء الله بعد الظهر. ريح غدوة من القطاع الشرقي تواصل ضيفة إلى معتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر كذلك يتواصل قليل الاستيراب خاطر الريح يعني سرعتها ضعيفة. اليوم غدوة يعني البحر قليل الاستيراب، والحرارة في استقرار، يعني غدوة معدلات نفس المعدلات كما اليوم باش تكون. نهار الأحد ونهار الاثنين زادا كيف مازالت الإمكانية واردة لتشكل الخلايا الرعدية واللي تكون مصحوبة بأمطار، تبدأ في المناطق الغربية للشمال الوسط وتشمل الجهات الشرقية. البحر يصير متموج نهار الأحد والحرارة في ارتفاع طفيف، نهار الاثنين البحر قليل الاستيراب إلى تدريجيا متموج والحرارة في استقرار.
0: نعم، أكل جملة اللي تقولها مدام سعيدة، البحر قليل الاضطراب، تهبط بردا وسلاما معناتها على على الناس اللي في عطلة يقول لك هاي مدام سعيدة قتلنا برا ومشي عموما
2: ملائم شارع للسباحة مع التزام ديما الحذر واتباع إرشادات الحماية المدنية.
0: شكرا لك مدام سعيدة من صالح، يومك سعيد إن شاء الله، وتحية لكل أسرة المعدن الوطني للرصد الجوي. مكملين معكم مستمعينا. الأسبوع اللي فاتت غابت ولكن ترجع اليوم بكل الأناقة متاعها، آلات تومي، ولما تدخل كما العادة باك الطاقة الإيجابية والموجات الإيجابية. احنا مكملين معكم، بعد شوي باش نسمعوا فقرة جود فايبز، ونسمعوا كذلك فقرة فلاش المهرجانات وشط المهرجانات وبيتاك الفقرات القارة. يلا سليم قال لي يلزم الكلام، هات نسمعوا الموسيقى. يلا تفضل.

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
2: عدل مشتك تسمع صوتك
3: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف أصبح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
4: أهلا وسهلا بكم وسمعينا توا 8 ودقيقة. مرحبا بكم. احنا في الماتينال حريصين ديما انه الأصوات الشبابية الطلابية تكون حاضرة معنا, وسعيد جدا باستقبال سهرة الفطناسي من نادي اي تروازو انسات ستودنت برانش. مرحبا بك سهرة.
5: عايشك وبيك عايشك.
4: قدم شوي الميكرو.
5: اوكي سافا. اوكي
4: هكاك سافا. 5 على 5.
5: عايشك
4: سارة. خليني في البداية نتعرف على النادي وبعد تنمشي بشوية بشوية نعرفوا علاش انت حاضرة بحذان.
5: باه دوك نادي اي تروازو هو تعمل في الانسات تسمى من اول لي كلوب اللي تحلوا معناها في تونس. بون يعني اي تروازو اول محل فما معناها في تونس انسات parmi les premiers. En fait, هو كلوب انترناسيونال اول ما تعمل في les États-Unis. و مقسوم على regions. احنا تبع region 8 وفي region 8 نلقاو تونسيا section وفي تونسيا section نلقاو اي تروازو انسات student branch. هي اسمها على جسمها student branch. دونك تشجع على انه les étudiants يشاركوا في les competitions internationales ou nationales, يعبروا معناها على الانرجي متاعهم في plusieurs domaines كيما الانرجي renouvelable, كيما الروبوتيك, كيما الكمبيوتر ساينس.

0: dans international plutôt. Donc voilà, il y a surtout mon association تركز على التك على les nouvelles technologies اللي موجودين معناها حاليا في plusieurs domaines.
1: باهي خلينا نفهم معك شوي والناس اللي يسمعوا فينا توا الطلب الجدد اللي يدخلوا للإنسات بالساهل يجيوكم يقولوا لكم ما احنا نحبوا ندخلوا معكم في الكلوب ولا انتم لازمكم تتحركوا وتعملوا مجهود باش تقنعوهم كيفاش ماشيه الامور؟ الطلب الجدد عندهم الاستعداد باش يدخلوا في الانشطه الجمعيتيه هذه فاهمين اهميه انه يكونوا حاضرين في نوادي في الجامعه ولا
0: الحقيقه اي معناها توا معناها الكلوب نتاعنا عنده توا عامين يدخلوا له برسك 600 عبد معناها فريمون برشا اما عندنا اشكاليه صغيره انه من الاول يدخلوا الناس الكل موتيفي بعد بشويه بشويه تحس مو الريتم تاع القرايه يتبدل و بيريود لي زيكزامون فاست هكيك دوك تولي تلقى روحك معناها تحاول تشجعهم باش ميم سي يعني هما انجاجي بالقرايه وكل شيء زي يخليو وقت للفي اسوسياتيف خاطر يعني احنا يعني نعملو حاجات كومبليمونتير للقرايه ريالمون نعملو لي فورماسيون تكنيك فوالا نعملو كل وركشوبس احنا نعيطو لهم ونعملو لي كومبيتيسيون لي كومبيتيسيون نتاعنا تجي مثلا سو فورم تاع هاكاتون اش معناها هاكاتون يجيو عبيد يعديو مثلا 24 اور في الفاك بو امبورت يخدموا على تيماتيك في دومين معين يلقاو دي سوليوشن هذيك باش انت تلقى سوليوشن تلقى بروجي وكيفاش زيد حتى من بعد تعمل لو معناها لو بيتشينغ ذوما حاجات نعيطو لهم ديجا سوفت سكيلز تزيد انت اصلا تقف روحك في الدومين هذيك كي تشوف لي سوليوشن كرياتيف اللي تحب تلقاهم من بعد اي تو دونك معناها فيها معناها ان بلوس كبير معناها كي تدخل في لي كلوب اي دوكو انت باش تحاول هكا
1: غدوه هل انه الانشطه في الحياه الجمعيتيه بخلاف الشهاده اللي باش تتحط ونزينوا بها معناتها في الدار مهم برشا معناتها لما باش نلوجوا على مكان للعمل على الشغل مهم برشا انه اللي باش يخدمك يقول لك تراه يفرق بين هذا عمل حياه جمعيتيه وهذا ما عملش مهم هذا ولا لا
0: اي بطبيعه الحال اوفيت ده في السكولرشيبس معناها هكا اللي تبدا انت تلوج من بعد كي تحب مثلا تعمل ماستر لبرا بار اكزومبل وتحب تدبر خدمه لبرا في السي في وكل سي تري امبورطون انك تحط اللي انت عندك حاجات عملتهم في الفي اسوسياتيف مثلا كاين شديت بوزيشن معينه ولا بوزيشن مثلا نقول انت تاع بريزيدون صحيت حفظت كيما هكاك خاطر هي هذوكم حاجات تشالنجينغ انك تخدم على ليكيب وتعرف تحكي وتعرف هك تبدا عرفت شهلول معناها
1: دخل روحك
0: صحيت وتعطي ثقه في نفسك خاطر لي بوزيسيون هذوكم فيهم مسؤوليه كبيره مهما كنت البوزيسيون اللي انت باش تاخوها على خاطر معناها فيها ريسبونسابيلتي معناها انت بالبوزيسيون هذيك عندكم كلكم نفس لوبجيكتيف هو انكم تحسنوا ليفينمون والا تعطيوا سمعه باهيه للكلوب دونك ريالمون كلنا عندنا الريسبونسابيلتي هذيك وتلقى الناس الكل تعمل في ايفور وتطور من شخصيتها وتعطي ثقه في روحها اكثر وتولي حتى ساعات مثلا تبدا انت ستريسي بالليفينمون ستريسي بالقرايه اكسيتيرا اكسيتيرا دونك تلقى كيفاش منين تجيب الموتيفاسيون نتاعك اللي هما بعد انت كيفاش تمشي معناها تعمل اونترتيان في peu importe فين كي راهو اللي انت عامل ميخو بوزيسيون باش يعرفوا اللي انت تعديت مثلا بكل لي فاز دو ستريس هذوكم وعرفت كيفاش تاخذ الموتيفاسيون نتاعك وعندك ثقه في روحك ويعرفوا شكون يعرف يحكي وشكون يبدا هكا تيميد و فهمتني
1: باهي سارة الفتناسي ليزيفينمون اللي تعملوا فيهم هذوما مؤكد انه في حاجه انتم تلوجوا على مستشارين معناتها تلقاو صعوبه باش انه مؤسسات تدخل معاكم من غير ما تسمي لي حتى شريك انه مستشارين يدخلوا معاكم في لي بروجي نتاعكم ولا لا
0: كيفاش معنا مستشارين تقصد
1: لي سبونسور
0: لي سبونسور بون هو يعني حسيت العوام هذيا ولا فما هكا ان بلوس دي فور انه يعني جيب لي سبونسور اي تو دونك اما كومي معناها سي فيزابل دايور معناها بريسك لي ايفينمون

0: بتاعنا كل فيهم لي سبونسور احنا ولي اسوسياسيون الاخرين لي كلوب الاخرين دوك تلقى معناها معناها صحيح لازم تتعب عليها بيان سور ودور برشا وكل مي في الاخر معناها تلقى
1: نجموا تلموا فلوس معناها
0: صحيح تاجم في الاخر يعني اما لازمها ايفور بيان سور فما حد شيء يجي بالسهل
1: خليني قبل ما نكملوا معناتها هنا الدعوه بكل لطف لاصحاب المؤسسات الخاصه اذا كان يجيوكم الطلبه كما سار الفطناسي وعندهم انشطه وتظاهرات ادعموهم معناتها حتى اذا كان مش برشا فلوس ادعموهم بشويه فلوس لانهم الجيل هذا هو اللي باش يبني تونس الجديده ان شاء الله. سارة الفطناسي مشيتوا لسويسرا، اش مشيتوا تعمل؟
0: باهي احنا كيفاش نفسر لك؟
1: فسر لي.
0: اون فيت الكومبيتيسيون هذيا فما بروف في الفاك قلت لنا عليها. قلت لنا راهو فما كذا كذا راهو هما
1: كذا كذا هو فيش بالضبط خلي الناس تفهم.
0: فما كومبيتيسيون في سويسرا عاملينها هورايزن ايدوكيشنال يحبوا يشجعوا لي زيليف ولي زيتيديون انهم يجيو ويعملوا يعني هاي كومبيتيو ويصنعوا كهرباء. شنو هي الكونسيبت انك تصنع كهرباء تخدم بالهيدروجين فير وسو فورم نتاع غران بري كيما الفورمولا 1 كالريسينغ ريسينغ كارتينغ دونك انت نورمالمون تعمل الكونسيبسيون وكل شيء وهما يجمو يعطيوك باك معناها فيه نقولوا احنا كل كوموند اللي باش تسوق بها وكل شيء وخاطر كهرباء صغيرونا ومثلا عندها كيت معين انت تجم تختار وكل يا اخي عيطت لنا قالت لنا ايش قالكم فيها الكومبيتيشن هذيا وراهم هما ماذي بيوهم كان انتم تجيو خاطر انتم باش تكون اول ايكيبا من الافريك ايتو وراي حاجه معناها اوبورتونيتي باهيه احنا الحق نفحنا مش نورمال وقلنا لا هي بيان سور ونمشيو اي دوكو بعديك حطتنا اون كونتاكت مع هي خاطر هورايزن ايدوكيشنال شركه من براغ دونك حطتنا اون كونتاكت مع معناها الفيزافي نتاعنا الغاديك والكومبيتيسيون عاملينها في سويسرا هي سنه هي كل عام يعملوها في بلاصه العام الجاي يحبوا يعملوها في براغ دونك قلنا معناها انا راني نحب نانفيتيكم يجيوني كي في اي بي جيستس ومعناها ونحبكم تجيو معناها تكونوا دي جوري تكونوا زيد فوفيت معناها بارتي من لورغانيزاسيون تشوفوا كيفاش تصير لورغانيزاسيون خاطر يحبنا معناها خاطر هي ريت اللي عاملينها في سويسرا توا وحتى العام الجاي في براغ هي الكومبيتيسيون معناها فينال فهمتني دونك يصير في كل بلاد كومبيتيسيون معناها ناسيونال ولا حتى يجيو هكا من الريجيون اللي قريبه وي معناها يعملوا قلو احنا كل بري سيليكسيون غاديكا ولي زيكيب اللي جايين الويلا يكملوا الفينال بتاعهم في سويسرا ولا في براغ عام الجاي دونك قلنا انا راني معناها نحب معناها نحب توينسا يجيو ومعناها حسيرو فرحان بينا مش نورمال ديجا حتى كي مشينا غاديك عرفت كي نجيو يقولوا نا تونيجينز جيو تونيجينز جيو وفرحانين مش نورمال وحطوا لنا حسيلو الدرابو نتاعنا مع معناها مع البلدين الاخرين خاطر هي يجيو من البلدين الكل ديجا فما بريسك 30 بلد معناها واحنا معناها كما قلت لك احنا اول بلد من الافريك دونك حسيناها معنا خطوة باهية معنا اللي احنا مشينا الغادي و اي دوكو فوالا معناها يحبنا نورغانيزيو تولي لا بري سيليكسيون تصير في تونس قالنا ما نعليش لي ما تجيبوش معناها جماعة المغرب العربي زيد معناها يجيو ويحاولوا يجيو اذا كان سي بوسيبل اما ذي يعني نقولوا احنا في المستقبل البعيد توا نبداو معناها ستيب باي ستيب العام الجاي نعملوا بري سيليكسيون صغيره في تونس بعد لي زيكيب اللي تربح تتعدى للفينال من بعد وهكاك معناها إيه ذيك هي دوك الكومبيتيسيون الحق عملنا نتوركينغ يسر به مع معناها برشا بلدين مع حتى الأورغانيزاسيون الحق معناها الغوفونيو نتاعها كان يسر به علينا احنا معناها ليكيب التونسية اللي مشينا الحق معناها منظمة مش نورمال خلينا فكرة كيفاش تصير لي زيفينمون من التيب هذيك والحق معناها انا الحق تشجعت مش نورمال انه الفكرة اللي هما يعملوها نعملوها حتى احنا سنين في تونس خاطر يعني حاجة بالحق كي تشوفهم كيفاش هكا خاطر هي تلم صغار وكبار معناها تلقى دي ليسيان تلقى عبيد زاد من الفاك، تلقى عبيد خطري فيها بلوزيغ كومبيتيسيون، اما كلهم في نفس لو برانسيب. تلقى حتى معناها جماعه من الكوليج وتراهم كيفاش في الكوليج وهكا يفهموا مش نورمال معناها في توسكي روبوتيك في سيستيم امباكي ويبداو معناها هكا ويصلحوا ويعملوا في البريكولاج. دوك انا بيرسونيلمون كي ريتهم كيفاش هكا موتيفي ويخدموا، وحتى الناس الكل عامله جو مع بعضها ومنظمه. الحق معناها انا قلت نحب هكاك لتونس الحق تاع ربي
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: تصرف فتناسي عندهم الحق انه حطوك رئيس نتاع النادي تاع ايتروازو انسات ستودنت برانش، يعطيك الصحه. مستمعينا الناس اللي سمعوا صار الفتناسي شفتوها معناتها الانرجي وهالطاقه معناتها والحماس انها تعمل اضافه وتنجح النادي نتاعها وتعمل حاجه مهمه مع الطلبه. تنجموا زاده تتفرجوا في صار الفتناسي على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي. من خلال الاستضافه هذه حبيت نحييك صار، نقول لك برافو انت كل اللي معاك في الكلوب هذا بالتوفيق. وإذاعة الشباب هي إذاعتكم، تجيو وقت ما تحبوا معناتها إذا كان عندكم أنشطة وتظاهرات.
0: مرحبا، ميرسي بوكو.
1: شكرا لك سارة. يلا مكملين مستمعينا حتى للعشرة في ماتينال الجمعة. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 8:21 دقيقه في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب في فيتنام، تحديدا في العاصمه هانوي. توا ماضي ساعتين و28 دقيقه، وفي عاصمه ماليزيا ماضي 3:28 فطروا ومقيلين. مرحبا بكم، هذه الماتينال معكم سليم ومهدي وحسين والي. الي صباح الخير، اهلا وسهلا بك.
1: صباح النور حسين، صباح النور لكل من يسمع فينا.
0: سافا لاباس؟
1: سافا، ما صح حالي من جماعه ماليزيا
0: مقيلين فطروا. اي والله. شو عندنا اليوم الي؟
1: باش نحكيو من الاول من بعد تشوفوا فقره جود فايبس، باش نحكيو على مهرجان فوشينا الصيفي، باش نحكيو زاده بعد على المسيف الوطني المواطنه البيئيه، مركز التخييم والاستياف في الرميل، شط اليوم، باش نحكيو على شط الغذاء بنبي وليه المهديه، وفي فلاش مهرجانات باش نحكيو على مهرجان سي ام جامرت، دونك باش نمشيو لجامرت في الدوره التاسعه نتاع المهرجان نتاعها، باش نمشيو زاده الجربه في الدوره الثامنه نتاع المهرجان.
0: يلا مستمعينا اقعدوا معنا نسمعوا بقية الفقرات اللي حكيت لكم عليها ألا تومي وسليم الخصيبي، باش يقوي شوية في إيقاع الموسيقى. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، توقيت فقره غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال،
0: غوفو الماتينال نبداوها مع جريده لابريس ونطالعوا في صفحتها الاولى. ترين انترناسيونال الجيري تونسي، اوغير تاريف اي موداليتي. ترجع الصحيفه على اكثر تفاصيل على القطار الدولي اللي يربط بين تونس والجزائر، والتفاصيل تلقاوها في الصفحه 3 دائما مع نفس الجريده، جريده لابريس. في الصفحه 8 نلقاو مقال حول جائزه زبيده بشير وتكريم الاقلام التونسية المتوجة في جريدة الصباح الصادرة اليوم. ترجع الصحيفة على بلاغ فضيلة المفتي وديوان الإفتاء اللي يقول أنه مفتتح شهر ربيع الأول هو اليوم الجمعة، والمولد النبوي الشريف نهار 25 أوت. كل عام وتوانسة الكل حيين بخير. في نفس الصحيفة نقرأ عنوان أنه يقول: بعد أن تحول المتوسط إلى خزان حراري، تونس أمام خريف وشتاء أكثر حرارة وتقلبات مناخية متصاعدة. المقال هذا تلقاوه في الصفحة 4. ونمشي إلى جريدة الشروق اللي في صفحتها 9 تقول: تفاصيل مشروع النفقة الجديد وجراية الطلاق. ونفس الصحيفة جريدة الشروق ترجع على برنامج الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، التفاصيل تلقاوها في الصفحة 3. نختم بجريدة لو كوتيديان ليبريد اي ليكتريك غان دو تيران، ترجع على السيارات الهجينة والكهربائية في الصفحة 6، والنوعية هذه من السيارات اللي قاعدة تاخو في نصيبها في سوق السيارات في تونس، مقال تلقاوه في الصفحة 6 في جريدة لو كوتيديان. هكا تكون فقرة غوفو الماتينال. وفيت نرجعو لكم احنا بعد موجز الأخبار وفقرة كوتكور أو نغم كوتكور.

موجز الثامنة ونصف صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق اليوم برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين قويعة أفاد بأن هذه الخطوة تهدف إلى دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. اليوم هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري وفق ما أعلن أمس مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أن يوم المولد النبوي الشريف 12 من شهر ربيع الأول سيوافق هذا العام يوم 25 أوت الجاري. بداية من الغد انطلاق فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، وتتواصل إلى غاية 25 من شهر أوت الجاري ببرنامج يجمع بين الأبعاد الدينية والثقافية والتراثية والسياحية. في الشأن الدولي، حركة الملاحة في مضيق هرمز تتراجع إلى ما دون المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع، وذلك بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وادعاء كل منهما السيطرة عليها. طهران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز وتنفي وجود أثر ميداني يدعم التصريحات الأمريكية بشأن السيطرة على الممر المائي وفق مصادر إعلامية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: صباح الخير يا صباح النور،
1: احلى صبحيه احلى مزيكا.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: كود كاف، كود كاف.

0: 15 دقيقة يفصلون على موعد التسعة متاع الصباح. مرحبا بكم مستمعينا هذه الماتينال على موجات إذاعة الشباب، تسمعونا على الأفام ولا على الانترنت radiojeune.tn ولا على تابعوا فيديوهاتنا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي. مرحبا بكم. توا نمشي إلى فقرة ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم هو أستاذ جامعي من كلية العلوم بتونس، وهو أيضا رئيس الجمعية التونسية للعلوم البيولوجية والطبية، جمعية فتية، وتنظم مؤتمر مهم جدا جدا جدا فيه حديث على التجديد والتطوير في المجال البيولوجي والطبي، وهذا علاش هو حاضر معنا اليوم. سي نعمان مرحبا بك، صباح الخير، نورتنا.
2: صباح الخير، منور بأهل هذه الإذاعة ومستمعينها.
0: شكرا لك على قبولك الدعوة، جبناك صباح بكري اليوم نهار الجمعة، مرحبا. بداية قبل ما نحكيه على الملتقى هذا اللي الموضوع متاعه على درجة كبيرة من الأهمية، ركزوا معنا مستمعينا تو تفهموا علاش قلت على درجة كبيرة من الأهمية. خليني نعرف شنو الجمعية التونسية للعلوم البيولوجية، أعطينا فكرة عليها.
2: هي جمعية جديدة مزالت كي تنشأت،
0: أقرب شوي الميكرو.
2: بدأت الفكرة في أبو جانفي معناتها اسم السنة هذه، وقع اجتماع بين الأساتذة الجامعيين ومدرسين باحثين وأساتذة استشفائيين طب جامعيين، وجات الفكرة أننا باش نعملوا هالجمعية. دونك تأسست رسميا ونزلت في الراديو الرسمي يوم 8 ماي 2026، وبدأت نشاطها بحاول تنظيم هالمؤتمر. أهداف الجمعية هي أهداف مهمة وتخص جميع المجتمع. من أهداف هي مساهمة في تعريف وتقديم الدراسات والبحوث العلمية في اختصاصات العلوم البيولوجية والطبية والتغيرات المناخية والمياوثات البيئية، المشاركة في نشر ثقافة التنمية المستدامة العلمية والطبية والبيئية، الشراكات مع الجمعيات والمنظمات والهيكل العمومية خاصة في مجال بحث العلم والطب على المستوى الوطني ومع الدول التي تربط علاقات دبلوماسية مع الدولة التونسية، وأخيرا توثيق الأواصر العلمية صوب اختصاصات البيولوجية والطبية.
0: باش نقاطعك شوية، شو علاقة البيولوجيا بالتغيرات المناخية سي نعمان؟
2: التغيرات المناخية راهي تمس جميع المستويات والعالم كامل، من ناحية الاجتماعية الاقتصادية البيولوجية الطبية. البيولوجيا هي فيها علم البيئة، والتغيرات المناخية تشمل علم البيئة وفيها النتائج متاع وتأثيرها على صحة الإنسان
0: طبعا.
2: دونك فما العلوم الطبية في الجانب هذا، خاطر فما برشا أمراض توجدت وأسبابها التغيرات المناخية. نعطيك مثال، كانت تذكرش في عام 2012 الكارثة متاع الأنزاسي، جات شو اسمه البكتيريا في نسيت اسمها بالواحد،
0: مهم جاتوا بكتيريا
2: قتلت الأشجار الكل. هذيك من بعد أبحاث وخرجوا نشريات علمية أثبتوا أن البكتيريا هذه سببها التغيرات المناخية.
0: واضح،
2: بعد ما تنتش مريض
0: لا سلارة والهدف منها أنه الناس تفهم معنا سي نعمي.
2: الشانجمون كيماتيك ستوش توت في كومبوزونت متاع العالم، احنا قلنا كل شيء، وبالعكس هما الجانب العلمي يحاول يقدم الحلول لحد منها، مش القضاء عليها.
0: نعم.
2: صعيب حد من التغيرات المناخيه وحد من انبعاثات الغازات الدافئه اللي هي سبب هاي التغيرات المناخيه.
0: باهي، قدمت لنا توا الجمعيه، قلت انه الانشطه نتاعها موجهه الى عموم المجتمع، قلت الهدف التبسيط تقديم دراسات جديده في المجال، ربط الشراكات في تونس وخارج تونس. اليوم تحضروا في مؤتمر او ملتقى كبير، شنو نجموا نعرفوا عليه؟
2: جزء نزيف هذا حاجه على الجمعيه. الجمعيه قلنا تضم اساتذه جامعيين واطباء من كامل تراب الجمهوريه، هذه خاصيه نتاعها. عندنا اساتذه وباحثين من كليه علوم تونس، كليه علوم بنزرت يعني منها، كليه علوم سيدي بوزيد، مثلا عندنا الانستيتو باستور، عندنا شكون اعضاء، عندنا من كليه الطب بتونس، كليه الطب بمستير، كليه الطب بسوسه، كليه الطب الاسنان، عندنا شكون من معهد وطني في راحة، يعني المقاربة متاعنا هي مقاربة شاملة، لازم تجميع هالأفكار والعلوم ونتائج البحوث لتطبيقها في جميع المجالات. يعني معناتها open science، ما نجموش احنا نسكر كل واحد في مخبر وحده وبعد نقول باش ننفعوا البلاد، تقعد شوية يميتي نجموا ننفعوا، أما أحسن طريقة هي انفتاح، انفتاح ونمشيوا في كونسورسيوم دو ريشيرش، يعني مجمعات كبيرة بحث، هي تعطينا نتائج مهمة برشا وتعطينا دي نوفوتي. وراو الطب واحد ما ينجمش يمشي والبيولوجيا واحد ما ينجمش يمشي، راهم متكاملين. نقول لك العلوم كلها متكاملة، توا مثلا البيولوجيا ما تنجمش تمشي من غير الانفورماتيك والانتيليجونس ارتيفيسيال، والطب تطور ولا يستعمل في الانتيليجونس قراءات مثلا راديو، معناتها فما تطورات كبيرة لازم نواكبوها.
0: نعم نجيو للمؤتمر.
2: المؤتمر الأول نتاعنا سينتظم يوم 16-17-18 أكتوبر بالحمامات تحت عنوان إنوفاسيون بيولوجيك وميديكال.
0: أيوة التجديد في مجال البيولوجي والطب.
2: والطب. كي نقول بيولوجيا راهي عامة.
0: أي.
2: فيها بيولوجيا حيوانية ونباتية وعلوم البيئة، كل ما هو بيولوجيا، والطبية زادة عام فيه كل اختصاصات والباب مفتوح لجميع المشاركين. المؤتمر هذا حطينا فيه نوف تيماتيك، وان هيلث يعني الصحة
0: الشاملة،
2: الشاملة الانتيليجنس ارتيفيسيال ابليكي على بيولوجي ميدسين ميدسين دونتير وفارماكولوجي، يعني كيفاش نجمو نستغلوها وتطبيقاتها، فالوريزاسيون دو بيو روسورس ناتوريل، الشانجمون كيماتيك، الشانجمون كيماتيك باش نحكيو فيه على التأثيرات على المحيط وعلى الصحة، خاطر تأثيرات التغيرات المناخية على الصحة هي ماهيش ما يحكيوش عليها برشا.
0: اي اعطينا عليها حتى بسطة وان كان في بضع ثواني.
2: بضع ثواني التغيرات المناخية يعني نشوفوها احنا تولدت مثلا ستريس عند العباد.
0: اي
2: فما حالات نفسية كيما تنجم تولد، خاطر هذا اختصاص طب نعطيك فكرة عام، تنجم كيما تولد امراض، كيما تولد مثلا عند الشغالين بالساعة كيما نقولوا، كيما النساء فلاحة
0: في لاحة بناء وحدادة وغيره،
2: هذوما كلهم عرضة لارتفاع درجات الحرارة وضربة الشمس وديزيداتاسيون ما غير ما يفنوا معناها، وفما مخلفات زاد حتى على الصحة العامة نتاعهم. عندنا الكونتانت بيوتيك بيوتيك، يعني هي تتم تأثيرات المروحة والبوليسيون على النباتات والحيوانات بصفة عامة. محور آخر عندنا ليكا كلينيك يخص أمبو الأطباء و سميتك 6 و7، وفما محاور أخرى مهمة زاد يشملهم المؤتمر.
0: يعني طبعا مؤكد أنه الورقات البحثية باش يقدموها أطباء أو أساتذة باحثين، الطلبة ينجموا يشارك، وفماش جمعيات أخرى، أنت حكيت على الانفتاح معناتها فما جمعيات أخرى تنجم تكون حاضرة معاكم ولا لا؟ شكون معني بالحضور في هذا الملتقى؟
2: معني بالحضور المجتمع العلمي بصفة عامة، نسميه مجتمع علمي بما يخص بوجة وأطباء وجمعيات كذا. تنظيم المؤتمر باش يكونوا فما ورشات وفما دي كونفرنس. في الكونفرنس جبنا محاضرين من تونس ومن الخارج، وفي الاختيار نتاعنا جبنا كفاءات تونسية من الخارج، عندنا سي أستاذ مراد الغائي جاي من كندا جامعة أوتاوا باش يقدم على One Health. عندنا شباب مهندس شاب اختصاص ذكاء اصطناعي في ميدان البيولوجيا والطب باش يقدم زاد من داخل. عندنا من سويسرا استاذ في اختصاص التغيرات المناخيه والانتقال الطاقي. عندنا سكون زاد من ايطاليا، هي تابعه زاد مشروع قائم في تونس باش يجيو فريق كامل من ايطاليا باش يشاركوا في مداخلات ال
0: ميساج حتى إذا كان ما استحضرتش
2: في فارماكولوجي وإيمونولوجي وستريس أبيوتيك دونك. وفما زاد شكون من فرنسا جاي وعندنا محاضرين توانسة منهم أستاذ لي رمضان مخل بري بريزيدونسيال سنة 2026 باش تقدم زاد مداخلة على الأمراض المادي غار والجينيتيك يعني باش تعمل ريلاسيون بين البحث البيولوجي والطبي خاطر تخدم على الأمراض النادرة.
0: باهي سي نعمان نذكر انه ضيفي هو سي نعمان السلامي رئيس الجمعيه التونسيه للعلوم البيولوجيه والطبيه. اليوم الملتقى باش يتم على ثلاثة ايام معناتها برنامج ثري معناتها ورشات ومحاضرات من بعد. هل فما مخرجات لهذا الملتقى باش يتم اصدار منشور بعض المخرجات باش يتم توجيهها للجهات المعنيه ولا عملنا ملتقى وانتهى الموضوع؟ هو فرصه للتشبيك العلاقات وفقط.
2: احنا غايه مش تشبيك علاقات علاقات وسيله هي تشبيك علاقات، اما الغايه هي تطوير التشبيك هذا الى انتاج علمي وحاجه تفيد البلاد. وهو المؤتمر باش يقع فيه تقديم مداخلات من كما قلت انت من اساتذه طلبه دكاتره باحثين ودكاتره اطباء. والغايه منه انه كل واحد يقول شنو ينجم يعمل اش عنده ما عندك واحد مليدين اختصاصه ويقع من بعد نعملوا موائد ماده مستديره بين اختصاصات باش يحاولوا يلقاو تفاهم ولا يلقاو تيران دونتونت للمشاركه في مشاريع علميه كبرى وحتى تطوير بحث الثنائي والثلاثي وحتى
0: هذا مهم. نعم. هذا مهم جدا.
2: مثلا نعطيك مثال بسيطة عندنا في الفالوريزاتون دو بيو سوس باش يحكيو عن نباتات برشا باش يحكيو عن نباتات طبية كل واحد يكتشف موليكيو ونسمعوا في برشا حاجات لكن تبقى لابليكاسيون ميديكال دونك هنا باش يلقاو اطباء معناتها باش يتعرف ما عندش كل واحد مسكر باب على روحه نحيو بيبان يتعرفوا وهما يناقشوا من بعد المخرجات كاس معناتها لافنير في بعث ممكن بعث مخابر متعددة الاختصاصات المشاركة في مشاريع علمية دولية وتكون المشاركة بالطبع بفريق كبير مثل هم أعضاء الجمعية هي فيها عديد الاختصاصات.
0: نعم واضح. شكرا لك سي نعمان سليمي رئيس الجمعية التونسية للعلوم البيولوجية والطبية كان يحدث فينا على ملتقى دولي باش يتم تنظيمه في الأشهر المقبلة في شهر أكتوبر حول التجديد أو الجديد في المجال البيولوجي والطبي. ملتقى على درجة كبيرة من الأهمية وهذا واحد من الأنشطة الأولى لهذه الجمعية العلمية الفتية. شكرا لك سي نعمان
2: نورتنا. شكرا حسين بكرة فيكم وإن شاء الله بعد ما أتمنى عاد نلتقي ونقول لكم شنو المخرجات وشنو حاجات الباهية
0: طبعا طبعا طبعا إذاعتكم مرحبا بكم. شكرا لك. مكملين وسمعينا في الماتينال حتى للعشرة معكم سليم ألا مهدي وحسين.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
2: ماتينال جون.
1: كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
2: ماتينال جون.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 9:09، مرحبا بالناس اللي يلتحقوا بينا توا. رجاء الناس اللي في الطريق توا سيسوا رواحكم واحده واحده معناتها ايا كانت، وما تقلقوش وما تتنرفزوش فيك الزحمه، وكل عادي، كل شيء عادي، نوصلوا حتى مأخر 10 او 15 دقيقه ما فما حتى مشكل. يلا توا وقت فقره جود فايبز مع الا تومي. الا اهلا وسهلا بك مره اخرى.
1: صباح النور حسين مرة أخرى، صباح النور لكل من يسمع فينا واللي تبعنا من الصباح من اللي بدينا 6:30، يعطيهم الصحة. اليوم باش نحكي ومشيو الفوشينة نحطوا الريحة في فوشينة ونلقاو المهرجان الصيفي اللي ولا موعد يستناوه أهالي الجهة كل عام. مهرجان فوشينة الصيفي اللي يوصل السنة لدورته 35، انطلق من 8 أوت يواصل حتى 15 أوت بالمركب الرياضي متعدد الاختصاصات بفوشينة. 35 دورة معني أكثر من 3 عقود، والمهرجان حاضر في ذاكرة أولاد فوشينة. يتبدل برنامجه أسمائه كل عام، أما تبقى الفكرة والهدف نفسه اللي هو الفن والثقافة يوصلوا للناس في حومتهم. وعمني ونحكيوا على الدورة اللي فاتت، معناها نلقاو دورة كانت متنوعة برشا، جمعت بين الموسيقى والمسرح والتنشيط والفنون الشعبية بأسماء كيما مرتضى الفتيتي، هذا عمني، ولا حسين، وجيه جندوبي، رياض النهدي، جنجون، رؤوف ماهر، مع عروض زيادة الحضرة وبرامج موجهة للعائلات. أما في الدورة متاع سنين لاحظوا فما توجه أكبر نحو العروض الغنائية والجماهيرية، وقرأوا بحساب صغيرات باش نلقاو عرض تيمو في الدورة هذه. والافتتاح متاع الدورة هذه كان 8 أوت مع عرض الزيارة، ومن بعد 9 أوت مع النوردو، و10 أوت مع عبد الرحمن، و14 أوت مع ياسين الصالحي. أما الاختتام يوم 15 أوت باش يكون مع عفيف سالم وأيمن غزال. يعني من دورة لدورة فما أسماء تتبدل والألمات تتنوع، أما الحاجة اللي تبقى ثابتة هي جمهور فوشينة. وركز على جمهور فوشينة يا حسين. الناس اللي تستنى في المهرجان قاعدة تحضر تشجع وتعتبره متنفس وفرصة باش تعيش أجواء الفن والثقافة في حومتها. وهوني تكمن قيمة المهرجان فوشينة، خاطر المهرجان ماهوش كان فنان. أنا بالحق في فوشينة نقول مش كان الفنانين، الجمهور ياسر مهم عنده. دونك الفنان يطلع على الركح والجمهور يتفرج. المهرجان زاد إحساس بالانتماء للمكان وفرصة باش أولاد الجهة يشوفوا حومتهم حاضرة ثقافيا وفنيا. ومن هنا نحب نعمل تحية حسين خاصة لأمين الله الدريجي، شاب من شباب فوشينة. أمين الله اللي ديما يحب ينفع حومته، وسبق وشفناه يشجع شباب الجهه باش يتطوعوا ويشاركوا في كل حاجه تنجم تنفع فوشينا واهلها. وامين قلنا انه الحومه ما تتبناش كان بجهود المسؤولين، تتبنى زيدا باولادها بشبابها وبالناس اللي تحب تعطي من وقتها ومجهودها. مهرجان فوشينا الصيفي نفس الروح نحبوها تكون حاضره، شباب قاعد يشارك، هذاك حكينا على الشباب والجمهور وكل، خاطر هو بيدو قاعد يفعل، قاعد يساهم في المهرجان، قاعد يتطوع يساند العائلات قاعده تحضر. نجاح اي تظاهر ثقافي ما يتقاسش كان بعدد الفنانين بالحضور نتاع اهل الجهه وحبهم للمكان اللي ينتميوا ليه. دونك فوشينا شفنا حتى على مستوى التغطيه الاعلاميه من شبابها غاديواب فوشينا نوجه لهم تحيه في التنظيم زيدا. دونك المهرجان عمره 35 سنه، حي معناها بالانشطه الثقافيه بولاده اللي كما قلنا نفكروا ساعه بالموعد من 8 ل 15. الموعد ماهوش كان مع المهرجان كهو، الموعد مع فوشينا بيدها. نحب نقولوا انه المهرجان يكبر بالفن ويكبر زيدا باهاليها. احضروا شجعوا شاركوا، خليوا مهرجان حومتكم يعيش بكم. باش نمشيو لحاجه اخرى زيدا، نمشيو للمصيف الوطني المواطنة البيئية مركز التخييم والاستياف بالرمال. باش نحكيو مع المنسق المصيف سي شكري الفرشيشي. صباح النور
0: سي شكري الفرشيشي.
2: إذاعة الشباب،
0: مرحبا بك سي شكري، مع الخير.
2: بيك يا عايش سيدي.
1: سي شكري نحبو نحكيو على التظاهرة هذه اللي هي ما تكتفيش كان بالترفيه، تكتفي زاد قاعدة تعمل في دي فورماسيون وتكون في الشباب. كنت تحكينا على الفكرة الأساسية للمشروع هذا، شنو هو المصيف الوطني للمواطنة البيئية؟
2: في بداية الكلمة نوجه تحية إلى كل مستمعي إذاعة الشباب. بالنسبة للمصيف الوطني للمواطنة البيئية، هو مصيف يندرج ضمن الأنشطة الصيفية لبرنامج الوزارة السياحة الشبابية صيف 2026. هو برنامج ذو خصوصية تكوينية على اعتبار أنه يقوم بالعديد من الورشات التكوينية في مجال المواطنة البيئية. انطلق المصيف في دورتين من يوم 5 أوت إلى 16، كل دورة تتواصل 6 أيام، يشارك فيها شباب ولايات الجمهورية من 24 ولاية، 6 عن كل ولاية. هو ما فيه يهدف إلى ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الشباب باعتبارهم القوة الفاعلة في المجتمع. يتنزل ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب وفوق 35، والاستراتيجية هي تشمل عديد المحاور كالترفيه وكذلك يعني المبادرات وتنمية روح التطوع وخلق فرص الشغل من خلال شراكات فعلا مع الهيئات المنظمة.
1: بالضبط هذا هو سي شكري باش نسألك عليه، كيفاش نحكي كي نحكيو على البرنامج، كيفاش يجمع بين الترفيه والتكوين، معناها الأنشطة كيفاش قاعدة ترفه وتكون زادة في الشباب واعي باش يحافظ على بيئته؟
2: بطبيعة الحال هو هو هو برنامج يعني كما قلت لك يرتكز أساسا على الشراكة فعلا مع جمعية التضامن المدني بتونس. تمت برمجة عدد الفقرات وجلسات تشاركية حوارية في الغرض لضبط برنامج يعني يجمع بين خصوصية البرنامج المثقف الوطني. هو يعني فقرات ورشات سياحة سباحة وألعاب شاطئية، خرجات ترفيهية، مباريات في كرة القدم، والمرتكز الأساسي هي الورشات التكوينية. عندنا ورشة في الجداريات رسم وتسويق بعض الواجهات للمركز.
1: إذا ما نجيبوا لهم مكونين مختصين هبطهم المندوبية
2: مختصين في المجال، فنانين شاركوا معنا من اختيار يعني الجمعية مشكورين. رسمنا في الدورة الأولى جدارية وموجودة على صفحة البرنامج الوطني للمواطنة البيئية. كيف اليوم العشية باش تكون عندنا هذه الورشة مع مختصين وبعض الشباب اللي عندهم هوايات وميولات في الفنون التشكيلية. الورشات التكوينية ترتكز أساسا على تعريف ومفهوم المواطنة البيئية يعني التصرف النفايات، التغيرات المناخية، الاقتصاد البيئي. ورشات لهنا باش نكون عندنا الجانب النظري في تقديم العام، وكذلك الورشات التطبيقية اللي هي باش ترتكز أساسا على طرح جملة من أفكار مشاريع في المجال البيئي من اختيار الشباب ومختصين في المجال وخبراء بيئيين كما السي حكيم العساوي والسي يوسف سميدة، هما المتابعين والمرافقين إضافة إلى الإطار الشبابي المؤثر لهذا المصيف. تقسيم المجموعة الكبرى لمجموعة صغرى، وكل مجموعة تطرح أكثر من فكرة مشروع، والمختصين كما ذكرت هو الخبراء هما اللي باش يرافقوهم من خلال يعني توجيههم وأعطائهم يعني بعض النصائح للخروج غدا إن شاء الله أمام لجنة اختيار بجزيرة فنية مصغرة لفكرة المشروع متكاملة يعني الخصوصيات. وهنا نتحدث على تمكين الشباب من طريقة وكيفية دراسة المشاريع سواء المشاريع البيئية أو حتى في مجالات حياتية أخرى.
0: طيب سي شكري جاكم تفضل ليت جاكم الرقم الكل معناتها إذا المعلومة اللي خذيتها معناتها 24 ولاية 6 مشاركين معناتها نحكيه على 150 شاب تقريبا.
2: 150 شاب متوزعين 72 في كل دورة متوزعين يعني على دورتين. 99% المجموعات حاضرة خاصة في المجموعة الثانية أنه يعني فما تخلف واحد اثنين يعتبر فهمت الرقم يعني كامل بالنسبة لنا نحن كمؤثرين ومرافقين.
0: ممتاز في الحقيقة برافو معناتها على حسن إدارة المجموعات بالعدد هذا معناتها
1: حسن إدارة المجموعات حسين وزيدا حسن إدارة الوقت طبعا. نحكيه على أنشطة
2: هذا بالفعل هذا تدخل نوعا ما سامحان تدخل نوعا ما في خبرة و و و و و واختصار الإدارات المرافقة المؤثرين في إنه حجم الحجم يعني وطبيعة البرنامج هو برنامج تكويني يكون فيه التواصل مع المجموعة نوعا ما يعني صعب شوي لأنه إحنا الحقيقة رغم كثافة المادة التكوينية عدنا البرنامج الترفيه ونفذ كما يجب. زيارة الميناء القديم زيارة راح تنزل في الدورة الثانية في الدورة الأولى كذلك في الدورة هذه إن شاء الله باش نواصل على نفس السياق وتنظيم الجانب الترفيهي كما يجب. لهنا نحب نشكر زملائي المؤثرين سواء في الدورة الأولى أو في الدورة الثانية، الإدارة العامة للشباب اللي اعطت فينا ثقتها باش نديروا وننسخوا البرنامج هذايا وننفذوا فقراته باش توصل المعلومة ونتحدث هنا على العمل الشبابي يصبح أو المؤسسة الشبابية أو البرامج الشبابية تصبح فرصة للتمكين الشبابي في الإدماج وتوفير مبادراته والعمل على تنمية قدرات ومهارات.
1: وهذا هو سي شكري، تمكين الاقتصادي زيادة الاستراتيجية متاع الشباب ووزارة الشباب والرياضة، وهذا زيادة هو معنى المسيف الحقيقي اللي يستغل السيف مش كان للبحر والخروج والترفيه فقط، زيادة أنه نتكونوا، زيادة شفت كي قلت على حسن إدارة الوقت، نحكي زيادة نعرف اللي شبابنا معناه مش شباب، نعرف اللي حتى كيمشي يخدموا بروجي يقعدوا يسهروا عليه ويحذروا له، معناها المهم يوصلوا لتنفيذه بالطريقة الصحيحة وبالطريقة اللي تنفع.
2: تصديق قولك أختي، تصديق قولك، البارح الماضي ساعة ونص
1: كملوا
2: مع المختصين في الورشات، وديجا الصور كلها متواجدة على صفحة
1: يزيدوا من عندهم.
0: مع ذاك أنت ناشط سي شكري الفرشيش، مع ذاك ناشط ما شاء الله عليك.
2: ربي يسترك عايش. شكرا لكم ولكل
1: شكرا لك سي شكري الفرشيشي، شكرا لك سي شكري الفرشيشي منسق المشروع، تحية لكل الشباب المشارك وبالتوفيق لكم، وإن شاء الله نشوفكم في مشاريع كبرى وتنفذوها في مساحة يمكن أوسع وبطريقة ناجحة.
0: شكرا لتومي، احنا نغموا بعد نمشيو لفقرة بيتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: بي تيك،
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، هذه بي تيك ونبدأوها مباشرة بأخبار على الصواريخ وعلوم الفضاء. الصين تخطط لإطلاق صاروخ قابل لإعادة الاستخدام وشبكة بحرية لالتقاطه. الصين تطمح من خلال الصاروخ هذا لمنافسة شركة ستارلينك الأمريكية بصفة خاصة. طبعا الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام هذا باش يمكن العالم أنه يكون فيه أقل بقايا متاع الصواريخ، ينجموا يلوثوا الفضاء ويلوثوا البحر زادة. الخبر الثاني يقول أنه تم مؤخراً إعلان على إنتاج روبوت ميداني فيه تحكم ذاتي. المهمة متاعه وضع العلامات والإشارات المرجعية في الطرقات الجديدة، يعني لما يحضروا طريق كانوا فما بعض الأعوان اللي يقوموا بتلاء المكان المخصص للمترجلين أو المكان المخصص لوقوف السيارات. المهمة هذه ولات مهمة تابعة لروبوت بشري. الأخبار الثالث يقول أنه 10.5 تريليون دولار تكلفة الجرائم السيبرنية في سنة 26 حتى لشهر 8 بمعدل 333 ألف دولار في الثانية. الجرائم السيبرنية في 2026 شركة ميتا قامت بإزالة وحذف 756 ألف حساب مراهقين في أستراليا. طبعا نذكر أن الأخبار هذا تم الإعلان منذ أشهر على منع المراهقين أنهم أقل من 15 سنة أنهم يستعملوا شبكات التواصل الاجتماعي. تم حذف 462 ألف حساب على إنستغرام و 294 ألف حساب على فيسبوك. نقعد نرجع مرة أخرى إلى أخبار الروبوتات البشرية. شركة أمريكية قامت بإنتاج روبوت يخدم على روحه، مهمته أنه يدور بين الرفوف في المحلات التجارية الكبرى ويعوض الأعوان اللي يتفقدوا لريان ويقولوا ناقص بسكويت ولا ناقص روز ولا ناقص فرينة. المهمة هذه أصبحت مهمة خاصة بالروبوتات البشرية، الروبوتات هي اللي تدور وتسجل النقص في الرفوف، وبالتالي فما أعوان يقوموا بإعادة تزويد الرفوف هذه. هكا كملنا فقرة بيتيك، نرجع لكم بعد موجز الأخبار فقرة شط اليوم والمهرجانات فلاش المهرجانات. أهلا وسهلا بكم.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق اليوم برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. إطلاقوا الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحية لتتوصل إلى غاية شهر مارس 2027، وذلك بهدف إيجاد حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتبسيط المعلومة لهن فيما يتعلق بالنصوص والتشريعات في المجال وكيفية الحصول على البطاقة المهنية. الفريق الوطني التونسي للروبوتيك يحرز المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين. في العالم، طيران الحربي الإسرائيلي يغير صباح اليوم مستهدفا أطراف بلدة المنصور في جنوب لبنان بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. طهران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز وتشدد على أن أي سفينة لا يمكنها دخول إلى المضيق أو الخروج منه دون إذن إيراني. ووزير الحرب الأمريكي يخضع لاستجواب أمام أعضاء في مجلس الشيوخ بشأن تمويل الحرب على إيران التي وصفها ديمقراطيون بأنها حرب اختيارية مكلفة جرت دون موافقة الكونغرس. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
4: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
5: نعيش معاك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي،
3: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: يلا مستمعينا مكملين معكم في لقانا، مازلنا معكم 20 دقيقة فقط على غالب الوقت. يوفى فيسا فيسا وقت فقرة شط اليوم.
1: شط اليوم،
0: شط اليوم. برشا فيكم اليوم جمعة يخطوا للسبت والأحد، وين ينجموا يمشيوا، ولا ربما الناس اللي في العطلة توا مازالوا نمشي وما نمشي وش يعني. نشوفوا شنو البرنامج اللي حضرتونا اليوم. لا تومي وين باش تهزنا؟ أنا وشط. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك حسين مرة أخرى. شط اليوم، اليوم باش نكتشفوا مع بعضنا شاطئ من أجمل الشواطئ التابعين لولاية المهدية، شاطئ الغذابنا. الغذابنا نلقاوها في منطقة الشيبة من ولاية المهدية، وهي بلاصة يمكن مش معروفة برشا، أما كي نوصلوا لها نفهموا علاش الناس اللي اكتشفوها يسميوها من كنوز الساحل التونسي. شنو اللي يميز الغذابنا حسين؟ ببساطة البحر والغابة اللي بحظى بعضهم. دونك زروقية البحر الصافي، الخضار متاع الغابة، يعني طبيعة هوني مازالت محافظة على جمالها وبعيدة على الضجيج والاكتظاظ. والغذابنا ماهيش كن بحر كهو، المنطقة فيها معالم ومواقع أثرية كما موقع معروف عند الأهالي باسم قصر العجيمي. هو معلم أثري يعود للعهد الروماني وتم اكتشافه خلال فترة الاستعمار عام 1920. ونمشيو للسؤال الأهم، كيفاش نوصلوا لها؟
0: أيوة،
2: إذا خارجين من المهدية نتوجهوا في اتجاه قصر سيف ومن بعد الشيبة، والغضابة موجودة على الطريق الرابطة بين المهدية والشيبة. وكان جايين من جهة الشيبة نتوجهوا للشمال في اتجاه الغضابنا. الشاطئ يبعد تقريبا 10 كيلومتر على الشيبة و27 كيلومتر على المهدية. والحاجة اللي تزيد الرحلة متعة أنه الجزء الأخير من الطريق يمر وسط غابة قبل ما توصل شوي للبحر. دونك تمشي بين الشجر اللي تلقى روحك قدام شاطئ الغضابنا. أما كي نوصلوا حسين، وهذه حاجة مهمة برشا، كتبح بيحة وتفرهيدة والجو ذيك الكل ود اللي
0: الناس اللي كونت لي على الفيسبوك أو كتشوفوا بتصور الشط هذا على الصح.
2: كي نوصلوا لازم نتفكروا اللي الجمال هذا مسؤولية زيادة. الغضابنا منطقة طبيعية حساسة، الشاطئ عرف حوادث معني أثرت على السلاحف البحرية، نحكي على أهمية المحافظة على البيئة. دونك هذيك علاش ما نخليوش فضاليتنا ورانا. دونك نستحفظوا على شاطئنا، تونس فيها برشا بلايص مزيانة تستحق الاكتشاف وتستحق أن نحافظوا عليها. هذا شاطئنا لليوم حسين، وكل مرة باش نزيدوا نكتشفوا شاطئ جديد وحكاية جديدة من حكايات تونس.
0: يعطيك صحة. لا نحب نقول على حكاية الفضلات نتاعك، راهو ما نتسبوش انه راهو ما فماش، والله ما فماش حاويات نلوح. لا، معناتها شكارة صغيرة تحط فيها الفضلات نتاعك، دبوسة الماء اللي شربتها وكل، ولا كي باش تغسل سقيك معناتها وانت طالع في الكهرباء، مثال شهزها حطها في الماء ومن بعد. ماهوش عذر انه ما فماش،
2: عذر وما نفرقوش بين الفضلات. سامحني، معني ساعات يقول لك هذه قشور دلي علاش قلت انا دلي، خاطر ياسر شفنا تصاور معناها في مواقع التواصل الاجتماعي، ما نقولوش هذه فضلات غلا وهذا بلاستيك وصا شيء ما تعمل شيء. احنا شفنا اثر البلاستيك على السلاحف البحريه كون كيف ما كنا نحكيو. دونك اي حاجه بسيطه راهي تاثر، هما يراوها بسيطه ولا يراوها من مصدر طبيعي، دونك يقول لك يحسها اصلا مش فضلات، لكن هي فضلات. دونك ما نفرقوش بيناتهم، لازمنا نلموا اي حاجه جبناها ونخليو حتى اثر اخر بخلاف الرمل والبحر. يا خويا خلينا
0: بالضبط، ما تقولش لا والله ما فماش حاويه تلوح. لا ما تلوحش، معناتها هو ذاك ملكيه مشتركه تاع الناس الكل في الاخر. شكرا. لا يلا مكملين قاعدين راهو احنا معاكم. مازالت المهرجانات ومازالت الاجواء الصيفيه الليليه، مازالت الدنيا سخونه والناس والعائلات وقعدوا معنا. بعد شويه فلاش المهرجانات، ألا باش تقول لكم وين باش تمشيو وتعديو الويكاند. أنا هم العروض الباهين اللي اختارتهم لنا، ألا نتعرف عليهم بعد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وصلنا للفقرة الأخيرة في لقائنا اليوم في ماتنا للجمعة، فقرة فلاش المهرجانات.
1: فلاش مهرجانات،
2: فلاش مهرجانات،
0: فلاش المهرجانات. كما تعودتوا بها نهار الجمعة تجيكم من عند لات تومي.
3: أهلا بك حسين مرة أخرى، مرحبا بكل من التحق بينا اليوم في فلاش مهرجانات. باش نمشيو زوز بلايص بعاد همانا، جمرت وجربة خليت دونك محطتنا اليوم نبدأ بجمرت، وين الموعد مع دورة 18 من مهرجان نسمات جمرت. المهرجان ينتظم من 15 ل 18 أوت بتنظيم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس ودار الثقافة جمرت، وبرمجة تجمع بين عروض موسيقية وفرجة موجهة للأطفال. الافتتاح باش يكون نهار 15 مع 9 متاع الليل بعرض موسيقي في شارع ناخي نلقاوه على البولفار متاع المرسى للفنانة عايدة نياتي، ونواصل نهار 16 أوت وين يكون الموعد في دار الثقافة جمرت مع عرض موسيقي الفنانة درة بشير بداية من الساعة 9 ليلا كيف 9 متاع الليل، والصغار زاد عندهم نصيبهم من الفرجة نهار 17 أوت 7 متاع العشية، وكصغيرات على بكري شوي مع عرض تنشيطي للأطفال نلقاوها كيف من شركة مسرح اليوم. وكما بدينا معناها بالموسيقى نختموا بالموسيقى نهار 18 أوت في سهرة الاختتام 9 متاع الليل بشارع ناخيل كورنيش المرسى مع الفنان أنيس الخماسي. دونك أربع ليالي أربع مواعيد وبرجة،
0: معناتها العروض في الشارع
3: هاي بلانير شبيك حسين بلغار المرسى حسين.
0: نأكد على الحكاية هذه،
3: ليش حسين للمرسى؟
0: لا لا لا لا لا
3: جينا حسين،
0: نحب نأكد راهو كي نسأل معناتها مش معناتها نلوج انا على المعلومه، نحب كي تقول المعلومه.
3: دونك العروض على الهواء الطلق معناها البولفار هكا حلوه نسمه المرسى، نسمه البحر نسمه المرسى يا حسين اجينا. وكما قلنا بدينا بالموسيقى نختموا بالموسيقى نهار 18 في سهرات الاختتام 9 كما قلنا بشارع النخيل مع الفنان انيس الخماسي. دونك اربع ليالي اربع مواعيد، برجة تحاول تجمع بين الموسيقى المسرح تنشيط الأطفال. يعني إذا كنت في جمرت ولا ضواحيها ولا بعاد كما حسين، خليوا بلاصة في برنامجكم المهرجان نسميت جمرت، وخليوا السيف يكون فيه شوية نسميت ثقافية أو فنية. جربة تحديدا ميدو نكتشفوا اليوم تظاهرة ثقافية وفنية ترجع في دورتها الثامنة. مهرجان مينيكس اللي يتواصل من 14 ل 19 أوت برنامج يجمع بين الموسيقى العروض الفنية والثقافية. دونك نحكيو على الافتتاح، يبدا اليوم 7 متاع العشيه بامسيه شبابيه فيها عرض كناتري للفنانه مراد التواهري بمشاركه نادي الرقص بدار الشباب بني معقل، وبعدها 9 باش يكون في نفس النهار معناها يكون الموعد مع عرض المحبوبين لمجموعه الفنان رفيق بوبكري نهار 15 اوت سهره بعنوان لمسه وفاء للمرحوم الاستاذ عز الدين العارف بمشاركه مجموعه نادي الموسيقى بالمراكب الثقافي ميدون في عرض وفاء مع كورال عروس البحر بدار الثقافه حومه السوق وقيادة المايسترو كمال كمون ومجموعة كورال جمعية حومتنا. 16 أوت الموعد مع سهرة الطفل والعائلة وعرض تنشيطي بعنوان أنستي عزة، وتتواصل السهرات يوم 17 أوت مع عرض الفنانة عفيف سالم نهار 19 أوت، ويتم ومع عرض زادة 19 أوت نلقاو عرض فنانة يسرى محنوش. دونك مهرجان مينيكس موعد يجمع بين الفن الثقافة وأكيد الأجواء الجربية حسين، ويخلي الجمهور يعيش 6 أيام على إيقاع الموسيقى والعروض المتنوعة. دونك نذكروا الموعد من 14 حتى 19 أوت بجربة ميدون. هذا هو فلاش مهرجانات لليوم حسين، كل مرة نكتشفوا مهرجان نحكي موعد جديد للفن والثقافة من تونس.
0: يعطيك صحة لتومي، هذه الأجواء الحلوة متاعنا في الصيف كما كل صيف مهرجانات معناتها تقريبا في كل معتمدية تقريبا دولية وطنية.
3: شفنا برشا حاجات،
0: جولات مهمة على الاخر،
3: ومازال
0: احنا هكا نكون وصلنا لاختتام متنا للجمعة. اجمل تحيات سليم القصيبي اللي استمتعنا اليوم. سليم الحقيقة
3: عملنا برشا جو، سليم
0: برشا جو كنا معكم من الستة ونص حتى للعشرة. اجمل تحيات ايضا لفريق الديجيتال مهدي وألا تومي، زادة تقول لكم موعدا إن شاء الله نهار الجمعة الجاي، وحسن الطاهري أنا نحييكم ونعطيكم موعد نهار الأحد 6:30 في ماتينال الأحد ماتينال ويكاند في تعويض لأمير الزايدي. إلى اللقاء.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: إذاعة شباب من تونس
2: كله بيسأل شو بدك وانا دور

0: إذاعة شباب من تونس.
1: ظنيتك سند ما بيبين

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة الصحة تعلن استكمال أول عمليات وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض شملت 1458 مترشحا. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أمس أنه تم تسجيل 1218 اختيارا نهائيا و237 حالة عدول وثلاث حالات غياب. بداية من 20 أوت الجاري انطلاق عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد وفق ديوان الخدمات الجامعية للشمال. وديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي. تمديد العرض الخاص بإشارة الآلية المجانية لطرقات السيارة إلى 16 من أوت الجاري عبر 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس لطرقات السيارة. بداية من يوم غد إلى غاية 25 من أوت الجاري برنامج متنوع بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، يتضمن بالخصوص تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، كما يشمل البرنامج عرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت الجاري. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي قال إن الولايات المتحدة سوف تعلن قريبا عن إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين القول إن مسؤولي المخابرات الأمريكية لم يتمكنوا من التحقق من تحذيرات إسرائيلية متكررة منذ العام الماضي تزعم أن إيران تسعى لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
2: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد من برنامج جرين توك، وفي توقيت استثنائي على موجات إذاعة الشباب من توا حتى للحداش ونصف. في مواضيع حصتنا اليوم باش نحكيه على وعود الحقيقة ومتابعة للحرائق اللي شملت عدد من الولايات في الغابات والأراضي الزراعية كما جندوبة زغوان وغيرها من الأماكن الأخرى مع مراسلينا. وأكيد باش كيف زادة باش نحكيه على تأثر النسيج الغابي وثروات الحيوانية بسبب التوسع الحرائق هذه مع الإعلامية والمختصة في الشأن البيئي مبروك خضير. في الجزء الثاني من حصتنا باش نحكيه على مبادرة المطوية 2035 اللي كانت انطلقت مع بداية الشهر أوت الجاري في واحة المطوية بولاية جابس تحت شعار ابتكر واحتكر، أي ابتكر واحتك عفوا. لهنا نحكيه على الابتكار وأفكار وتصاميم وتطوير وحلول ملموسة وعلمية تساهم في مجابهة التحديات البيئية اللي تتعرض لها الواحة، مع ضيفنا سي جلال بن رمضان منظم الدورة هذه. أكيد باش نحكيه على التظاهرة وعلى مشاركة الشباب في التظاهرة هذه، واللي ربما من المشروع هذا ينجم يتوسع حتى للعديد المناطق الأخرى المجاورة اللي أكيد عندها ربما بعض المشاكل اللي تتعلق بالواحات، ومهم برشا أن نحافظوا على الواحات متاعنا. أكيد هذه مواضيع ربما الحصة متاعنا اليوم بأكثر تفاصيل مع ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا تباعا. فريق كامل يمنكم اللقاء اليوم، وليد الريفي في الإخراج التقني، مهدي ذاوي عزيز شلبي في الإخراج الرقمي، وفيصل الشابو مقدم الميكرو، سيسر وحكم الناس الكل.

0: العشرة وثلاثة واربعين دقيقة. شكرا على الاستماع، مرحبا بكم. انتم تسمعوا في إذاعة الشباب البرنامج جرين توك في توقيت قلت استثنائي من العشرة ونص حتى للحداش ونص. طريق السلامة للجميع الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في السيارات متاحهم، أكيد واللي مازالوا في كونجي معناتها ومسافرين ربما ومعهم العائلة. ديما نوصي أنا ردوا بالكم حزام الأمان، السرعة كيف كيف، ردوا بالكم على حافظ الأرواحكم، على صحتكم وعلى صحة العزيز عليكم، عائلتكم صغاركم اللي معكم، والناس اللي تتنقل زادة في السخانة زادة ردوا بالكم، الدنيا مازالت سخونة الحقيقة برشا. وأكيد زادة برشا نصائح باش نعطيها بعد شوية فيما يتعلق ربما بالحرائق اللي ما زالت متواصلة في العديد الغابات اللي والحقول خليني نقول والأراضي الزراعية اللي عندها تأثير سلبي ربما خايبة برشا الحقيقة على النسيج الغابي بتاعنا، ثروة الحيوانية قاعدين نخسروا في مخزون كبير برشا. بعد شوية باش نحكيوا على الغابات هذية والمكونات متاعها، فما برشا أصناف متاع الأشجار هذية مهمة برشا، وقداش تدوم الشجرة راو كي نغرس الشجرة تاخذ برشا وقت وبرشا عمر باش تطلع وتثمر. كيف ما قلت في بداية حصتنا باش نحكيوا على تظاهرة هي الحقيقة مهمة برشا، نحكيوا على الحقيقة الجنوب التونسي، نرجع للجنوب التونسي، نحكيوا على مبادرة متوية 2035 اللي كانت المبادرة انطلقت في شهر أوت الجاري في واحة البطوية بولاية جابس تحت شعار ابتكر لأجل واحتك، ابتكارات مهمة برشا. لهنا نحكيوا على الشباب هنا بالتنظيم من النادي المطوية للتعارف و التعاون وجمعية واحد العلوم وجمعية مهرجان العين بالمطوية. وضيفتي اللي حاضرة معنا مبروكة إخذير المختصة الإعلامية والمختصة في الشأن البيئي، مرحبا بك مبروكة.
1: أهلا وسهلا، تحياتي ليك فيصل وشكرا، سعيدة ديما أني نكون موجودة معك في نقاشات تخص البيئة وتخص أولويتنا. أما نحب زادة توصية أخرى مع التوصيات المرورية،
0: ما شهو اليوم عنا توصية
1: بكم ردوا بالكم من نطرة لأنه في كل رمبوان في كل بلاصة تقف فيها في السيركيلاسيون فما متصيدين كثر هنهارين. أنا بدي تمطر لي التليفون متاعي في بلاصة معناها آهلة، في بلاصة فيها الأمن والكل، ولكن ردوا بالكم رجاء اللي قاعدين يسمعوا فينا تكرهبهم، سكروا شبابكم وردوا بالكم على معداتكم لأنه بالفعل الجريمة
0: ساعات ولات الحقيقة جريمة ولات موجودة بكثرة
1: وفما إفلات من العقاب. لولا أنه ما فماش إفلات من العقاب ما تكونش تنتشر بالشكل هزاي المهول. ليلتها بركة أربع بركاجات في نفس البلاصة اللي أنا تنطر لي فيها تليفوني،
0: هذا هو
1: مؤشر خطير يعني.
0: لازمنا نردوا بالنا كما قلت انت، راه الحقيقه مرات هي ساعه سهو خلينا نقول، مرات واحد يقول لكم يغفل شويه ولا يبدا صغار من تالي عندهم التليفونات، ردوا بالكم. وكما قلنا ديما سلامتكم اهم حاجه، راه كي انسان راه زادك يطلع في الكهرباء نتاعو مما جميع يلزمه كياس يمشي بشوي يرد باله على كما قلت انت معناتها على حاجات نتاع بركاجات والحاجه، وفي نفس الوقت عاد حتى على السخانه والسرعه. كما قلنا احنا اليوم باش نحكيوا على تظاهره المطويه، نحكيوا على مطويه 2035 مع ضيفنا اللي حاضر معنا. خلينا نستنى برشا الحقيقه سي جلال بن رمضان منظم الدوره معنا بالهاتف. سي جلال مرحبا بك.
2: وكي نسمعوك انت ومبروك متعه ما فهمت
0: ربي فضلك وانت زادت شاركنا زاد المتعه. مرحبا بك سي جلال بن رمضان منظم الدوره، نحكيه على الدوره اللي كانت تنتظر يوم 7 و8 و9 اوت في واحد المطويه بولايه جابس. نبداو شويه في نحكيه على المخرجات نتاع الندوه هذه، نحكيوا شويه على الفكره كيفاش بدات منكم انتم. نحكيوا هنا على راو جمعيات، معناتها نحكيوا جمعيه واحد العلوم، جمعيه مهرجان العين بالمطويه، النادي المطوي للتعارف والتعاون، هنا جمعيات جاتها الفكره هذه بدات معناتها خمم في المبادره هذه مطويه 2035. تفضل سي جلال.
2: شكرا سيدي، مرحبا بك مره اخرى ومستمعين اذاعه الشباب. نضيفوا لهم جمعيات اخرين كيما كونكت جيبس، هي جمعيه مجمع لبيس دار الشباب اللي قوات معناها بالطاقم نتاعها ومشكور معناها حلت لنا بيبان ثلاثة أيام والعديد وجمعية فيدال وجمعيات الأخرين اللي كانوا في المساعدة والعون. وهي أنموذج معناها أنه مش برشا معك حتى كما عندكش برشا إمكانيات كي تتكاتف جهود نجم تعمل تظاهرات بثلاث أيام فيها هكاتون 36 ساعة
0: معناتها لهنا. سامحني سي جراء, احنا بدينا من نقطة مهمة برشا اللي هي أصعب الشيء بديانه ديما نقولوا احنا, معناتها من مبادرة معناتها متاع جمعيات من تمويل ذاتي بسيط صار الهاكاتون هذا اللي تقريبا قلت معناتها هو 7 8 9 3 ايام اي ملتقى كبير معناتها 3 ايام راكي نحكيوا لهنا معناتها نشاط نتاع 3 ايام يتكلف لهنا مبادره نتاع جمعيات معناتها مولت روحها بروحها وعملت التظاهر هذه وتظاهره بيئيه مهمه برشا. ندخل في تفاصيل التظاهره هذه معناتها علاش اخترتوا التوجه هذايا كيفاش جاتكم الفكره من الاول ونحكي شوي على المخرجات نتاعها.
2: هي قيس نتاع الوضعيه نتاع الواحات في تونس بصفه عامه, ولكن الناس تنسى أن عندنا ميزة فريدة في تونس معناها عندنا واحات بحرية تجمع ما بين الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق, وفي نفس الوقت عندنا مشكلة متاع تغيير مناخي عميق وعندنا مشكلة متاع تلوث المعروفة, لكن عندنا مشكلة متاع زحف البني
0: امتداد العمر
2: واستنزاف الطاقات المائية مما يجعل السد خطر, والسد راهو الواحة سد ضد التصاحف يضعف معناها كقوة قاعدة تضعف بالوقت. واليوم حسب الخبراء يقدروا أنه الواحات هذيك اللي هما معناها حاجة نعودها معناها يونيك كوموند ما فماش واحات بحرية بالكثافة هذيك في العالم تندثر حتميا كان نواصله في الوتيرة هذية ما بين 25 و 30 سنة أخرين ومش نحلوا الباب للتصحر على مصراعية التصحر معناها زحف الصحراء وضياع منظومة اقتصادية واجتماعية زادة لخطر الواحد الناس تخيل حاجة طبيعية ما راهي تبنات مجهود إنساني معناها الناس هي اللي طلعت اللي تحت النخلة فما شجرة اسمها رمانة ولا زيتونة وتحت الزيتونة فما حنة وملوخية وإلى آخره هذاك عمل إنساني هذاك واللي معناها نجر منه من ثقافة ومن ثقافة عمل ومن ثقافة محافظة على التربة والبيئة وإلى آخره هذاك كله ما أنت اليوم مهدد بالضياع في 25 عام صحيح. وهذا هو الحافز الأول متاع تنظيم التظاهرة هذه أن نحاول نرقاو حلول عملية بسيطة مهما كانت المدى متاعها نجم تتطبق لكن تنجم من بعد معناها تتسع الرقعة متاعها كان نجحت في واحة معينة تنجح في واحات
0: هذا هو
2: هذه هي الفكرة الأصلية
0: التجربة بديتها
2: معها الكورولير كما يقولوا أنه نلموا قدرات طاقات علمية وعملية وريادة أعمال معناها في ريادة الأعمال حول المواضيع هذوما
0: هذا هو الحقيقة كما قلت معناتها طاقات الشبابية الموجودة بالجهة واستغلالها وتكوين الشباب هذوما وأنه يفكروا في ربما الحفاظ على أكثر الحاجات المهمة في تميز الجهة متاع بلادهم اليوم مهم برشا وكين القوا جمعيات كما هكا وبادرت وكونت وقامت بالتظاهرة هذه ربما كما قلت أنت في أعوام أخرى نجمنا القاوها معناتها في عديد الشامل العديد الواحات الأخرى ورونا نحكي لهنا على الفلاحة الوحية وتصرف المستدام في المياه نحكي وزاد على الطاقات المتجددة والمهن المرتبطة بالانتقال البيئي نحكي على السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق التشغيل والتكوين ومرافقة الشباب نقاط وركائز مهمة في الهاكاطون اللي صار احنا نشكركم سي جلال على المبادرة هذه وعلى التظاهرة هذه مبروك انتم ايضا انت معناتها مديرة موقع كوسموس ميديا المختص ايضا في المجال البيئي اللي كنتوا موجودين معناتها واكبتوا التظاهرة هذه لانه بالحق راه ديما وعي وسائل الاعلام بقضايا التغيرات المناخيه ونشر المعرفه البيئيه ومواكبه التحديات هو الهدف في اليوم كما قلت انت في بدايه مداخلتك راه الهدف نتاعنا ديما بدرجه اهم البيئه كيفاش كانت المتابعه والمشاركه لهذه الهاكاطون
1: شوف هو مثل هذه التظاهرات الهدف متاعها هو التوعية والتحسيس ولكن اللي يعجبك فيها هيك المقاربة التشاركية إنه تلقى برشا ناس ملتفين حول نفس المبدأ واليوم الواحات متاعنا والجنوب التونسي متاعنا يزخر حتى بالتقاليد الفلاحية المستدامة اللي في ظل التغيرات المناخية يلزم نرجعوا لها ومحتاجين إنه نرجعوا لها من أجل التكيف مع التغيرات المناخية هي مورد اقتصادي
0: أكيد.
1: هي جزء من منظومة اجتماعية هي ثقافة كاملة وإذا كان هالثقافة هذه نفقدوها فإنه باش نفقد جزء كبير من قدرتنا على التأقلم مع التغيرات المناخية وبالتالي محتاجين مثل هذه التظاهرات من أجل خلق ديناميكية وسط المناطق هذه رغم أنه احنا نحكيه على منطقة صغيرة راهو المطوية ولكن راهي المنطقة هذيك عندها موروث ينجم يكون ناجع مش في تونس فقط احنا اليوم نحكيه على الحلول القائمة على الطبيعة وكيفاش انه نرجع للزونسات متاعنا والتقاليد القديمة خاصة التقاليد الزراعية اليوم وإلا حسن إدارة المياه وإلا كيفية تثبيت التربة لأنه هذا الكل واليوم قاعدين نعاني منه سيما مناطق الجنوب اللي قاعدة تعاني من تصحر كبير وأعتقد انه المنظومة الوحية هذه تواجه اليوم العديد من التحديات فبالتالي مثل هذه التظاهرات تنجم ترجع كالثقة متاع الناس فكالتقاليد متاعهم والموروث متاعهم تخلق أيضا نقاش حول كيفية التعامل والتعاطي مع الواقع المناخي الجديد وأيضا حتى تخلق اللحمة الاجتماعية باش نجمو نرجع ولو قليلا مما فقدناه لأنه اليوم راهي جابس بكافة مناطقها ومدينها ومنها المطوية وسي جلال راهم المطوية ولد المدينة
0: أكيد
1: يعني ولد المطوية يخدموها
0: ناسها معناتها
1: بالضبط وهذا هو الجميل ناس. إنك أنت تلقى كالكوميونيتي لوكال كالناس المحليين رغم أنه سي جلال معناها قامة من قامات البيئة والاستدامة في تونس وكذلك أستاذ وخبير في هذا المجال ولكن إنك أنت تلقى يلتفوا حوله أهالي المنطقة هذيك وتلقى ما شاء الله عشرات بل إنه شاركوا برشا في التظاهر هذه وشوفنا فما برشا ديناميكية على السوشيال ميديا وكان فما معناها نقاش حلو برشا انه تلقى النقاشات هذه خاصة في المناطق البعيدة لانه احنا في المدن اليوم عندنا اللوكس متاع انه نناقشوا مثل هذه المواضيع اما انك تمشي للمناطق وتخلق فيها هكا النقاش وتخلق فيها هكا الكوميونيتي لوكال اللي تنجم تعاون فانك انت كأنك تعمل في بيبينيير في كل بلاصة باش تنجم تنمي الايكوسيستم هذك وتخليه واعي بالتحديات هذه وتخليه فخور ايضا بالموروث متاعه لأنه أنا بابا فلاح ويمارس الفلاحة المستدامة ومن اللي أنا صغيرة وانا نشوف فيها توا كيف همت القيمة متاعها وانغمست في الجانب البيئي فهمت قديش مهم هكا التقاليد هذيك وكالموروث هذيك. الإنسان اللي مارس فيه بشكل يومي ربما ما عندوش الوعي الكافي إنه راهو قاعد يعمل في حاجة إنوفاتيف،
0: يعني السينس هو ملا
1: استانس وما عندوش ما عنده كأنها من تحصيل الحاصل. لا اليوم راهو فما برشا خبراء يجيونا من برا من أجل الاستفادة من مثل هذه الطرق في الإدارة الجيدة في إطار الفلاحة المستدامة بكافة مشاربها وبكافة أنواعها ومنها الفلاحة الواحدة.
0: لأنه المؤشرات اللي كنت تحكي عليها مبروكة أنه فما مؤشرات خطيرة كتغير مناخي بدرجة أولى، معناتها اللي قاعدين نلاحظوا فيه في العوام الأخرى، المؤشرات هذه ربما تخلينا يلزمنا نشدوا بيدينا وساقينا في الأصول هذه وفي الحاجات هذه وفي موروثنا البيئي وموروثنا الفلاحي
1: الزراعي. نعم.
0: والزراعي بدرجة أهم ونوعي وشبابنا شباب يبيت كي نلقاو معتا سي جلال ومع معتا المنظمات المجتمع المدني الموجودة غادي الشباب الباحثين المتخرجين ولاد كل جهة معتا شمال جنوب يحافظوا شوي راهو نحاولوا على الأقل نحميه شوية من من من القطاع هذايا اللي
1: بالفعل.
0: قاعد ربما
1: حسوا قاعدي المسألة زاد اقتصادية وتنموية، لأنه إذا أنت اليوم وهي بيئية اقتصادية تنموية وفيها مسألة زادة الاستقلالية الغذائية راهو اليوم
0: صحية
1: الحرب وصحية أيضا راهي اليوم الحروب متاعنا الحروب كلها من أجل الأمن الغذائي والأمن المائي. وبالتالي إذا كان أنت تحب تحافظ على دولتك وعلى صحة الإنسان متاعك وصحة المنظومة البيئية ضروري أنك أنت تلتفت لمثل هذه الديناميكيات اللي موجودة. المسألة الأخرى اليوم نحكيه على جابس. جابس راهي جابس المكلومة، جابس المظلومة، جابس اللي هي اليوم فيها برشة تحديات بيئية والمنظومة البيئية متاعها تستحق برشة مراجعات. من بين الأشياء اللي تساعد على مثل هذه المراجعات مثل هذه المبادرات اللي تنجم تاخذ بعين الاعتبار منطقة معينة وتحاول إنها هي ترجعك. راهي جابس اللي يغزر لها سنين ربي التالي، راهي جابس فيها الواحة وفيها المياه وفيها الشلالات وفيها منظومة بسم الله ما شاء الله. للأسف اليوم بسبب توجهنا نحو التصنيع نحو الاستثمارات نحو ربما الحاجات التجارية البحتة فقدنا برشا برشا من الإيكوسيستم هذاك. أعتقد أنه الوقت جاء باش النجم نحاول نرجعه، لأنه مش سهل راهي مسألة راهو اللي تفقده أنت في سنوات راهو يلزم عقود باش يرجع، ولكن الباهي انه ما نقعدوش مكتفين يدينا. هذا هو اللي ربما المبادره هذه عملته وغيرها من المبادرات في الحقيقه،
0: وما زلنا مواصلين اللقاء
1: نغطيو يا فيصل. احنا نحاول نسلط الضوء باش نكونوا ايضا شريك.
0: ويعطيكم الصحه وهذا الواجب. لكن سي جلال تشاركنا معناتها معناتها كنت تسمع فيه مبروك. اي تفضل.
2: في منطقة في تواصل مع مبروك. الحلول الناجعة والفعلية ما تنجم تبدأ كان من معاش محلي. معناها ما نجموش ننظروا في الحكايات هذوما، يلزم الحلول تنبع من غادي وتتجرب وتتعمم، وهذا هدف براغماتي. معناها هدف براغماتي طموحنا أنه يمكن تتولد حلول للظرف هذاك وبشوية بشوية تكبر. معناها كيما تقيد وانتر معناها ما بين قوسين راهو فما 85 واحد سجلوا في الهاكاثون، حاجة مهمة ياسر، وشاركوا فيه قريب 30 واحد، 7 فرق. معناها بالنسبة لجهة ما تنظمش برشة تطهرات متاع من نوع هذا، حاجة خارق العادة. معناها فما وعي وفما انخراط ديناميكي. الأمل أنه تتواصل.
0: نعطيكم الصحة أنتم زيادة معناتها أبناء الجهة، والأمل كما قلت أنت سي جلال أنها تتواصل مثل هذه التظاهرات والهكاتون. قلت إن شاء الله نلقاها احنا في عديد الواحات الأخرى في الجنوب.
1: الواحات زادة فيها برشا حرائق قاعدة تعاني من التحدي هذا. اليوم حديثنا على الحرائق راهو حتى في الواحات فما التحدي هذا.
0: نحكيه أكيد
2: موجود. والكيما سنة معناها شاركونا اللي هي المطوية كانت معناها كيما قلت لكم الأول بمثابة مخبر معناها
0: هو سامحني سي جلال تحدي، هو قلت انتم العنوان بتاعه متويه 2035 معناتها في افق 2035 معناتها البرنامج اي البرنامج هذا معناتها في افق 2035 باش يتواصل
2: ان شاء الله. معناها احنا رين حلمنا انه يتواصل حتى ال 35 يتواصل للواحات الاخرين من كل بدون استثناء. وسنا شاركونا برشا معناها ناس أصيلي الواحات الاخرين وجابوا خبرتهم وجابوا زادهم العلمي وكانوا من المؤطرين والى اخره. معناها مش محليه جهويه نجم نقولوا اكثر جهويه من محليه. الامل نتاعنا انه تتهيكل العمليه تعرفوش كيفاش، اما لازم تتهيكل العمليه مش تنجم تتوفر لها فرصه مش تتجدد وتواصل، والاكثر من الكل تكون فما مخرجات فعليه معناها نشوفوها على ارض
0: أكيد
2: الواقع.
0: هذا هو هذا هو اكيد. يعطيك الصحه سي جلال بن رمضان منظم الدوره على جمله المبادرات خلينا نقول والتوضيحات اللي قدمتها اليوم، شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم اللقاء حتى لل 11:30 على موجات اذاعه الشباب. انتم تسمعوا في برنامج جرين توك، قلنا حصه استثنائيه من 10:30 حتى لل 11:30. بعد شويه كما قلنا باش نحكيوا على الحرائق اللي شملت عديد المناطق من ولايه الجمهوريه، كما نحكيوا خاصه في ولايه جندوبه، كيف كيف في ولايه زغوان برشا. الحقيقه هذه عنده تاثير كبير برشا على الثروه الحيوانيه وايضا الغابيه. راجعين بعد الفاصل.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في متابعه لبرنامج جرين توك على موجات اذاعه الشباب. توقيتنا 11:07 دقائق، مازلنا مواصلين معكم حتى 11:30 باش نحكيوا على التوسع وامتداد الحرائق اللي شملت عديد المناطق وعديد الغابات والحقول الزراعيه والتاثيرات السلبيه نتاعها. مازلت مواصلة معنا ضيفتنا والإعلامية المختصة في الشأن البيئي مبروكة خضير، مرحبا بك مبروكة من جديد مرة أخرى، خليني نقول مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا،
1: أهلا وسهلا، شكرا فيصل على الاستضافة. أنا ما نسميهاش حرائق، أنا نسميها جريمة، الجريمة المتكررة منذ 2011 وصولا إلى اليوم، جريمة التعدي على الغابات التونسية، وهي جريمة ضد الإنسانية، و 96% منها بأفعال بشرية سواء عن قصد ولا عن غير قصد. وإذا كاني أنا خليني نقول التوصيف هذايا قاسية فيه شوية، فلأنه كل عام وكل صيف يجي وإحنا قلوبنا تتحرق، لأن غاباتنا قاعدة تتحرق، لأن الرطوبة اللي نعانيو فيها توا وارتفاع درجات الحرارة وشح الموارد المائية والتصحر اللي نشوفه فيه وتراجع التربة والتطرف المناخي بكل أشكاله اللي قاعدين نشوفه فيه، جزء كبير منه نابع على تعدي على الغابة وعلى الشجرة وعلى المناطق الزراعية والمناطق الفلاحية اللي كل عام قلوبنا تتحرق معها. احنا من بعيد قلوبنا تتحرق، فما بالك بأكثر من 800,000 مواطن تونسي يعيشوا داخل المنظومات الغبية هذه. وكيف نقولوا منظومات غبية، رانا نحكيه على الغابة ونحكيه على الواحة، معناها الكل منظومة كاملة هي.
0: حتى الحقول الزراعية،
1: والحقول الزراعية بالفعل
0: كنا نحكي زاد على الصابة متاع
1: القمح
0: والشعير، معناتها الناس فلاحة راهي زاد ناس تعيش من الغابات هذه، ناس تعيش مورد رزقها الأراضي الزراعية هذه. وأيضا كما قلنا مبروكة، راهو باش نحكي لهنا على الحرائق هذه والخسائر متاعها. لو كان نجي ونحكي، ومعناتها أنت مختصة معناتها في المجال البيئي، النسيج وإلا الأنواع الأشجار هذه والغابات، راهو عنا بارشة أنواع معناتها نلقاوها في الغابات هذه، نلقاو معناتها كما شجرة الزقوق وشجرة البندق، راهو ذاك شجرة
1: الزين
0: الفرنان، راهو هذوما راهو مع عدد كبير من الأشجار هذه، وراهي معناتها عندها معناتها المنتوج نتاعها، والناس معناتها تستغل معناتها وتخدم وتعيش منها. راهو كي نحكيو معناتها على قريب معناتها العيد المولد النبوي الشريف، معناتها فما زقوق في الأشجار هذه معناتها تاع الغابات، راهو حتى السوم يطلع ناس كانت تعيش منها. فما الفلين نحكيو عليه في في في في في
1: برقه
0: وعند راهم نحكيو معناتها زاد كيف كيف، راهو زاد مورد رزق نتاع عائلات، وايضا يحرك العجله الاقتصاديه مهم برشا. وعمر النخله معناتها عفوا عمر الصنوبر والشجر هذه الغابات قداش يقعد، معناتها يقعد برشا باش تغرس الشجره باش معناتها باش تكبر معناتها توصل حتى اكثر من 30 سنه.
1: هنهارين نخدم في مقال حول الحرائق نتاع الغابات والافعال البشريه اللي هي تتسبب في الحرائق هذه. فرجعت التدوينة كتبتها في 2020، وقتها قاموا بقطع 1000 شجرة من أشجار الزين اللي أقل شجرة فيها ينجم يكون عمرها 400 سنة. وطرحت السؤال، زعم الفاعلين

0: هذوكم اللي قطعوا الأشجار هذيك وتم القبض عليهم اللي هم عددهم 19، شنو صار؟ جيت نشوف أنه وقع إطلاق سراحهم، بمعنى أنه جريمة كما هذيك مشيت في إطار الإفلات من العقاب والقضاء مخديش الإجراءات اللازمة فيها. وبالتالي شنو تفهم من هوني؟ تفهم أنه فما أفعال إجرامية داخل الغابات متاعنا، منها الحرق، منها الاحتطاب، منها التعدي على الملك الغابي، منها الصيد الجائر والصيد المشحذ، منها الرعي الجائر، منها الاستيلاء على الأراضي الغابية. اليوم رانا عندنا مناطق متاع تثبيت كثبان رملية في نابل وفي بنزرت تبنوا فيها ديار،
1: اي توسع عمراني،
0: وتعطاهم الماء والضوء
1: لانه يصير فيها توسع عمراني،
0: توسع عمراني كبير في ملك الغابه،
1: اي
0: وبنين فيها، وفيها حتى راني نحكي عن درايه تامه،
1: هذا هو
0: فيها
1: قضاة ميدانية انتهى بتوع
0: فيها
1: العين.
0: قضاة فيها معتمدين، فيها ناس معناها محامين، فيها ناس اللي هي فاهمة القانون وكفاءات كبيرة اللي المفروض تكون فاهمة قيمة الغابة هذه. اليوم الغابة ماهيش منظومة اقتصادية كهو، الغابة منظومة بيئية. احنا صيف كامل عديناه ندورو في كل بلاصة، نتبعو في الحرائق هذوما ونصورو في المساحات الشاسعة. صدقني قلبك يتحرق وتقول احنا وين ماشيين. المشكل وين يا فيصل؟ إنه كل عام نفس السيناريو يتعاود وما نلقاوش الحلول اللازمة. وهالنهارين كالنهار يعني فرحانين بطيارة بعثتها لنا إيطاليا باش نطفيو الحرائق، والناس كيفاش تقول كيفاش إنه تونس ما عندهاش مثل هذه الطائرات. والسؤال المطروح، لماذا نصل إلى مرحلة الحريق باش نوليو احنا
1: والتكلفة متاعها راهي غالية، راهي الطيارة ما هيش رخيصة، راهي قريبة أكثر من 300 مليار سوم الطيارة هذيك.
0: ولويش هكا 300 مليار نصلحوا بيهم نهيئوا بيهم المسالك الغابية متاعنا؟
1: المجهودات اللي تقوم بها معناتها أعوان الحماية المدنية حتى في معناتها مع سخانة الطقس هذيك نشوفوا معناتها مساكن بالحق
0: تاع
1: المجهود والتعب معناتها. تفائل الغابات راهو مش نتاع ساعة وساعتين وعبادة بيت في الجبل وليل ونهار وهي تخدم باش، وراهو بمجهودات كبيرة برشا. راهو شنو اللي يعطيك معناتها باش تخمم وتعمل انت الأسباب؟ راهو كما قلت انت، راهي ربما فما ناس تحب تصير عملية التوسع والامتداد وتقتل الأشجار هذه باش هي تتوسع وتبني في البلايس هذه، ومن بعد يولي
0: تبني ولا تحتطب ولا تبيع الفحم ولا تبيع الخشب ولا
1: من بعد يولي ملك خاص، معناتها يصير التوسع ويولي ملك خاص للناس هذه. كيف ما قلت انت قاعدين نخسروا في حاجات معناتها تميز الغابات هذه متاعنا، راهو نجموا نسمعوا معناتها كما نقولوا احنا راهي حتى مواد صحيه، معناتها كيف فما انواع متاع أشجار معناتها
0: في امننا. الامن المائي فيصل راهو جاي من الغابات، امننا الغذائي جاي من الغابات، امننا البيئي وصحتنا جايه من الغابات. الغابه والشجره راهي موئل للعديد من الاصناف الحيوانيه. الغابات راهي اليوم فيها كل ما عنده علاقه باقتصاد محلي، تقطير الزيوت، الاصناف اللي هي احيانا نادره اليوم،
1: حتى حتى الحيوانات معناتها فما
0: حيوانات،
1: فما انواع نتاع حيوانات نادره راهي تعيش لك في الغابه.
0: بالضبط.
1: راهي كي تلقى معناتها الدخان وتلقى النار وتلقى نشوفوا في الوضعيه ذيك راهي تنجم تنقرض، راهي
0: تدمي القلب. صدقني وقت اللي تشوف حيوانات متفحمه، وقت اللي تشوف شجره لا حول لها ولا قوه، وقت اللي تشوفك الامانه اللي المفروض الانسان امين عليها وهي هكاكه سوداء رماد قدام عينيك، وقت اللي تشوف زيتون الناس اللي الفلاح يعدي سنين عمره وهو يكبر فيهم بعدين يلقى مساحات بآلاف الهكتارات في زغوين وفي باجة وفي عين دراهم وفي كل بلاصة قاعدة تتحرق قدام عينيه. راهو الناس راهو هذاك الكل يزيد من هشاشتنا الاقتصادية، من هشاشتنا الاجتماعية، ويولي فما غياب للسلم الاجتماعي ويولي غياب للتنمية، ونقعد وندوروا في دائرة مغلقة. يا أخي سمحني، اليوم احنا منجمين احنا نستحملوها السخانة هذه؟
1: منجموش.
0: صدقني انا من الناس اللي نجم نستحمل السخانة برشا سنة، تعبت تعبت سناء، تعبنا كنا بالانقطاعات متاع المياه، بالانقطاعات متاع الكهرباء. يا أخي الغابة راهي خزان للكربون.
1: صحيح.
0: الغابة راهي تعطينا ثاني،
1: هي
0: تمتص ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين. راهو كي نفقدوا الأكسجين هذاك فقدنا النفس متاعنا، وبالتالي يلزم ننظروا لها بنظرة جديدة، يلزم التوعية والتحسيس. ساعة قبل كل شيء ما نجيوش نوعيوا ونحسس وقت الحريق شيء. يلزم على طول العام يكون فما حملات تحسيسية،
1: ما تقفش كان في فترة بالضبط. معينة راهو يلزم تواصل على طول، على امتداد طول العام يزك تعمل عمليات تحسيسية، يلزم تتعلق حتى للي
0: حتى طفلك الصغير حتى في المدرسة فهموا شنو معناها شجرة، شنو معناها غابة.
1: المناطق اللي قريبة للغابات معناتها كي باش نمشيو من هنا باش ندخلوا مثال باش نبداو داخلين طريق الفحص، معناتها النسيج الغابي نتاع الفحص زغوان، باش نمشيو للشمال الغربي سليان
0: جندوبة.
1: راهو كي ندخلوا يلزم فما تكون فما هكا لافتات تكون موجودة، معناتها اللافتات هذيك تتبنى بالعقليه نتاعنا، حتى مش ديما موجوده باش نردوا بينا، حتى صغيرنا يتربى عليها. راك ما ترميش البونت نتاع السيجارو، راك ما يزمكش كذاك، يتربى عليها كيما تتربى على اشارات المرور. يلزم هذيك تكون ضمن العلامات الموجوده نتاع اشارات المرور كي ندخل كي نقربوا للغابات. من الفكره تبدا من الاول، من بعد تو نجيو الناس هذيك تتحاسب، من بعد الناس هذيك يلزم هذيك تصير عمليه، لانه يصير عمليه الرقابه حراس الغابات.
0: فما مساله اخرى بربي فايت
1: تفضل.
0: ماني انا ندور ديما في الطبيعه الحق بشكل يومي، التلوث.
1: صح عليك صح
0: التلوث.
1: صح عليك تدور في الطبيعة.
0: راهي ثيرابي.
1: هي توجع القلب.
0: أما
1: راهو صح عليك.
0: أما بالفعل راني بعدتني على برشا موجات سلبية الحق.
1: احنا كي برشا عباد وحتى قاعدين يسمعوا فينا كي يقول كان نهز كهربتي ولا نبعد ونمشي شيرت غابات وكذا بلاصة هكا خذا يبدا يرتاح. علاش ريت ما نحبوش نخسروها احنا الحاجات هذيك حتى على العين على البصر يلزمنا نتفرها.
0: جوست باش نقول لك راهو فما ناس للأسف من غياب الوعي نتاعها حاشاك يهز الزبلة نتاعو الساشيه ومشي في باله، لأنه الغابة مجال مفتوح يلوح غادي. وبالتالي التلوث اليوم اللي موجود في غابتنا التونسية تلوث يندى له الجبين. اليوم فما حرائق سمحت ملولة كان نرجع شوية التالي تو نلقاو الأصل منين بدات، من وقتها نفايات مرمية ديبو كبير شعل انتشرت. باه خلي الناس اللي تسمعني توا نفهمهم كي ينتشر الحريق كيفاش. كي تشعل الغابة تشاش يمشي في كل بلاصة، ينجم يكون الريح يساعده، هذه النقطة الأولى. كي تشعل الغابة والحيوانات تتحرق تولي تجري بالروح، دونك تولي تنشر الحرائق هذيك، وبالتالي تولي تتعمق المسألة. اليوم النفايات صدقني جمعتين التالي كنت في بوقرنين، عدد القوارير البلورية اللي موجودة في المحمية نتاع بوقرنين، مانيش نحكي على هذه محمية. صدقني هذيك سريعة الاشتعال. علاش؟ لأنه نهارتها نصوروا في 53 درجة حرارة. تخيل معي أنه هكا 53 درجة حرارة مع هكا الديبو نتاع القوارير البلورية شنو ينجموا يعملوا من كارثة. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، اليوم يا خويا نحن محتاجين ندعموا الإدارة العامة للغابات.
1: أكيد.
0: احنا محتاجين حراس، احنا محتاجين معدات، احنا محتاجين رؤية كاملة، احنا محتاجين تشريك الكوميونيتي لوكال اللي موجودة غاديكا باش تولي هي تعس على الغابة، مش هي يستهدفوها رجال الأعمال اللي يجي يدفعله حتى 50 دينار لأنه يحس بعدم الانتماء. في النهاية هو مش مستفيد منها، يشوف في
1: ما يستفيد راه كان الزوالي راهو
0: 80,000 والفصدق ذاك الحساب والبلوط والزقوق وغيره والخفاف الفرنان. اليوم رانا احنا من بين 7 دول وحيده في العالم اللي عندنا الخفاف وعندنا جوده عاليه في الخفاف اللي يصنعوا به السفن ويصنعوا به المراكب ويصنعوا به الخشب ويصنعوا به الموبل، راهو مطلوب على مستوى دولي. اليوم كي المواطن اللي يسكن في وسط الغابه ما يحسش بروح الانتماء للغابه هذيك ويحس روحه مضام في وسط التريتوار نتاعو، تولي هو بيدو هش للتعدي على الملك الغابي. الجمعة اللي فاتت في عند دراهم تلاقيت أنا وحدة عندهم مصنع نتاع صناعة البوام الخفاف، فقالت لي سكرت المعمل وصغاري الزوز يحبوا يهاجروا على خاطر ما عندناش لاكسي للخشب، على خاطر المجلة الحالية للغابات ما تعطيش البوسيبيليتي لبيع الخشب إلا في بتات بمئات الملايين. دونك المواطن العادي البسيط والمستثمر الشاب البسيط ما ينجمش، لأنه ما عندوش القدرة باش يشري هذاك. دونك أنا شنقول هوني، وإن شاء الله يكونوا يسمعوا فيها، وراه حتى الإدارة العامة للغابات أنا نخدم معاهم بشكل مستمر. اليوم يجب مراجعة مجلة الغابات، وتمت مراجعتها، يجب المصادقة عليها، ويجب أيضا الردع، وإنه نعمل القضاء يكون صارم، وما فماش إفلات من العقاب في التعدي على الملك الغابي، لأنه اليوم لا إمكانيات متوفرة، لا وعي موجود، لا متابعة موجودة. القضايا اللي من 2011 لليوم، شكون اللي تم عاقبته من 2011 لليوم من اللي تسببوا في حرائق الغابات نتاعنا، والكنا نعرفوهم شكون هم، هما شنو اللي صار في تبعهم. هذا الكل يصنع يصنع كالحاضنة للمواصلة في الجريمة. ويسامحوني الناس اللي قاعدين يسمعوا فيا نحكي ربما بشوية قسوة ولا شوية حدة، لأنه بالفعل رانا ماشيين في سيناريو خايب على الاخر. على راهو غاباتنا قاعدين نخسروا في آلاف الهكتارات منها، راهي غار الملح والرفراف والزين والعين وبنزرت اللي كانت ترد الروح، اليوم تلقاها سويد، راهي باجة وجندوبة، والمزارع متاحة اللي كلهم وين ما تمشي ما عادش عينك يكون فيها خضار، راهي عين دراهم وتبرقة اللي كي تمشي لها تكون كسويسرا. والكل المرة اللي فاتت صدقني، الأسبوع اللي فات نصور مع فلاح من عند دراهم، رجل كبير 70 سنة يبقي قدام الكاميرا، قال لي احنا غابتنا قاعدة تتحرق، وهوني في بحذانا في المسرح يغنيوا ويشتحوا واحنا نشوفوا في غابتنا. نقولها بكل ألم، مانيش ضد انك تفرح وتمشي وتعيش سهريات وتعيش الثقافة والكل، ولكن نحب كل شيء، جودة الحياة كاملة،
1: فرحة كاملة في الصيف
0: يعني. سناس تعبنا برشا يا فيصل، تعبت انا واحدة من الناس صدقني، عندي ارهاق مني أخي كبير برشا برشا، وتألمت ياسر ياسر، وتألمني هيك الشجرة، ويألمني هيك الحيوان، ونتألم على مستقبل صغيراتنا. كان اليوم نلقاو قطرة الماء، راهو غدوة مش ماشي يلقاوها، كان اليوم نلقاو إضاءة تنور علينا، غدوة رانا كأنه مش نرجع للعصور الحجرية. بلادنا مزيانة، تونس الخضراء اللي نحكيوا عليها، علاش نضروا في بلادنا بدينا؟ علاش؟ على خاطر ربما بينيفيس صغير تجاري تويكا تحرق غابة كاملة اللي نجم يكون فيها الاستدامة. صدقني راهي ديناميكية كاملة، الغابة اللي يمشي
1: والروح أكيد،
0: وكيف تبدأ أنت حتى ستريس متاع المدينة، كي تمشي تقعد سويعة بركة وتتصالح مع نفسك في وسط الغابة هذيك.
1: أنا أكيد روى حتى يعني حتى حتى معناتها النشاط السياحي، معناتها التنشيط، معناتها القطاع السياحي راهو ما يختصرش كان على النزول على الشريط الساحلي فقط، راهو زاد حتى لي ميزون دوت الموجودين في في في في في الغابات هذه، راهي العباد تحب زاد تشوف كيما تشوف البحر، تحب تشوف الغابه، تحب تهز صغيره يعملوا حتى النشاط الرياضي، راهو مش على حتى في الشتاء وعلى طول العام مع الثلج مع البرد.
0: السياحه الايكولوجيه اليوم راه في التنموي كبير، راهي ولا توجه السياحه الشاطئيه،
1: ولا توجه كبير،
0: وراهو فما سياحه راهو يجي الدنيا بالضبط. راهو عندنا حتى لو سافوار، راهو كي تمشي للغابه راك تلقى حتى ناس كي تاكل حاجة هيلثي، كي تشوف ناس ناس طيبين، تحس روحك خرجت.
1: الكليل تلقاه راهو في الغابة، الكليل والزعتر،
0: الكليل والزعتر والعسل والنحل اللي يعيش في وسط الغابة اللي قاعدين يسمعوا فينا.
1: شوف قداش عددنا احنا من حاجات تحتويها
0: الغابة. النحلة 4 سنين بعدها تنقرض البشرية، اللي قاعدين يسمعوا فيها توا. النحله وين تلقى الموئل نتاعها؟ في وسط الغابات. وبالتالي اليوم زاد الاستعمال حتى نتاع المبيدات الحشريه اللي قاعده تستعمل بشكل مجحف ومن غير حتى رقابه، راهو زاد كيف يلزمنا نقطع معها. شفتها قديش منظومه مترابطه، هي سلسله غذائيه فيها صحه الانسان وصحه النبات وصحه التربه وصحه الشجره وصحه المنظومه نتاعنا الكل وصحه الديمومه نتاعنا. وبالتالي هذاك علاش اليوم راهو حتى الغاب مربوطة بالبحر، راهو إذا كان يكون عندنا إيكوسيستيم سيء على مستوى بري، راهو يأثر في البحر والبحر اللي قاعد يسخن واللي قاعدة
1: صارت في بنزرة مؤخرا، راهو معناتها نحكيه على الغار المرعى، معناتها الشط والغابة، معناتها لهنا
0: كما تبرقة كما بنزرة، شنو جماليتها؟ هي أصلا في الغابة الجبال والغابات اللي محاذين بعضهم، ومنظر جميل ورائع، وناس تعيش في وسطه وتلقى متنفس في ظل درجات الحرارة الحرارة المرتفعة في وبالتالي اليوم بصراحة يعني من المنبر هذايا أنا أدعو أنه حتى الغابات هذيك اللي تحرقت يتم إغلاقها بشكل تام حتى لين تسترجع المنظومة متاحة ونشوفوا إذا أي مدى قادرين أنه نعملوا منظومة متاع ردع ورقابة وتهيئة ووقاية والوقاية خير من العلاج
1: تكون متواصلة طول العام
0: وندعموا الإمكانيات أمان إذا كان ما تحركناش توا وقتاش باش نتحركوا
1: دعم الإمكانيات زادة في نقطة بالضبط. أخرى الأعوان الحماية المدنية لازم زادة يصير الدعم وتوفير التجهيزات اللازمة
0: احنا ما نرافقنا أعوان الغابات وشفنا التحديات اللي يعيشوا فيها
1: كبيرة
0: وأعوان الحماية المدنية راهم مسكنات صدقني عديوا صيف صعيب برشا برشا برشا رانا احنا قاعدين في ديارنا وربما في الكليماتيزور والواحد وكل شيء والله
1: رافقناهم
0: الأربع أيام ما يتنحاش من من من ساقه البوت وهو في مواجهة النار انت تبدا البرة وما عندكش نار والنار ما هيش قاعدة تشعل وتبدا تشعل انت بيدك فما بالك وانت في مواجهة ذاك ويتألم وتعرف علاش على خاطر هم في علاقة يومية مع الغابة بمعنى انك الحارس متاع الغابة اللي يعيش فيها عام كامل ويلقاها تتحرق قدامه راهو الألم النفسي متاعه اكبر منه ونقول لك حاجة المجتمع التونسي الكل ولا عنده الإرهاق المناخي المجتمع التونسي الكل اليوم ولا عنده أمراض نفسية ومعنوياته متراجعة بسبب الأسباب المناخية البيئية اللي قاعدين نشوف فيها الكنة وأنا لا أستثني نفسي من ذلك للأسف صحيح أني قاعدة نمشي للغابات وللبحر وللبر وقاعدة نعيش في المنظومة هذيك ولكن ما نكذبش عليك فيصل في الفترة الأخيرة حسيت ببرشة إحباط قلت يا ربي سنين ربي واحد يخدم على الوعي من بعد تقعد الدور في نفس الدائرة الضيقة وكل عام تشوف الحرائق هذيك تألمت برشة برشة ولكن الإشكال وين؟
1: من الواجب برا مش باش نسكتوا
0: بالفعل ديما نتكلم ديما نحاول نتكلم ونوعي ونعطي المعلومه اما محتاجين صحوه جماعيه
1: ان شاء الله بشوي بشوي تجي احنا
0: وراهو ينتظرنا شتاء سيء
1: هذا هو
0: ينتظرنا فصول اخرى زادة كيف مش يكون فيها تحديات اخرى نحكي
1: اكيد في فرص اخرى زادة
0: فهذايا كله مربوط ببعض للاسف سامحوني اذا كان معناها ديما معنوياتي عاليه ولكن اللي شفته
1: ان شاء الله المعلومات برشا برشا بالحق شيء يوجع القلب وكنا نحكي ومعناتها على حاجات خايبة برشا الحقيقة ما نحبوش نشوفها وإن شاء الله بالوعي متاعنا وبوعي الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل وحتى بصغارنا من صغارنا وتبدأ الوعي أكيد زاد كما قلت أنت راو في فرصة أخرى باش نحكيه على الطقس نحكيه على الأمطار نحكيه على الفيضانات
0: ونقوله زعمة بربي ندعوك تعمل حصة زعمة هيئنا رويحنا ونظفنا بلادنا ونظفنا زيبواتنا واستغلينا الفرصة متاع الصيف باش نهيئوا رواحنا انه ما يصير الناس كما صار لنا في السنوات الفارطه فيضانات وديار معناها تدخلها الماء والكل يعني هذه دعوه اصلا السلطات بربي يبداو من تو مش نهار اللي تجي الفيضانات وتقولوا لا وكيف
1: هذا هو احنا
0: اللي على هذه الكتاب اكيد في حصة اخرى
1: ونستدعاك بحذانا مرحبا بك اكيد نورتنا مبروك خضير الاعلاميه المختصه في الشان البيئي قابلتني نسير عرفاوي الموجز 11:30 شكرا لك من توما على المتابعة شكرا وليد الريفي الإخراج التقني مهدي وعزيز شلبي ومهدي الضاوي على الإخراج الرقمي من قدام الميكرو فيصل الشاب يقول لكم طريق السلامة للجميع
2: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار تبعنا في سامر كويز جوائز قيمة في الانتظار وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية هدايا تربوية وألعاب فكرية إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين
3: سمر كويز من الاثنين للخميس
4: من ماضي ساعتين للأربعة
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: موجز الأخبار
7: بكم اليوم تلقوا برنامجا تدريبيا مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي 2026 عبر موقع التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 4/19 من أوت الجاري، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر المقبل. الأحد المقبل غلق باب تقديم الترشحات بالنسبة للمتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 للحصول على منح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر، ومن المنتظر نشر القائمة الأولية للمقبولين يوم 4/26 من أوت الجاري على الموقع الرسمي للوزارة. طريق والسلامة حملة وطنية لنقل العاملات الفلاحية تتواصل إلى غاية شهر مارس 2027، وتهدف إلى إيجاد حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي. الفريق الوطني التونسي للروبوتيك يحرز المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين. في العالم، طهران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز وتشدد على أن أي سفينة لا يمكنها دخول إلى المضيق والخروج منه دون إذن إيراني. ووزير الخزانة الأمريكي قال إن الولايات المتحدة سوف تعلن قريبا عن إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران. لقاءنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك،
8: عدل مشتك، تسمع صوتك.
9: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
10: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
9: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
9: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
12: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية 100%
0: في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موزيكا جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
2: مرحبا بكم في 100% لإذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. رحلتنا اليوم باش تكون مع حكيم واللي باش نبداو معاه بعام 1990 بألبوم نظره.

0: افرض هدايا حكيم اللي رجعنا معاه العام 1996 واحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب وبش نسمعه من أنجح أغاني حكيم آه يا قلبي
1: قلبي يهو حبي يهو والأحباب جرحوه.

0: ولا واحد ولا مية من أنجح أغاني حكيم معكم في 100% على إذاعة الشباب، ورحلتنا مازلت متواصلة مع حكيم اللي باش نرجع معاه العام 2000 وقت اللي خرج ألبوم ياهو.
1: إيه ليه مين
2: أيوة.

ايه اللي بيحصل ده؟ هكا غنى حكيم من انجح اغانيه معاكم في 100% على اذاعه الشباب، واحنا باش نسمع معاكم هي الحلقه.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في 100%

مريم مريم تي من أشهر الأغاني اللي عرفت نجاح كبير واللي عودوها عديد الفنانين. احنا سمعناها بصوت الفنان محمد حسين الغنية هذه اللي تغنيت باسم مريم، وعديد الأغاني زادت تغنيوا باسم مريم، منهم غنية مريم جورج وصوف وغيرها من الأغاني اللي تغنيت باسم مريم. واحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا فهد بلان يا سالمة.

بالاول بالاول. يا سلمى.

0: ويا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى.
1: بعيد.

0: بعيني انا شفت البني يا سرحو
1: فظيع.
0: بعيني انا شفت البني يا سرحو.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب من الأغاني اللي تغنيت بالأسامي غنية زياد غرسة حليمة اللي بش خليكم معها توا. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الشباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم تلقوا برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. غدا انطلاق دورة إعادة توجيه الجامعي 2026 عبر موقع التوجيه الجامعي لتتواصل لغاية 4/19 من أوت الجاري، وليتم الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر المقبل. بداية من 20 أوت الجاري انطلاق عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد وفق ديوان الخدمات الجامعية للشمال وديوان الخدمات الجامعية للجنوب، يطلق قريبا منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي. وزارة الصحة تعلن استكمال أول عمليات وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا. بداية من يوم غد إلى غاية 25 من أوت الجاري، برنامج متنوع بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، يتضمن بالخصوص تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، كما يشمل البرنامج عرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت الجاري. في العالم، الجيش الإسرائيلي نفذ ظهر اليوم تفجيرا كبيرا في جنوب لبنان. وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مفتاح الاستقرار يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية. من جانبه قال السفير الأمريكي في لبنان إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستكمل، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعدها بعد. لقاء نتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: RG Music Playlist.

0: إذاعة شباب.
1: إذاعة شباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: مستر
3: هاي تك.
4: مستر هاي تك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
3: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
4: مستر هاي تك مع العرب البطيني.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي اذاعه شباب. الموعد يتجدد مع مستر هاي تك كيما كل نهار جمعه، نصف ساعه من اخبار التكنولوجيا من توا حتى الماضي ساعه ونص. نتعرف على اخبار الذكاء الاصطناعي، عنا جديد اللي يخص جوجل، اللي يخص اوبن اي اي، اللي يخص ايضا الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك وغيره، في علاقه ايضا مع شركه ابل للتكنولوجيا، ايضا اخبار تهم الهواتف الجوالة، التسريبات اللي تهم سلسلة ايفون 18، وكذلك آخر الأرقام والانطباعات بعد إعلان سامسونج على هواتفها القابلة للطي الزي فولد والزي فليب. هذا السومير متاع حصتنا اليوم اللي أمنوا لكم فريق متكون من كل من وليد، عزيز، مهدي، شذاء وعربي من أمام ميكروفون إذاعة الشباب، استوديو نجيب الخطاب وصالح شغام. مرحبا بكم الكل. نبدأ مع أول أغنية ثم نبدأ مع أخبارنا اللي تهم الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بالناس.

أهلا وسهلا بكم من جديد في مصر هايتك، ونبدأ مع مجموعة أخبار اللي تهم الذكاء الاصطناعي. كما كل أسبوع نحكيه في الحقيقة رو أخبار الذكاء الاصطناعي، حتى الناس اللي متبعين الشأن، متبعين شأن الذكاء الاصطناعي، متبعين كل الجديد، يتعبوا برشا باش يلقاو جديد، كل يتعبوا برشا باش يحصروا كل الامكانيات نتاع الذكاء الاصطناعي. حاجه قاعده تتطور بصفه رهيبه، قاعده تلقى في نجاح ومعارضه وناس مسانده وناس ضد، ولكن التقدم والتطور العلمي مهما كان، سواء كانت عنده محاسن او مساوئ، فانه حتى شيء ما ينجم يوقفه، ما نجم كان نتاقلموا معاه، نتبعوه، ناخذوا منه افضل ما يكون اذا كان نحبه بطبيعة نواكبه ركب التطور اللي قاعدة تبع فيه العلوم والتكنولوجيا. نبدأ بالخبر الأولاني اللي يهم جوجل. جوجل اللي تطلق جوجل جيميناي 3.7 فلاش بعد 3 أسابيع فقط من إطلاق الجيميناي 3.6 فلاش. أعلنت جوجل على نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، في خطوة تأكد تسارع المنافسة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وفي الحقيقة الأسبوع الماضي اللي تبعوا في جيميناي كانوا شافوا أنه الجمعة اللي تعديت أعطت جوجل إمكانية من خلال الجيميناي فلاش ومن خلال الابليكاسيون متاحها، أو حتى على موقع، حتى على كي تستعمل جيميناي على الويب، أعطت إمكانية أنه تعمل عدد باهي من الفيديوهات، تقريبا 8 فيديوهات في النهار بصفة مجانية. لكن تسكرت الحكاية دي منذ أيام، يعني كان عرض محدود في الزمن لمدة أسبوع تقريبا. النموذج الجديد هذا يركز بالخصوص على البرمجة، تصحيح الأخطاء، تطوير مواقع الويب، تنفيذ المهام المعقدة بواسطة الوكلاء الذكيين، مع تحسين دقة تنفيذ التعليمات وتقليل الحاجة إلى التعديلات المتكررة أثناء العمل. من قبل أبرز إمكانياته أنه يدعم نافذة سياق توصل إلى 1,044,000 توكن تقريبا، وهذا يسمح له بمعالجة كميات ضخمة من المعلومات داخل نفس المهمة. المفاجأة هي السعر. جوجل طرحت الجيميناي 3.7 فلاش بسعر تمهيدي إلى نهاية سنة 2026، يبلغ بالعملة الأمريكية 75 سنت فقط لكل 1,000,000 توكن إدخال، و $3.75 لكل 1,000,000 توكن في الإخراج، أي نصف أسعار الجيميناي 3.6 فلاش اللي كانت تبلغ $1.5 للإدخال و $7.5 للإخراج. النموذج متاح للمطورين عبر جيميناي API، وبدأ استخدامه في جيميناي سبارك داخل تطبيق جيميناي لمشتركي جوجل أي برو وألترا، لتنفيذ مهام متعدة والتعامل مع الأدوات وخدمات جوجل كما جيميناي ميل، كالندر ودوكس. وهذه خطوة أكيد جديدة في وقت قاعدة تتسارع فيه المنافسة ما بين شركات الذكاء الاصطناعي، وأصبحت السرعة والقدرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل، والأهم تكلفة تشغيل هذه النماذج، عوامل حاسمة في سباق الذكاء الاصطناعي. هذا الخبر الأولاني، وما زلنا مع الذكاء الاصطناعي باش نتحدث توا على الشركة الأخرى المنافسة بتبيع لها أوبن أي آي أو أوبن أي، واللي ترفع سرعة الجي بي تي 5.6 سول إلى 750 توكن في الثانية، في خطوة جديدة نحو جعل الذكاء الاصطناعي أقرب إلى الاستجابة الفورية. أعلنت أوبن أي عن ألترا فاست، وهي فئة خدمة جديدة تتيح تشغيل نموذج جي بي تي 5.6 سول بسرعة توصل إلى 14 مرة أسرع من المعالجة القياسية، وتعتمد السرعة هذه على تقنية شركة سيريبراس، حيث يستطيع النموذج في وضع ألترا فاست توليد ما يوصل إلى 750 توكن في الثانية.

0: مع الحفاظ على قدرات النموذج الأساسية. وتستهدف OpenAI بهذا التطور التطبيقات اللي تتطلب استجابة فورية أو شبه فورية، مثل البرمجة، الوكلاء الذكيين، خدمة الحرفاء، البحث المالي، الاستجابة للحوادث الأمنية، والتعامل الصوتي في الوقت الحقيقي. التعامل الصوتي بينك وبين الوكيل، الناس اللي تتعامل مع لي كوموند فوكال في الشات جي بي تي او في جيميناي. الميزه متاحه حاليا في معاينه محدوده عبر OpenAI API لمجموعه مختاره من العملاء، على ان يتوسع الوصول لها تدريجيا مع توفير المزيد من القدره الحاسوبيه. وتكشف الخطوه هذه على اتجاه جديد في سوق الذكاء الاصطناعي، بما انه المنافسه ما عادش فقط على من يملك النموذج الاذكى، بل ايضا من يستطيع تقديم هذا الذكاء بأسرع استجابة ممكنة. يعني ما يكفيش أنك تكون الشركة تقدم لك أذكى نموذج، لكن أيضا حتى السرعة عندها وقت. قد ما الدنيا سريعة والعالم سريع والاستجابات سريعة، قد ما قادين بزلنا لوجو على سرعة أكثر. الخبر الثالث في هذا الجزء الأول من حصتنا خبر يهم شركة أبل اللي تطور نموذج ذكاء اصطناعي خاص بالصين بدعم من شركة علي بابا. هو تحول استراتيجي لافت لاستراتيجية أبل للذكاء الاصطناعي، حيث كشفت مصادر لوكالة رويترز أن الشركة دربت نموذج لغة كبير خاص بالسوق الصينية بالتعاون مع شركة علي بابا، اللي قدمت دعم تقني خلال عملية التدريب. وجي الخطوة هذه بعد ما كانت أبل تعتمد بشكل أكبر على نماذج الشركات الصينية الأخرى لتوفير ميزات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي أجهزتها في الصين، في ظل القيود التنظيمية بالطبيعة اللي تمنع الاستخدام للعديد من النماذج الأمريكية هناك. اتخطت أبل لاستخدام النموذج الجديد متاعها إلى جانب نموذج كوين من علي بابا اللي تكتب الاسم متاعه QWN. الاسم باش بطبيعة خاطر كي ننطقو يزم نوضح بالضبط اللي ما تكتبش كيما كوين الملكة، مع احتمال الاستفادة أيضا من تقنيات شركة بابايدو لتوفير مجموعة أبل انتليجنس للمستخدمين في الصين. السلطات الصينية سجلت خدمة أبل انتليجنس في جويليا الماضي، لكن موعد الإطلاق النهائي ما تمش الإعلان عليه رسميا إلى حد الآن. ووفق المصادر من المتوقع أن تبدأ أبل طرح ميزات الذكاء الاصطناعي في الصين خلال الأشهر المقبلة، بعد استكمال بتبيع الإجراءات والمراجعات التنظيمية اللازمة. وإذا حصلت الخطة على الموافقة النهائية، باش تكون أبل أول شركة أجنبية تحصل على موافقة بكين لتقديم نموذج ذكاء اصطناعي مملوك لها في السوق الصينية. وهو تطور مهم في سوق تشتد فيه المنافسة بتبيع من شركات محلية صينية كما الهواوي اللي نذكروا أنها ممنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو مسلطة عليها قيود صارمة جدا. تحاول أبل من خلال الخطوة هذه استعادة قدرتها على المنافسة في الصين، خصوصا أنه تأخر وصول أبل انتليجنس إلى السوق الصينية منح الشركات المحلية اللي سبقت في دمج الذكاء الاصطناعي داخل الهواتف أفضلية إضافية. هذا الجزء الأول من مستر آي تيك اليوم. ما زلنا باش نتحدث على أبل من بعد في حديث على البرامج التجسس المتطورة اللي تحذر منها الشركة، وأيضا عن تسريبات حول الايفون 18. هذا إلى جانب حديثنا اللي باش يكون من بعد على آخر سلسلة من سلاسل سامسونج جالكسي.
1: أنا رفعك يا ستة ما ينزل.

0: عارف عايزين ايه.
1: مستر هايتك،
2: اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تيك. ما زلنا مواصلين مع بعضنا اللقاء في حصتنا باش نتحدث كما قلت قبيله شويه على الهواتف وايضا على التحذير من عند ابل. عزوز، الأخبار الأولى تتعلق بشركة أبل. الأولاني هو تحذير أمني من الشركة بطبيعة للمستخدمين، والأخبار الثاني يهم التليفون اللي هو أو الهاتف الخاص بالشركة، واللي ديما كل عام يبدأ منتظر في شهر سبتمبر تسريبات حول الآيفون 18. نبدأ مع أبل اللي تحذر المستخدمين في عدد من الدول يبلغ 110 العدد هذايا من برامج تجسس متطورة. أرسلت أبل الأسبوع هذايا في 110 دول تنبيهات، دفعة جديدة من التنبيهات، تنبيهات التهديدات الأمنية، بعد ما رصدت مؤشرات تخليها تعتقد أنه الأجهزة متاعهم ربما كانت مستهدفة ببرامج تجسس مرتزقة ومتطورة. البرامج هذية تقول الأبل أنه الهجمات هذية تختلف بشكل كبير عن الهجمات الإلكترونية، الهجمات الإلكترونية العادية بطبيعة، لأنها تستهدف عادة عدد محدود جدا من الأشخاص باستخدام أدوات باهظة الثمن ومتطورة للغاية، غالبا ما ترتبط بجهات حكومية أو شركات خاصة تطور برامج التجسس لصالحها. من أشهر الأمثلة على هذا النوع من البرمجيات برمجية بيجاسوس اللي بطبيعة برشا ناس يعرفوها، واللي مرتبطة بالكيان، واللي أيضا ارتبط اسمها سابقا باستهداف صحفيين ونشطاء وسياسيين ودبلوماسيين. الجديد المرة هذه أنه أبل بدأت بإظهار تنبيه مباشرة على أجهزة، على شاشة قفل أجهزة المستخدمين، إضافة إلى ظهوره داخل إعدادات الجهاز وإرساله عبر البريد الإلكتروني. وتؤكد أبل أن وصول التنبيه لا يعني بالضرورة أن الجهاز تم اختراقه بنجاح، لكن يمثل تحذير عالي الثقة بأن المستخدم ربما كان هدف لهجوم تجسس متطور. هذا علاش توصي الشركة بأخذ التنبيه على محمل الجد وتفعيل وضع الحماية القصوى لوك داون مود وتحديث الأجهزة إلى أحدث إصدار. بحسب أبل قامت منذ إطلاق برنامج هذه التنبيهات سنة 2021 بإخطار المستخدمين في أكثر من 150 دولة، مما يعكس الانتشار العالمي لهذا النوع من التهديدات الرقمية. نكمل مع أبل وتسريبات الآيفون 18 ليستعد لزيادة في الذاكرة ولتحسينات في الكاميرا متاعه. أحدث التسريبات تشير إلى أنه شركة أبل تستعد لإدخال تحسينات مهمة على عائلة آيفون 18، خصوصا في الذاكرة والكاميرات. بحسب التقارير قد تحصل أجهزة آيفون 18 برو وبرو ماكس على 12 جيجا بايت من ذاكرة رام، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن النسخة العادية من آيفون 18 قد تأتي ب 9 جيجا بايت مقابل 8 جيجا بايت في الجيل الحالي. أما في مجال التصوير تتحدث التسريبات عن تطوير بارز في كاميرا برو، من أبرزها عدسة رئيسية بفتحة متغيرة ميكانيكيا، وهو ما قد يسمح بالتحكم بشكل أفضل في كمية الضوء وعمق المجال، إلى جانب تحسينات أخرى في المستشعرات والكاميرات الأمامية. وتجي الترقيات هذه في إطار توجه أبل إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز، خصوصا مع تزايد احتياجات أبل انتليجنس للذاكرة والمعالجة المحلية. لكن هذه تبقى إلى حد الآن تسريبات، تقارير غير مؤكدة رسميا من أبل، ومن المنتظر أن تتضح المواصفات النهائية مع اقتراب موعد الإعلان عن أجهزة آيفون 18 برو خلال خريف 2026 عادة سبتمبر، لكن إلى حد الآن ما نأكدوش الموعد طالما ما صارش تأكيد رسمي ليه، أما هو معروف ما يتجاوزش الفترة هذيك. نكمل مع خبر أخير في حصتنا اليوم من مستر هايتيك مع الهاتف المنافس أو الشركة المنافسة لأبل، معناتها الدربي القرن هو كلاسيكو الأرض ما بيناتهم في التليفونات ما بين زوج الشركات هذية، رغم المنافسة الكبرى من شركات صينية تخرج في حاجات منتشرة وماخذة حصة كبيرة من السوق، إلا أنه تبقى الأقوى على مستوى العالم هما أبل وسامسونج. السلسلة الأخيرة لسامسونج سلسلة الهواتف القابلة للطي الجالكسي زي فولد أو زد فولد 8 وزي فليب زد فليب أو زد فليب 8 هي سلاسل على مستوى العالم نجم نقولوا ما هيش متاحة للناس كل، مش الناس كل يشريوا فيها، مش الناس كل يتبعوا فيها. في تونس نجم نقولوا أنها ما هيش من البلدان اللي تتباع فيها برشا سلسلة هذه، لكن ثم ناس يتبعوا في أخبارها بطبيعة. الزي فلوب أحدث هواتف زي فولد عفوا وزي فليب حقت إلى حد الآن السلسلة هذه خاصة زي فولد 8 وزي فولد ألترا وزي فليب 8 انطلاقة قوية بعد ما كان الإعلان عليها في نهاية شهر جويليا الماضي، سجلت أرقام قياسية في البريكوموند في الطلبات المسبقة. في كوريا الجنوبية تجاوز عدد الطلبات المسبقة 1,440,000 جهاز خلال 7 أيام فقط، وهو أعلى رقم سجلته سلسلة هواتف جالكسي في تاريخ سامسونج، متجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم سلسلة جالكسي نوت 10. الجالكسي زي فولد أو زد فولد 8 كان النجم الأبرز حيث استحوذ وحده على حوالي 70% من إجمالي الطلبات المسبقة في السوق الكورية، كما شكل الشباب في سن المراهقة والعشرينات والثلاثينات نحو نصف إجمالي المشترين. أما في الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سامسونج أن الطلبات المسبقة للسلسلة الجديدة ارتفعت بأكثر من 30% مقارنة بالجيل السابق، وذا يؤكد الإقبال القوي اللي ما اقتصرش على السوق الكورية بطبيعة. نتائج هذه تجي في وقت تراهن فيه سامسونج بقوة على الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، خصوصا مع التصميم الأوسع الجديد للزي فلوب 8 أو زد فولد عفوا باقي نقول ما بين في وفول ما بين فليب وفولد النطق صعيب شويه، زد فولد 8 في مواجهه منافسه متزايده في سوق الهواتف القابله للطي. الارقام تعطي سامسونج دفعه قويه في سباق الهواتف بتبيع القابله للطي، خصوصا مع اقتراب دخول منافسين جدد للسوق هذايا. السوق اللي بقى الى حد الان فيه برشا اخذ ورد، في برشا تجاذب على الجدوى متاع الهواتف هذايا، لكن يبدو انه بما اني شركات أخرى دخلت له وخدمت منه يبدو أنه النجاح متفق عليه رغم كل ما يمكن أن يقال أو يطلق من نقد لهذه الهواتف. ربما مش ناجحة في الأسواق العالمية الكل، لكن في بعض الأسواق هي هواتف ناجحة ومطلوبة. هكي نوصل لختام مستر هايتيك بالنسبة لليوم، أجمل تحية كامل الفريق اللي أمنلكم هذا اللقاء، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي، ولا تشد الصف، ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير، أسهل، أوضح، وبأقل تعب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي عناوينها: إطلاق برنامج لتدريب 100 رائد أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. غدا انطلاق تعمير الاختبارات في دورة اختيارات في دورة إعادة التوجيه الجامعية. نجاح واستكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. توصل الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، حيث أطلقت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم مبادرة تكوينية مجانية لفائدة 100 رائد أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتتواصل إلى شهر أكتوبر المقبل. هذه المبادرة تتضمن ورشات تكوينية إشهادية لتعزيز استعمال التكنولوجيا، وذلك لمساعدة رائدة الأعمال ودعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وفتح أسواق جديدة. رئيس المنظمة ياسين قبيعة:
5: اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع وزارة المرأة وبالتعاون مع الإسكوا تطلق مبادرة تكوينية لمئة رائدة أعمال حول التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. الدورة هذه مش تكون مقسمة على ثلاثة أجزاء، في شهر أوت إن شاء الله تكوين افتراضي، في شهر سبتمبر كيف وأكتوبر مش تكون حضورية، دي فورماسيون سيرتيفيونت، مش نحاولوا نخدموا على تعزيز استعمال التكنولوجيا خاصة في التسويق و في إعانة 100 امرأة أعمال في استعمالها للذكاء الاصطناعي. هذه مبادرة جاءت في إطار اليوم الوطني للمرأة، في إطار تعزيز الدور رائدة الأعمال النسائية، وخاصة أن المنظمة منذ 6 سنوات تشتغل على دعم هذه الإرادة للمرأة التونسية. بالنسبة للفئة المستهدفة هي 100 امرأة عندها مشروعها، لكن حاجة إلى النمو أكثر، حاجة أنه مش تفتح أسواق جديدة.
4: وبهذه المناسبة أيضا نظمت جمعية العمل ضد الإقصاء اليوم لقاء مع مجموعة من الحرفيات في إطار لقاءاتها الدورية كوفي تالك. حرفيات من مختلف الجهات تمكن من بعث مشاريعهن الخاصة بفضل إحاطة الجمعية ودعمها، وفق رئيس الجمعية زهرة بن ناصرة:
6: اليوم تلاقينا بحرفيين من مختلف الجهات، نحبوا نسلطوا الضوء على النجاح نتاع النساء، على مسارهم وعلى التحديات اللي هما تعداو بها، باش يكون مثال يقتدي بها النساء الاخرين والحرفيين الاخرين. هذوما النساء اللي احنا كونناهم في العديد من الجهات واللي في القرية الحرفية في المدينة. من اهم الاعمال اللي عملناها في الجمعية اهتمام بالمرأة التونسية وبنجاح المرأة. خدمنا على تمكين الاقتصاد المرأة في العديد من الجهات، كون أكثر من 1800 امرأة في الجهات، كل جهة عندها ثروات وكل جهة عندها تراث، ونحاولوا نعاونوها باش تعمل مشروع من شأن باش يكون مورد رزق ليها وتساهم في التنمية نتاع جهتها. خدمنا على إعادة الإدماج الاجتماعي للشباب اللي هما في وضعية هشة.
4: غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي 26/2 لتتواصل إلى غاية 14/19 من نوت الجارية، أما الأعلان عن النتائج فحدد اليوم 4 سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سيام براس أكدت لنجة حسن أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب.
0: ثورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج نتاعها باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026.
6: دورة إعادة التوجيه عندنا عدة أنواع من إعادة التوجيه، عندنا إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، إعادة توجيه لأسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب، أو إعادة توجيه لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى نتاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل الموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات ويرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي معناها للمترشحين. اللجان المختصة عن لجان طبية ولجان اجتماعية هي تنظر في الملفات وتعطي الموافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين الشريحة هذه من الطلبة ديما في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة وموسيقى مسرح ينجم يدعم المطلب هذا متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4: أعلن المعهد العربي لحقوق الإنسان فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية حول الاحتياجات التدريبية والمهن الواعدة والمهارات الحياتية بأحياء حي هلال والسيدة والملاتين والمناطق المجاورة. وتهدف الدراسة إلى توفير معطيات ميدانية حول واقع هذه الأحياء واحتياجاتها في مجالات التكوين والتشغيل وتنمية المهارات، بما يساعد على بلورة تدخلات وبرامج تستجيب للخصوصيات المحلية وللحاجات الفعلية للفئات المستهدفة. وقد حدد آخر أجل لقبول ترشحات الخبراء بصفة فردية أو ضمن فرق يوم 20 أوت الجارية. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت أكثر من 1400 مترشح. وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس أنه تم تسجيل 1218 اختيارا نهائيا عن بعد تمت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين حسب تقديرها. وأكدت الوزارة أن هذه التجربة مكنت من إتمام عملية الاختيار عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى العاصمة، وجنبت المترشحين مشقة السفر وتعطيل أيام العمل. ونختم بشأن ثقافي، حيث تنطلق الليلة فعالية المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى لتتواصل إلى غاية 22 من أوت الجارية. سهرات فنية وفقرات أدبية وفكرية تؤثث المهرجان في دورته 11. تفاصيل أوفى مع المكلف بالإعلام محمد علي الصغير.
7: هذا المهرجان يتكون من العديد من السهرات والفقرات الفنية، بالإضافة إلى أمسية شعرية بعنوان ليلة القوافي التي ستشهد مشاركة العديد من الشعراء، بالإضافة إلى ندوة فكرية حول مستقبل العربية بين لغات العالم التي ستلتئم يوم 22 أوت بمشاركة العديد من المفكرين والأدباء. وكذلك مهرجان مرايا الفنون أعطى مكانة خاصة للفن التشكيلي من خلال تنظيم معرض للفن التشكيلي، فيما ستلتئم سهرة الاختتام يوم 22 أوت على الساعة 10 ليلا بدار الثقافة بالقلعة الكبرى مع الفنانة والمطربة آية دغنوش.
4: انتهت نشرتنا، ونذكركم بأهم ما جاء فيها في عناوين. إطلاق برنامج لتدريب 100 رائد أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. غدا انطلاق تعبير الاختيارات في دورة إعادة التوجيه الجامعي. نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. أجمل تحية سلو المجري، دمتم بخير.
8: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إذاعة شباب من تونس.
10: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس النجمة إليسا.

السبت 15 أوت 2026، العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Idaat Chabeb, من تونس.
2: Top Sport.
3: شهية طيبة للجميع، جمعة مباركة، طريق السلامة لكل المستمعين. نحكيو على الكرة في تونس في انتظار عودة البطولة في الرابطة الأولى الأسبوع القادم. برشا مشاكل الأندية اليوم، فما برشا أخبار تخص اجتماع المكتب الجامعي مع نجي جويني المشرف العام على قطاع التحكيم، هذا بنسبة مئوية كبيرة. الاجتماع ماضي ساعتين وربع، هناك يعني نقاط اختلاف حول التركيبة، توزيع الأدوار، الرؤية، برنامج العمل. أكيد فيه مطالب بين تشكيلة نجي جويني وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم. نتحدث عن الوضعية المهنية لمراد بن حمزة، يوسف سرايدي آوت مبدئيا من التشكيلة، فما بن حسينة، رياض المسعي. أكيد في انتظار معرفة كل أخبار التركيبة الجديدة لقطاع التحكيم، وسيكون المشرف العام نجي الجويني. رضا فهمي آوت كذلك بعد ما خدم خدمة يعني ماراثونية في وضعية صعبة مع الحمودي الذي استقال أو هو خرج وحده وإلا أجبر على الاستقالة. الفار مش يكون موجود إن شاء الله في الجولة الافتتاحية لكرة القدم مع بداية الموسم في كل المباريات. كما قلنا اليوم سيتم بعد الاجتماع تقريبا بعد يعني 45 دقيقة اجتماع بين المكتب الجامعي ونجي جويني المصادقة على التركيبة بآلية التصويت. تخيل يعني المكتب الجامعي عنده آلية التصويت، الأعضاء بالتصويت، وأكيد الأغلبية يكون القرار النهائي بالنسبة لاعتماد التركيبة الجديدة في قطاع التحكيم، وسيكون المشرف العام نجي الجويني. كما قلنا الفار موجود في الجولة الأولى. المتلوي وصيحة فزع للهيئة المديرة، غياب الدعم كالعادة من الداعمين اللي قراب للنادي في ولاية قفصة، عدم قدرة الفريق على مجاراة هذا النسق الرهيب مع الاستعداد للموسم والانتدابات وبداية البطولة الأسبوع القادم. وحسب بلاغ المتلوي يقول لك هناك تهميش بعد 10 شهور مطالبة بالمستحقات من الداعمين في ولاية قفصة ولا إجابة. مقارنة بالكلام هذايا وبلاغ المتلوي، فما يعني بلاغات تخص الانتدابات، انتدابات خاصة بالمتلوي، ملاعب العفو القروان النيجيري أوغبا مع الفريق، انتداب الحارس عزيز البجاوي ولاعب الوسط عامر بالغيث والمدافع اللي كان يلعب في السعودية منتصر التومي، كان عنده تجربة في البطولة التونسية أكيد قبل ما يمشي للسعودية، يرجع البطولة من بوابة المتلوي، هو مدافع، والمهاجم عامر جويني. مع الأندية في وضعية صعبة والأندية قاعدة ترضي في جماهيرها، الانتدابات موجودة، وأكيد تشوفوا شنو يعني إجابة سلطة الإشراف الداعمين في ولاية قفصة لبلاغ المتلوي اللي استعد كما قلنا لبداية الموسم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الأولى الأسبوع القادم. الإفريقي ينتدب رسميا المدافع المالي سيمبارا، عقد ل 2028 سنة، لعب أكيد في السنغال، في موريتانيا، في تطوان، لعب مع الملعب المالي، وهنا الإفريقي بشبدة البطولة وبشبدة كأس الكونفدرالية، وعنده مدافع مالي في اللاكس، يضرب مليح كرات بالراس، القامة متاعه 1.87 متر، مش يعاونه برشا في المسابقة الإفريقية لأنه أكيد يعرف الكرة المالية ويعرف جوليبا المالي. الإفريقي عنده ماتش ودي مع اتحاد العاصمة الجزائري غدوة الخمسة، وعنده ماتش ودي مع جماعة ريانا يوم الأحد، الملعب التونسي يلعب مباراة ودية غدوة في باردو في النايفر الخمسة أمام مستقبل المرسى. حمام سوسة تعدى براية صعبة في المعسكر الأخير، مشاكل عديدة، يعني برشا ملعبية فسخوا، مشاكل انضباط وخروج محمد علي نفخة المدرب اللي قاد التدريبات الأخيرة، هو بلال بشوش المدير الفني في الشبان، لاعب سابق أكيد في الأمل ولد الفحص، واليوم أول لقاء مع لاعبين للمدرب يوسف المويهبي الأربعاء متاع العشية في بولي الأحوار. الكبار. أكيد يوسف قاعد يسطر في كاريره بطريقة احترافية، ربي نجحه، وأكيد بش يكون في نادي كبير، كلها عندي كبرى توا، لكن بش يكون في نادي كبير في المرحلة القادمة، لأنه مسطر كاريره، حظ موفق للمدرب يوسف المويهبي، كان في نجم الساحلي كمساعد، اليوم يبدأ كمدرب أول مع أمل حمام سوسة، وغدوة الأمل يلعب ماتش ودي العشية في بوعلي الحوار مع الملعب السوسي الصاعد للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نجم الساحلي الجار قاعد يرتب في البيت، وجمهور النجم كان هو الداعم الأول للفريق في الفترة الأخيرة، مشاكل عديدة نتاع مليارات وخلاص الملاعبية والمدربين السابقين اللي لعبوا في النجم، فيهم حتى شكون لعب بدرج في النجم الساحلي. في النهاية النجم غدوة باش يقدم الإطار الفني نتاعه الجديد، وأكيد يقدم الوضعية المالية الدقيقة والحرجة للنجم الساحلي قبل بداية الموسم. باسكت تايم ونحكيه على نافذة تونس رادس بين 27 و 30 أوت، مباريات مهمة جدا لمنتخبنا الوطني لكرة السلة أكابر من أجل التأهل لمونديال قطر 27. منتخبنا بعد ما كمل تربص تونس يتوجه اليوم إلى تركيا، عنده تربص في تركيا، مواعيد ودية مع قطر، مع مصر، مع فلسطين، ومع فريق تركي في تربص تركيا. حظ موفق لمنتخبنا الوطني من أجل الظهور ب أداء ووجه جيد في نافذة تونس في نهاية شهر أوت. في الكرة الطائرة مونديال الشيلي الصغريات، ولا فوز لمنتخبنا الوطني للكرة الطائرة يعني في المرحلة الأولى، خسر مع الصين، مع فنزويلا، مع البيرو، مع الفلبين، مع المكسيك، ربح ماتش فقط ترتيبي أمام بورتوريكو بصعوبة 3 أشواط مقابل شوطين، ويلعب مباراة ترتيبية فجر السبت مدي ساعة الصباح يعني اليوم أمام المنتخب الإسباني لتحسين الترتيب بين 17 و20. تحياتي لفريق البرنامج وليد الريفي في الإخراج التقني، وشداء المزوغي في الإخراج الرقمي. شاهد طيب الجميع، إلى اللقاء.

شفت لنزيتي نراه خوفت لنزيتي نراه وتروح زورته من بالي خاطري يتمنى خاطري يتمنى ويجي جلال

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: حيعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من قبل العرض وبعده، من توا حتى للأربعة أجواء المهرجانات. هاللي بدينا كمان نقتربوا من اختتام العديد من المهرجانات. اليوم الجمعة 14 أوت، فما مهرجانات أصدر عليها الستار كما البارح حمامات مع حفل الصوفية صادق، فما مهرجانات زادة مازال فيها زوز ولا ثلاثة عروض ويقع اختتامها. هذا كله تنحكي لكم عليه بعد شوية في الأجندة. زادة في قبل العرض وبعده باش نرجعوا على عرض هما في تستوستيرون في الحمامات، مسرحية تستوستيرون في الحمامات. نرجع زادة على عرض سيندي لاتيف في الحمامات، ونحكي على الورد ميوزك اللي باش ينطلق في الجم ابتداء من الأسبوع القادم. لكن العديد من المهرجانات تختتم طبعا شوية في أجندا، ونقول لكم شنية العروض المتبقية في العديد من المهرجانات قبل العرض وبعده. اليوم معكم جيهان تركي في الإعداد والتقديم، وليد ريفي في الهندسة الصوتية. وذكرى شذي معنا في الإخراج الرقمي. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة. بعد شوية أجندا نعطيكم أهم العروض اللي تنجموا تشوفوها، وحتى الأفلام بما أنه فما العديد من الأفلام، أفلام كوميدية أفلام ضحك في قاعات السينما. ماجد المهندس، شكلك تحب

0: كان هذا خالد ورميكس سي لافي. نحكيو على المهرجانات. المهرجانات شنو مازلتوا تنجموا تشوفوا بما انه العديد من المهرجانات، فما المهرجانات اللي أسلت الستار، بما أنه مثلاً البارح مهرجان الحمامات كان العرض الأخير مع صوفيا صدق. صوفيا صدق اللي اختتمت البارح مهرجان الحمامات الدولي في حفل عرف إقبال جماهيري كبير. مهرجان صفاقس بعد إلغاء عرض أمينة فاخت البارح. زادة كان مفروض أنه تكون أمينة فاخت في صفاقس الدولي، لكن وقع إلغاء العرض. نهار 15 أوت باش يكون الموعد، غدوة يعني السبت 15 أوت باش يكون الموعد مع بسي الجعفر القاسمي في مهرجان صفاقس. نهار الأحد باش يكون فما عرض النوردو، ونهار الاثنين الاختتام مع صابر الرباعي 2/17 أوت. اختتام مهرجان صفاقس الدولي مع صابر الرباعي في مهرجان صفاقس. مهرجان بنزرت اليوم زادة ما فماش عروض، لكن غدوة السبت عرض للفنان لوتشي بوشناق، ونهار الاثنين عرض الكازو. كارتاج زادة اليوم بعد سهريتنا بها كراولي البارح، واللي عرفت زادة نجاح وإقبال جماهيري كبير. غدوة السبت عرض إليسا اللي ترجع الكارتاج بعد غياب سنوات. نهار الاثنين عرض أمينة فاخت، نهار 2/17 أوت عرض أمينة فاخت. غدوة مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية باش يكون الاختتام نهار السبت مع عازف الكمان يوري ريفيتش وفرقته ماي ساوندز. البارح كان عم ناول كان العرض الاختتام مع يوري ريفيتش، لكن كان مع الأوركستر السيمفوني التونسي. السنه كان الخيار أنه يكون مع فرقته الموسيقية. كذلك غدوة 15 أوت، سبت 15 أوت، اختتام مهرجان الزهرة مع عرض للفنانة لبنى نعمان. غدوة السبت زادة 15 أوت، اختتام مهرجان سوسة الدولي بعرض جمعية السنباتي للموسيقى العربية. هذا بالنسبة للمهرجانات الموسيقية، لكن زادة القاعات السينما مفتوحة للجماهير اللي تحب تتفرج في أفلام. فما أفلام وقع طرحها في الصيف هذية، فما أفلام كوميدية، فما أفلام أنيماسيون تحريك. للي يحب ولا يخير أجواء قاعات السينما والفرجة في الأفلام، من الأفلام الموجودة في القاعات واللي وقع طرحها في 12 أوت 2026 مع جوست بور نوي، مع مونيكا بارباغو، مايا أوكي، جوليا فوكس، كينغ برانسيس، بن مارشال، مولي رينغولد. الفيلم يعني هي قصة كوميدية وكوميدية رومانسية، هذا الناس اللي تحب الكوميديات الرومانسية. كذلك من الأفلام الكوميدية الموجودة في القاعات فيلم الجواهرجي اللي يجمع بين منى زكي ومحمد هنيدي. الفيلم موجود في القاعات وهو العموم الجمهور. كذلك بالنسبة الأفلام التحريك، أفلام الانيماسيون واللي هو زادة لعموم الجمهور، لابات باتروي، ميسيون دينو، زادة موجود في القاعات وهو موجه لعموم الجمهور. بالنسبة زادة من الأفلام اللي كوميدية وعودة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، فيلم خلي بالك من نفسك كما قلت لكم بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لوبلبا، الإخراج المعتز التوني. هي ياسمين عبد العزيز أنا شخصيا نقول أنها كوميديانة بالأساس وتنجح أكثر في أدوارها الكوميدية. فيلم يجمعها بأحمد السقا.
1: لقيتها يا روش، مفيش تاني نعمة.
2: مش أي حد يعني هيستحمل حياتي.
1: عقل يا رشا ودماغها توزن بقى.
2: انا حاسه ان هو ده اللي هيغير حياتي.
1: علاء البردويلي،
2: فريده شندويلي،
1: بردويلي شندويلي،
0: أكيد أنه الثنائي أحمد السقا ياسمين عبد العزيز، أكيد الميكس بش يكون حاجة حلوة. يعني كانكم تخيروا أنكم تمشيوا للقاعات السينمات نجموا تتفرجوا في الفيلم موجود في القاعات، زادة من أفلام ديزني فيانا، فيانا اللي هو زادة موجه العموم الجمهور، وهو فيلم كوميدي موجه للعائلة، وهو فيلم خيال علمي. فيانا زادة موجود في قاعات السينما تنجموا تتفرجوا فيه. هذا بالنسبة الأهم من شنو تنجموا تشوفوا في الويكند هذايا. نسمعوا نبيها الكراولي، هذا اللي بيك.

0: ده اللي بيك
1: تنساش.
0: نبيها الكراولي ماضي ساعتين و24 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. بعد شوية معكم مع موجز الأخبار على موجات، من بعد نرجو نحكي على بعد العرض، بعد العرض سندلاتي، بعد العرض تستوستيرون السيرين جنون. قعدوا معانا نسمعوا يا عبد المجيد عبد الله يا ابن الأوادم موجز الأخبار، ونرجع معكم في قبل العرض وبعده.

0: له باب
1: انضاع
0: منيب يكفيني

0: يعطيكم ألف ألف عافية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق اليوم مبادرة تكوينية مجانية لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتتواصل إلى شهر أكتوبر المقبل. وزارة الصحة تعلن نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت أكثر من 1400 مترشح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى غاية 18 من أوت الحالي. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي 2026 لتتوصل إلى غاية الأربعاء 19 من أوت الحالي، والإعلان عن نتائج حدد ليوم الرابع من سبتمبر المقبل. في العالم، الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني تتمكن من إسقاط مسيرة في محافظة هرمزان وفق التلفزيون الإيراني. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين إثر أحباطه هجوما على موقعه في جبهة البرح غربي محافظة تعز. الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه يتصديان لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتي جبل هشبة وأم عردة جنوب غربي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردبان وسط البلاد. وأخيرا، وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. لما تصيف،
4: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
1: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من الستة للثمانية متاع العشية،
1: وانتي تحت الباراسول
4: تاكل في البامبالودي
1: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه،
1: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
1: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
1: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف،
1: لما تصيف،
4: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف،
1: لما تصيف،
4: بريحة البلاد. إذاعة الشباب،
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
6: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: رجعنا معكم بعد موجز أخبار مساتين ونص على موجات إذاعة الشباب. رجعنا معكم في ما بعد العرض، قبل العرض وبعد العرض. احنا توا في ما بعد العرض، بعد عرض مسرحية هما السنين جنون على ركح الحمامات. الرجل حين يواجه ماضيه وتسقط أقنعته، سيرين جنون اللي كان اختيارها أنها تنقل الركح المفتوح، أجواء الفضاء المغلق، وحطت الشخصيتين داخل إطار ضيق ويضيق تدريجيا كلما اتسعت مساحة الكلام. هذه كانت سهرية نهار الاثنين 10 أوت ضمن الدورة 60 للمهرجان الحمامات الدولي، اللي القى الجمهور روحه قدام زوز رجال في مواجهة متواصلة، وهي مسرحية هما تستستغون السيرين جنون. بعد العرض عالطاير باش نسمعوا شعور كل سيرين جنون، بحري الرحالي وعبد المنعم شويات.
1: طبعا الحمامات معناتها قلتها ونعودها، هذه ما في حتى شك من اهم لي باساج في حياه اي عمل مسرحي. وطبعا نحن زيدا نفتخر، وتقعد حاجه ناقصه كان نهار عمل ما يتعديش بالحمامات. شرف لينا، لكن محطه مهمه برشا. لادابتاسيون للحمامات غير المهرجان وقيمته والببليك، لكن لادابتاسيون من اهم الحاجات ومن اهم زيدا بصمات مسرح الحمرة. معناتها في اي بلاصه خدمنا في دي كادغ تجريبي الاكسبيريمونتال، دوك حاجه من لي سبيسيفيسيتي نتاعنا من وقت هزين قانون الله يرحمه، لكن هذه من الحاجات اللي محافظين عليها وتهمنا. دوك الحمامات هي اهم محطه في المهرجان اللي نعتبره مهرجان مسرح أوسي. دوك انك تادابت الاسباس، اسباس صعيب برشا، فيه برشا تشالنج، غير في الضوء والسينوغرافيا، البحر، الطقس اللي نجم يجيك هكا سخانه كيما اليوم كانت ياسر قويه، ساعات يجيك ريح ياسر قوي، وجود الكاميرا تضوي ولا ما تضويش، تكسر لك تصويره ولا لا، اي بي بيان سور لو بلانير. وهذا العرض الاول بلانير لي هما لي تستوستيرون، دونك اول مره مش تخرج من الحمره، خرجت و سي ادابتي مي دون دي سال فيرمي. دونك تشالنج كبير برشا برشا. احنا الكلنا بيرفيكسيونيست، معناتها انا ما اخترتش ممثلين كان في الاكستريم تاع البيرفيكسيونيزم، ليكيب اوسي، ليكيب تكنيك، دونك حتى مرهقه ليموسيون كانت ياسر قويه ليمت الكل. كومون فو الي في البيرفيكسيون، دونك تعبنا، اوني توس فريمون ايبيزي. علاش؟ خاطر صار ان غولاشمون، وميم سي مازلنا كي خرجنا من الركح، لكن الغوتور نتاع الببليك اللي اول مره تشوفها واللي مره ثانيه واللي مره ثالثه في نفس الوقت، انا معناتها رجع لي روح، وفي نفس الوقت سي تو جو بوم غولاشي، دونك لي موسكل كل تو مود ديتونت.
2: كان مسرح الحمامات، هو اي ممثل ما تعديش من الحمامات ثم حاجه ناقصه في الكارير نتاعو، على خاطر وقت اللي تبدا تخدم الجمهور الحمامات تحس روحك يعرفوك كل وتعرفهم، بورتو ما تقابلتوش روحك، تحس في روحك كاني في العائله وتحكي له في وذنه، ما هو شكل يستسمع تعيط له وتهمه اللي انت تمثل ليه، هو فهمك اللي انت تمثل، وجاي شيخ وجاي يسمع بلوس الكادر بلوس للناس اللي هو يعني المجموعه اللي مشرف على المهرجان السنه، كيما نفس الروح، نفس الفولونتي، نفس الحب، نفس تخزر له في عينيه، تحس فرح بيك قبل ما تعرض وفرح بيك بعد ما عرضت. دونك يعني ولد كل يعني تتعدى من جيل لجيل، كان واحد المرض مرض مش معدي مرض به نتاع ارتو. يعني انا خدمت في المسارح تاع الجمهوريه التونسيه اغلب كلهم ولا اغلبيه المسارح، هذا كونسي بور لو تياتر، هذا وقت اللي توقف فيه تحس روحك ممثل. انا خدمت هنا في عشاق الدنيا، وخدمت في ما حسيش الاحساس اللي حسيت ولي الليل، تحس روحك هز حمل وقتك حمل فرجوي مفهوم مع الاخر مفهوم اخر.
3: لا انا الحقيقه اللي حكاوه الاولاد صحيح على الاخر، معناها في حكايه في علاقه بالحمامات بالتقنيين، الشباب اكستراوردينير الحقيقه، الاولاد اللي قايمين على المهرجان معناها الاستقبال نتاعنا، الظروف اللي توفرت في الحمامات، الناس اللي لاهيه، شباب يعمل الكيف، معناها فاهم المتطوع ممكن وفاهم اللي يخدم، اما معناها يوفروا لك كل سبل الراحة من أجل أنك تنجح. هنجح وكهو وتوفر لك الفضاء الجيد وانت قدم الحاجات اللي انا نحب نشكرهم بشكل خاص ونشكر كل القائمين على مهرجان الحمامات. الحقيقة أهم حاجة بالنسبة لي
0: هذا كان الـ الـ الـ الشعور وهما خارجين من الركح كما حكيت بعد سنين في الندوة على الحمامات كفضاء خاص كفضاء عنده خصوصية كأنه أي مخرج يعني كي يتحول من فضاء مغلق ويجي للحمامات التعامل مع الحمامات فيها خصوصية. المسرح هذا المفتوح اللي هو مخصص للمسرح لكن عنده قواعد أخرى عنده قواعد جدا للأدابتاسيون للفضاء هذا الفضاء المفتوح. نسمع سيرين جنون تحكي على مسرحية هما.
1: الوغ في الليبنوز دوك الحقاني باسكو انا بلوس تعديت بالليبنوز وعملتها وبرشا حاجات فسرتهم دوك للممثلين. الليبنوز انت زاده فما عركه بينك وبين نفسك دوك ساعات تبدا تو ريزيست للي قاعد يقول لك فيه الليبنوثيرابوت. هو السين اللي تشوفوها في الاخر هو يقول له توا باش نرجع وقت اللي هو يقرر باش يرجعه. ولكن وقت اللي تبدا انت التيتي لو سوبكونسيون نتاعك وانت في حاجات كيما تبدا تو ريفوز باش تمشي لها اللي خليك. واللي من احلى حاجات في الليبنوز اللي مخك يولي يتكلم بصوته هو ويقوله في اللي هو يحبه. يعني نعطيكم المثال صارت في الليبنوز وانا عملت الليبنوز وقت نعمل في الدوي متاعي وقت اللي خلطنا للنقطة اللي ما نحبش نوصل لها نسمع في الليبنوثيرابوت تقول لي هيا سيرين قوم هيا عندي مع تفيسة حل عينيك. وهي ما قالت حد شي دوك حليت عينيا. قلت لها شبيك تصيح علي؟ قلت لي مانيش نصيح عليك مي انت تعم في ريزيستانس. مخك ياخذ صوتي دوك ياخذ صوتها هي ويولي يقول في كلام اخر. دوك بيان سور فما حاجات انا واعيه نسمع فيهم فما حاجات مش واعيه. دوك هو ان فيت مش هو هذا سي ان كادر سي با لو بلوز امبورطون. ولكن اللي حاطينه اللي وقت اللي قام شنو اللي شد في مخه. دوك هو كيف يغوص ويرجع ينجم يكون يشك يعرف اللي ولده يتكيف ما يتكيفش سألوا أسئلة. السين متاع الكوبل اللي ريتوها دير الوحيدة اللي ما فيهش فيديو واللي خارجة من الكونتكست هي ريالمون كان نرجعوا في تركيبة توا سينيماتوغرافيك كان جي سينما سي ان فلاش باك. هو كان تتذكروا السنة ذيك مرته تقوله قتلتنا بالدخان وليميت ما تبرد الدواء روحك. دوك هو بعد السنة ذيك اللي عاشها يمشي للطبيب كي مشى للطبيب حكالو السنة ذيك دوك هذيك تم روايتها للطبيب وقالوا يلا ألونش توا. دوك فما دو ديسكور كونسيون في الليبنوز قبل ما تدخل في الليبنوز. دوك احنا شعملنا باش ما تفيقوش انتوما ما بين الأول والوسط وكل بعثرنا البوزل علاش انا نقول ركزوا ما تشدوش تليفون بضع اون اوغ. وانا كان تسمحوا والحمد لله اللي يسمح الجمهور قاعد خلوني جو فو غيد اترافير اون ليبنوز ايفيي. وهذاك اللي قاعد الليبنوز بالحق هي تجربه ديجا سي با دي بسيكياتر سي با ريالمون معناتها دي فما بسيكولوج فما بسيكوثيرابوت دوك يا با دي ميديكامون. مي تجربه ننصحكم تعملوها بالحق على خاطر فيها يعني اكتشاف بحر كامل وسورتو مع الذات كي يبدا واحد يبدا يحب يتو كونترولي دوك يولي كونترول حتى لا سيونس. لكن لي بور موا سيتي ان شوا المسرحيه هذه قبل ما يجي الكادر نتاع الليبنوز خاطر الكادر سي نتاع الليبنوز سيتي لا بروبوزيسيون لي انا داير هذاك علاش اخترت حمدي حدا معايا باش نكونوا واضحين. سي فري كو انا عامله ليبنوز ولكن حمدي حدا يما في انفوي اون بروبوزيسيون نتاع ان هوم كي في البيلون تاع حياته 251 في ليبنوز. وكيف قلت له توافي انت معناتها دو ليبنوز وكل قال لي نعرف ليبنوز اللي هي ارتستيك سو فورم دو جو. قلت له لا انا عملت ليبنوز ثيرابوتيك. دونك هذاك اسكي ما اتيري دون لو كادر. قلت له اون ريكري لا بيس على خاطر يافي 5 سين وقلت له اون فالا ريكير دون مانيير اورغانيك. دونك الكادر مهم ولكن ليس الاهم. لو كادر سباسيو تمبوريل مهم انه نحكيو ومع زوز رجال سيتي ان فولونتي بعد لا خدمت افيك ان سبيكتاكل 100% فيمينان جو فولي 100% ماسكولان بحري ومنهم معناتها سيتي تري امبورطون نعرفوا بعضنا. Oui, à la fin, le metteur en scène dans le spectacle est le maître de l'œuvre, le théâtre, l'inertie de mon fille. وصار بوكو ديشانج اي دو ديسكوسيون مش كان مع حمدي انا وحمدي وبحري ومنعم جزء لا يتجزا من التفكير في المسرحيه. بحري ومنعم مش جيب لهم ناس تقول لهم يعبدوه, عمرنا ما خدمنا هكا اي انكور مو معاهم هما. دونك دونك اون اي دي ريزيدونس دي ديشانج دي ديسكوسيون علاش وكيفاش, وكانت متعه. بروسيسوس ديكريتور, بروسيسوس دو دو دو ديكريتور دي سين اقامات في الوسط. دونك الناس الكل عندها جزء منه طبعا. Et j'ai eu le plaisir, en tout cas, et l'honneur de chapeauter ce spectacle.
0: هذا كان ما بعد العرض, ما بعد العرض المسرحية هما مع سيرين جنون, بحري رحالي, عبد المنعم شويات, هما يعني مسرحية شخصيا كانكم يعني كان فما عروض مبرمجة في فضاء الحمراء. ننصحكم تمشيوا تشوفوها على خاطر على مدى 70 دقيقة رحلة ممتعة مع زوز ممثلين زادة, زوز مسرحيين من أحسن ما عندنا في تونس. مازلنا معكم في قبل العرض وبعد, ونقولوا على سلامة لمحمد عنتول اللي بيش يكمل معايا في الهندسة الصوتية حتى أنا معينا حتى الأربعة بعد مع رمزي والباقي الأربعة نقولك باي باي. محمد عنتول اللي بيش يكمل معايا الرحلة حتى الأربعة كما قلت لكم. بعد شوية بيش نحكيه على مهرجان, مهرجان اللي يصدر الستار على مهرجان الجم للموسيقى سيمفونية. بش يكون الموعد مع الورد ميوزك في دورته الثامنة في مهرجان الجم مع بديع شعبان بعد شوية. أما تو خليكم مع الموسيقى.

0: حيعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. قبل العرض وبعده، كما قلت لكم في بداية الحصة، فما مهرجانات قاعدة يعني يصدر عليها الستار كما البارح الحمامات، فما مهرجانات في نهاية الأسبوع هذا زادة باش يصدر الستار على دوراتها، وفما مهرجانات بعد ما يصدر الستار على المهرجانات هذه هي باش تنطلق، كما الورد ميوزك في الجم، كما الفيفاك في قليبيا، كما العديد من التظاهرات نحكي لكم عليهم في قبل العرض وبعده. قلت لكم نحكي على الورد ميوزك. الورد ميوزك دورة ثامنة في الجم اللي بينطلق إن شاء الله نهار 18 أوت، ومعنا سي بديع شعبان مدير الدورة. مرحبا بك سي بديع، شكرا لقبول الدعوة.
1: شكرا جيان، يعطيك الصحة. مرحبا ببعض
0: الشباب. دورة ثامنة للورد ميوزك سي بديع، ظهر لي السنة يمكن ما نجموش نقوله أنه المال ما ألقاش بظلاله على برمجة العديد من المهرجانات. هل أنتم من المهرجانات اللي المعادلة المالية التمويل العمومي ألقى بظلاله على البرمجة، ولا لا أنتم كالعادة نجمتوا تعملوا المعادلة متاعكم وتبرمجوا كما تحبوا أنتم؟
1: صراحة حاولنا احنا يعني البرمجة ما مش كما نحبوا واحد حقيقة، يعني للتفكير وأنه مهرجان جنب الموسيقى العالم والبيبليك، يعني مهرجان ذو خصوصية. وكان تأسيسه يعني في 2016 اقتراح من وزارة الثقافة، شخص يدير الثقافة الوقت في مراد الثقلي، لأن مهرجان الجم معروفة بمهرجان الموسيقى
0: السمفونية
1: شعاري واحد اللي الحقيقة معناها يعني لدى عنده خصوصية الموسيقى السمفونية. فجاءت الفكرة واقتراح من وزارة الثقافة، لما لا باش نمددوا فترة تنشيط المسرح الأثري في الجم. مهرجان السيمفوني تقريبا يدوم على 5 أسابيع تقريبا، وكذلك نستقطب جمهور آخر، ربما الموسيقى السيمفونية ما عندوش ميل لها. دونك قلنا
0: بما أنه الجمهور هو جماهير، يعني هي أذواق
1: جماهير، جماهير خاصة السياح، لأنه كمان السياح ثقافي. دونك قلنا نجيبوا معناها نوع البرمجة موسيقى أخرى، موسيقى العالم، سواء جاز سواء البوب سواء الجوسبل سواء الصوف إلى آخره. طموحنا الحقيقة كبير، ونحبوا معنا مهرجان موسيقى العالم في بعد بضع دورات يولي كما المهرجانات العالمية اللي عندها خصوصية بتاع الورد ميوزيك، على غرار فرنسا، على غرار شيكاغو، على غرار. فالحقيقة هذا طموحنا الكبير معنا. لكن كما قلت نقف في الدعم، مش نقف انعدام الدعم العمومي، لأنه مش سر معناها نخفيه إلى حد الآن، وحتى في الدورتين اللي سبقوا ما تمتعناش بدعم وتمويل عمومي. وكذلك سبونسور هذا كما تقول آخر الحقيقة زاد المستشارين، فما شح كبير الوضع ربما إلى آخره. دونك اجتهدنا رغم الصعوبات هذه، فحاولنا تكون البرمجة متنوعة.
0: هي متنوعة هي، حتى كان يعني فما برشا فنانين تونسي، لكن في يعني نوعته في التونسي، يعني ما خديتوش وتري، ولا يعني كي نشوفوا البرمجة نلقاو أنه فما لكل الأذواق.
1: بالضبط، حاولنا زاد نحافظوا على الخصوصية والعالمية تاع المهرجان ببرمجتنا لعرض الجيبسي. استضفنا يعني أشهر ربما فرقة معناها جيبسي كينغ، معناها الموسيقى الجيبسي، وكان عرض ممتاز وعرض ناجح من جميع النواحي جماهيريا وفنيا، وكان حتى تلبية تونسية يعني عداته مباشر وعداته حتى في مناسبات أخرى. وشفنا اللي برشا جمهور في تونس يعني تحبوا الموسيقى الجيبسي. ما زاد صحينا بعد مجهودات كبيرة وصعوبات كبيرة باش البرمجة زاد سواري جبتي. دونك إن شاء الله الموعد نتاعها مش يكون نهار 29 أوت في العادة، حابين نحافظوا على البعد هذا العالمي والتنوع، واجتهدنا كما في العروض المحلية والوطنية باش نمشوا شوية يعني الموسيقات المختلفة. نلقاو الموسيقى الصوفية، نلقاو الراب،
0: الملوف التونسي زاد زيد غرسة،
1: الملوف التونسي فعلا، الفن الشعبي، الفن الشعبي
0: نلقاو مرتضى زيد مرتضى يعني قاعد يعرف في نجاح كبير وقاعد يعني حفلاته فيها إقبال جماهيري كبير. مرتضى
1: أكيد أكيد عملنا احنا عملنا أربع سهرات كانت مرتضى وكاز وزيارة وجيبسي كينج وكانوا أربع حفلات يعني سولد أوت معنا يعني والحمد لله. دونك احنا بنينا على الشيء هذاك حبينا نزيد النوع هذا باش الناس يعني لا يدخلوا يسخنوا في البيت في المكان يقوى فبرمجنا العروض الناجحة هذه وأضفنا لها تقريبا أربع عروض أخرى
0: يعني هي غني لي أي
1: إيه غني لي يعني الكونسيبت بتاع غني لي الجمهور يغني يظهر الكونسيبت قاعد معناها
0: غني لي اللي هي الجمهور يدفع باش يدخل يغني
1: وزاد كيف ظهر الكونسيبت بتاع التراث الجربي
0: أخذنا
1: زاد برمجنا
0: أي المحفل الجربي أي
1: المحفل
0: الزهو الجربي
1: الزهو الجربي يعني فما تقريبا ثلاثة مجموعات واضحة دونك احنا اخترنا الزهو الجربي بعد العروض الناجحة اللي قدمها في المسرح البلدي تقريبا خلال السنة في مارس وفي أبريل على كل وحفظنا على العروض الناجحة بتاعنا والكاز
0: كما الزيارة و...
1: الزيارة وأضفنا اسماء المالوف زياد غرفة كان عن الموعد معي 22 وغدا استبشرنا بعودة الفنان وليد التونسي
0: الشعبي التونسي
1: عنده شعبيته وعنده جمهوره
0: محبوب وليد التونسي
1: وخاصة بعد الظروف الصحية اللي مر بها فرصة هذه باش نتمنى له كان الصحة الجيدة وفرصة معنا إن شاء الله عودة بالتوفيق إن شاء الله موفقة دونك هذا تقريبا يعني اجتهادنا باش البرمجة
0: كل البرمجة هذه متوازنة يعني
1: بالضبط.
0: شكرا لك سي بديع بالتوفيق لك وكل الفريق اللي يعمل معاك على إنجاح الدورة الثامنة من مهرجان موسيقى العالم في الجم. شكرا لك
1: يعطيك الصحة
0: إلى اللقاء.

0: وليد التونسي ماضي 3:40 لموجات إذاعة الشباب. مازال مواصلين معاكم الرحلة في قبل العارض وبعده. مانيش في بعده برشا على الجنب، بما نكون نحكيو على الجنب باش نمشيو للقلعة الكبرى ونحكيو على المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، ومعانا المكلف بالإعلام للمهرجان محمد علي صغير. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا جيهان، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الشباب، وتحية لكم ولإذاعتنا العزيزة.
0: يعيشك محمد علي. مهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى يعني ينطلق من 14-23 أوت، يعني ينطلق اليوم ويتواصل لغاية 22 أوت، على يعني مدى أسبوع. كان تعطينا فكرة على أهم محطات المهرجان؟
1: بطبيعة الحال المهرجان الذي تنظمه جمعية إشراق للثقافة والفنون بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة ينطلق مساء اليوم على الساعة 10 ليلا بسهرة افتتاحية للفنان عازف الساكسفون ابن مدينة القلعة الكبرى سيف الدين معيوف. للأسف هو مبرمج يوم غد مسرحية أمباس، لكن هذه يعني الفرقة المسرحية لم تلتزم بتعهدها تجاهنا، فقررنا إلغاء هذا الـ يعني هذه المسرحية.
0: سمحني محمد عليك، تقول ما التزمتش الفرقة بالتزامها، كيفاش؟
1: كيفاش يعني
0: فما عقد ممضى مع
1: هي؟ لا، هي المسرحيه هذه هي عن طريق الدعم، يعني عن طريق المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه.
0: ما حتى وكان حتى عن طريق الدعم اكيد فما عقد ممضى
1: بطبيعه الحال. هي ما التزمتش تجاه المندوبيه، يعني نطلبوا فيهم يطلبوا فيهم المندوبيه، لكن يعني ما فماش حتى يعني حتى تواصل معهم. كانوا وعدونا لكن للاسف ما نجموش احنا نقعدوا لاخر لحظه، معناها تعرف انت مهرجان هذا ما تنجمش اذا كان ما عندكش كونفيرماسيون من المسرح، يعني من الاداره المسرحيه ما تنجمش تبرمجها. فقررنا الغائها وتعويضها يوم الاربعاء القادم اللي هو في الاصل يوم راحه كان. سيتم تعويضها بمسرحيه قيامه شكسبير للمخرج عبد الله حميدات وانتاج شركه الفنانين المتحدين للانتاج والتوزيع بجيبس. يعني الغينا هذه السهره وسيتم تعويضها يوم
0: تعويضها بسهره اخرى
1: اللي هي في الاصل يوم راحه،
0: هي اللي هي ديوف. اوكي
1: بالضبط. الاحد 16 أوت ان شاء الله باش يكون سهره مع جوجالات فولك دانس، وهي عرض فلكلوري من الهند في إطار التعاون الدولي. نعم. يوم الاثنين عرض شريط سينمائي صاحب الراجل الاثنين لقيس شقير. الثلاثاء سنغير الاختصاص وفقرة قارة في المهرجان منذ تأسيسه، وهي الأمسية الشعرية وليلة القوافي. وسيكون بيننا العديد من الشعراء، منهم المنصف المزغني، عمر دغرير، فتح النصري، الشاعر محمد نور الغرابية من الأردن، ابن القلعة الكبرى الشاعر لطفي المثلوثي. وستكون هناك مراوحة موسيقية للفنان محمد زكي درويش من العراق وهو مقيم بتونس. ثم ستدير هذه السهرة الصحفية وابنة الإذاعة تونس الثقافية عروسية بوميزة.
0: قلنا يوم الاربعاء عروسيه، يعني انا بنت هي بنت البلاد وسي، يعني اكيد انه
1: وهي يعني مغرومه بالشعر ومتابعه المشهد الشعري، وهذا حاجه انت تو قلت حاجه
0: وفي اطار زاد التفاعل بيننا وبين انه كي نكونوا يعني هذا هو نتفاعلوا مع المبدعين الكل، لكن زاد كي تبدا ابن الجهه اكيد انه فما دعم خاص ميل خاص هذا في
1: فلسفه جهان في أكيد. مهرجان مرايا الفنون ينفتح من الاول يعني على ابناء الجهه من المبدعين، وكذلك على بقيه يعني كان تلاحظ انت حتى الافتتاح ابن القلعه الكبرى سيف الدين معيوف. عادي جدا عادي جدا. قلنا يوم الاربعاء باش تكون سهره مع مسرحيه قيامه شكسبير. الخميس 20 اوت باش تكون سهره فنيه لمجموعه الشرق للموسيقى العربيه بسوسه. الجمعه نغير الاختصاص مع سهره مرايا الكتاب، وهي سهره سنقدم فيها مجموعه من الكتب من لابناء الجهه، وهي سهره تتم بالتعاون مع جمعيه علوم وتراث في اطار منتدى فرج شوشان للثقافه والاعلام. يوم السبت جهان يوم كبير لما بين ظفرين بالنسبه لنا. هو اليوم الذي سيشهد تنظيم الندوه الفكريه بعنوان مستقبل عربيه بين لغات العالم، وستلتئم هذه الندوه انطلاقا من 9 صباحا بقصر بلديه القلعه الكبرى. وستتراسها الاستاذه اميره غنيم، فيما سيشارك الاستاذ وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافيه السابق بمداخلة بعنوان العربية في فكرة طه حسين. والآن نرميلي كذلك ستتدخل عبر حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي. الأستاذ سمير السحيمي كذلك سيشارك في المداخلة بعنوان الإبداع واللسان والبيان. ثم سيقدم الأستاذ محمد القاضي مداخلة بعنوان مستقبل العربية في خضم حروب اللغات. وسيسبق تسبق هذه الندوة الفكرية حفل تكريم العميد عميد القانون الدستوري الصادق بالعيد رحمه الله، حيث سنكرم عائلته وابنته سناء بالعيد، الشاعرة سناء بالعيد ستكون موجودة بيننا. الاختتام سيكون مع سهرة المطربة آية دغنوج كيف كيف العاشرة ليلا. لكن فما ملاحظة حبيت نسوقها جهان، أنه المهرجان متاعنا كيف كيف تقريبا ينفتح على كل الأشكال
0: أشكال والتعبيرات. أي.
1: نعم، من خلال معرض فن تشكيلي ينطلق من 14 إلى 22 أوت بطبيعة الحال، مع الفنانين سمير بن علي، لطفي بن صالح، نجيب بوغشة، فراس العابد، فراس بن علي، وسونيا خليفة
0: به محمد علي. فما يعني المكان وين الأنشطة هي؟
1: المكان بالضبط
0: المكان والأسعار
1: بطبيعة الحال به كل السهرات تقام في مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة بالقلعة الكبرى. ما عدا سهرة مرايا الكتاب ستلتئم بفضاء دار المزوغي، وهي دار نقول احنا دار عربي،
0: فضاء خاص. اوكي،
1: فضاء خاص دار المزوغي. الندوة الفكرية ستلتئم 9 صباحا بقصر بلدية القلعة الكبرى. اسعار التذاكر ستكون في حدود 10 دينارات لكل السهرات، ما عدا سهرة الاختتام آية دغنوج 20 دينار.
0: أوكي.
1: نعم،
0: هكي تكون وسائل أسعار مقبولة بالنسبة للجمهور، ويعني بالنسبة حتى اللي يحبوا يمشيوا عائلة نجموا يتنقلوا، ينجموا يكونوا موجودين في المهرجان. شكرا لك محمد علي، إن شاء الله في لقاء قادم في مهرجان قادم أكيد. شكرا لك وبالتوفيق لك وكل الفريق القائم على المهرجان اللي ينطلق اليوم ويتواصل لغاية 22 أوت.

0: إذاعة شباب
1: قلبك من تونس. قاسي أنت أساسي، استنى شوي صار لك ساعة عالسماعة، شو عم تحكي

شوي شوي شوي شوي استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي تربت التاي استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى غاية 18 من أوت الحالي. السفارة التونسية بأبوظبي تفيد بأنه تم إفاد فريق فني من قبل وزارة الداخلية لتأمين تنظيم أيام لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لإفادة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات لمدة 10 أيام. الوكيل الوطني للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. في الشأن الثقافي، المركز الوطني للسينما والصورة يعلن التمديد في أجل قبول ملفات الأفلام المرشحة لتمثيل تونس في فئة أفضل فيلم روائي دولي ضمن الدورة 99 لجوائز الأوسكار، وحدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم الجمعة 21 من أوت الحالي. في العالم، الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني تتمكن من إسقاط مسيرة في محافظة هرمغان وفق التلفزيون الإيراني. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل بالجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. وأخيرا، وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف محطة قطارات وقاطرتين بحريتين لأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع رفض موسكو فكرة وقف إطلاق النار هناك. وأخيرا، وفي ألمانيا وفرنسا إجلاء أكثر من 2300 شخص مع استمرار حرائق الغابات وموجة الحر الشديدة التي تضرب مناطق واسعة من البلدين. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
9: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
10: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
10: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
11: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
10: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
12: ونعيشوا معاك الحكاية.
13: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
10: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
14: تسمعوا التونسي،
4: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
10: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: ماضي 43 و 40 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. رجعنا معكم بعد موجز أخبار ماضي 3 ونص. سمعنا أنغام حمزة نمرة لعلو خير سيندي لاتي من الفنانات اللي يمكن تعرفت ببرامج الغناء وتعرفت خاصة بأدائها لأغاني زمن الطرب الجميل. سيندي لاتي اللي عم يقول كان عندها موعد مع جمهور دوغا اسنه كان الموعد مع جمهور الحمامات وكان ليها التصريح هذايا بعد العرض. ما كانش تصريح طويل على خاطر تعرضت الوعكة صحية وهي تغني فلقائها مع الإعلام ما كانش طويل.
1: الثاني مع الجمهور التونسي بعد اللقاء الأول اللي كان في دوغا، شو حسيت الفرق بين دوغا والحمامات؟
2: الفرق بين دوغا والحمامات هو أنه حمامات طبعاً مهرجان أكبر والعالم هذه المرة جاية مخصوص كرمال تحضرنا لإله. يعني هي هذه المرة تعرفت علي وحبتنا واليوم هن جايين العالم لأنه هن يحبونا والمسؤولية أكبر أكيد.
1: كان اليوم الاختيار أنك تخدم مع فرقة تونسية، يعني عملت على فرقة تونسية 100%. علاش الاختيار هذا؟ يعني انك ما حطيتش فرقه من يعني معك تخدم معك من قبل؟
2: ما بظن انه بحاجه انه اجيب معي فرقه لانه الفرقه التونسيه يعني ما في واحد يحكي هالقد عليها، كلهم اساتذه ما شاء الله. فاكيد بفضل انه يكونوا من هون.
1: يمكن كان يعني انت قلت نحضر الالبوم، ما كانش يعني ممكن أنك اليوم تقدم حتى ولو أكابيلا أغنية من الألبوم الجديد اللي يطرح قريبا؟
2: للأسف لا، ما كان من الممكن لأنه لهلأ ما عندي الحق أنه قول شيء، يعني صرح عن شيء أو غني شيء قبل ما ينزل أي عمل.
1: بس
2: شكرا لكم.
3: قبل العرض وبعده.

راغب علامة. رجعنا بيكم للتسعينات. بالحق التسعينات الغنية هذه كانت نجاح كبير للفنان راغب علامة، لدرجة أنها كانت زادة جينيريك منوعة تلفزية منوعة الأحد على التلفزة التونسية مع نجيب الخطاب الله يرحمه، وكانت معروفة. يعني كانت تسمع الدخلة هذه تعرف أنه المنوعة بدأت. حبيت هكاية نعملوا طلع التسعينات على أغاني التسعينات مع راغب علامة، وعلى قليلة في الاستوديو الناس الكل قالت إيه يا حسن الأغنية هذية. احنا هكا وصلنا نهاية حلتنا معكم في قبل العرض وبعده. كانت معكم في الأعداد والتقديم شاهد تركي، هندسة صوتية وليد الريفي، محمد عنتول، وشذايا في الإخراج الرقمي. بعد شوية اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة، خاطر معاش يكون معكم محمد رمزي المنصوري في ديننا السمح. باي باي، بون ويكاند.

0: نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
0: دينا السمح.

0: الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح ليوم الجمعة 14 أوت 2026. موعد يتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة. بطبيعة الحال في كل مرة نحاول نتخير واحد من المواضيع اللي نحكي فيه ونحاول بطبيعة الحال أنه يكون متصل بمعيشنا اليومي في علاقة بديننا السمح من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث النبوية. والموضوع اللي اخترنا أن نحكي فيه اليوم ظهر لي متصل جدا بمعيشنا اليومي، هو حب الخير للآخرين. كيفاش باش نتعاملوا أو نحلوا الموضوع هذايا؟ باش نبدأوا بالحديث عن حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. كيف حث القرآن الكريم في آيات وسور على حب الخير للآخرين؟ بعد ذلك باش نمشيوا إلى السنة النبوية، للأحاديث النبوية، ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في علاقة بحب الخير للآخرين. وباش نحكي على فضائل حب الخير للآخرين، شنو اللي نجمه ربما، ماذا يمكن أن يضيف حب الخير للآخرين؟ يقول لك إيه، لا نحب الخير الروحي، نجم نضيف الروحي، ولكن أنا باش نحب الخير للآخرين شنو باش يزيدني؟ لا، باش نلقاو أنه هو بالعكس إضافة كبيرة وكبيرة جدا. هذا الكل وتفاصيل باش تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نرحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ، مساء الخير.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب.
0: أمين يا رب العالمين. بطبيعة الحال خليني نحيي صديقنا وزميلنا محمد عنتول اللي رفقنا على الأجهزة الفنية، صديقتنا شذا المزوغي تأمن الإنتاج الرقبي للحصة. ولكن استسمح فضيلة الشيخ قبل ما نبدأ في حديثنا على حب الخير للآخرين ونغوص في التفاصيل، خلينا الحقيقة البلاغ اللي أصدره سماحة مفتي الجمهورية اللي يعلم فيه أنه اليوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448، وبناء عليه يقول البلاغ فإن يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق اليوم 25 أوت هو يوم المولد النبوي الشريف. يعني نهار ثلاثة 25 أوت هو يوم المولد النبوي الشريف.
1: نعم، وهو كذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، فاللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أمين. نبي الرحمة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمين. ومن اقتفى هداه، فاللهم أمين رب العالمين. طبعا شهر ربيع الأنور، هذا الشهر المبارك الذي طبعا يطل علينا بفضل الله ورحمته، فنحتفي به في هذا الشهر المبارك بميلاد خير البرية عليه الصلاة والسلام. ولكن إن شاء الله أننا سنخصص أكيد يعني حيزا إن شاء الله وحلقة للحديث عن هذه الذكرى، ذكرى فيها ما فيها من العبر ومن الدلالات ومن المواعظ ومن النعم التي طبعا نجدد بها الإيمان، كيف لا، ونحن نتحدث عن خاتم الأنبياء ونتحدث عن سيد المرسلين ونتحدث عن من قال أمتي أمتي ومن أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة العالمين، ومن قال فيه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم.
0: بطبيعة الحال كما قلت أنت، لأنه ذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم، ذاك علاش أكيد احنا في ديننا سمح كما تعودتوا الحقيقة يعني دائما في المناسبات الدينية، سواء عيد الفطر، عيد الأضحى، المولد النبوي الشريف، نخصوا حصة خاصة، حلقة خاصة بهذه الذكرى احتفاء بها. أكيد. وتذكيرا كما قلت وإنك لعلى خلق عظيم.
1: هو أكيد أخوي محمد رمزي، فقط احنا حابوا ديما نذكروا حاجة في حل يعني حصتنا ديننا السمح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما حاضر ما بيناتنا من خلال الأحاديث الحديث فمش حصة ناخذوها من نذكروش فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: ما تكونش دينا
1: صحيح، ما يكونش فيها التأصيل من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدش من حديث يعني ناخذوه ونشرح الأحاديث. آخر مرة المرة الفارطة اللي قبلها يعني حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقدش يعني استمتعنا معاه، ورغم أنه كنا ممكن ناخذه فيه حتى أكثر من حلقة. اليوم باش ندندوا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا هو أصل الحصة متاعنا اليوم يعني في في في حديثنا، فلكيد أنه يعني محبته وذكراه وحياته عليه الصلاة والسلام دائما في قلوبنا في كل يوم وحيد،
0: بتبعة الحال وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن وكل مسلم في الحقيقة
1: عليه الصلاة والسلام.
0: معنى كيفاش يقولوا يريد بر النجاة هو أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته، معناه القرآن هو دستوره والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا،
1: وذلك هي السنة سبحان الله، هي التجسيد العملي للقرآن الكريم.
0: بالضبط.
1: وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أخلاقه فقيل كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أردت أن تفهم القرآن فانظر إلى سيرته، انظر إلى هديه، انظر إلى سمته، انظر إلى أقواله. فلذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يعيننا على تدبر، أقول تدبر القرآن الكريم وفهم التنزيل. فلذلك لا يمكن أن نفهم التنزيل، أن نفهم الوحي القرآن بمعزل عن سيرتي وذكرى وحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذاك علاش فضيلة الشيخ أنا ربما حتى في الحصة هذه معناها ونحن نتحدث عن حب الخير للآخرين قسمتها لزوز أجزاء كبرى. الجزء الأول أن باش ننظروا في مسألة حب الخير للآخرين كيف وردت في القرآن الكريم، ولكن أيضا كيف وردت في الحديث النبوية. فضيلة الشيخ خلينا أولا ربما نعرف حب الخير للآخرين.
1: نعم.
0: يعني ما المقصود بحب الخير للآخرين؟
1: بارك الله فيك خويا محمد رمزي. يعني الحديث عن حب الخير للآخرين هو أن نحب ما نحب لنفسنا من خير لإخواننا، بمعنى أن نغتبط

0: مسلم الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أول ما قضى يوم القيامة في حق ثلاثة بين ثلاثة رجل في الحديث فيه أنه أعطاه الله من صنوف الخير. فأصناف الخير كثيرة يعني رزق، فالخير هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فحب الخير للآخرين، هذا الخير أي ما يستحسنه الإنسان. الإنسان ماذا يستحسن لنفسه؟
1: ما تتوق إليه نفسه.
0: شنو تتوق نفسك للخير؟ شنو هو الخير؟ هذا أكل،
1: صحة،
0: شرب،
1: العافية،
0: يعني طمأنينة، مهما يكون بالضبط. زوج صالح، زوجة صالحة، ذرية صالحة، كله هذا كله خير. يعني مش مال فقط، جمال، جاه، سلطة، مال ينفقه مثلا في مرضات الله، كل ذلك خير. فهذا الذي يتوق إليه الإنسان، يحبه الإنسان، يريد أن يستزيد منه. هل السؤال تحبه لغيرك كما تحب لنفسك، أم تريد أن تستأثر به لنفسك؟
1: لأنه خلينا فضيلة الشيخ رولة، هنا المسألة دقيقة ودقيقة جدا، راهي مرتبطة بالإيمان. لن يؤمن أحدكم،
0: نعم.
1: واضح، يعني الصيغة ما فيهاش نقاش، لن نعم. يؤمن أحدكم، يعني هنا تو على الشر،
0: هي لا يؤمن أحدكم،
1: لا يؤمن أحدكم
0: حتى يحب لأخيه،
1: حتى يحب
0: نعم
1: لأخي. إذن هنا شرط الإيمان مشروط بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
0: هو لهنا أخوي محمد رمزي بارك الله فيك على الـ هذا البيان وهذا التوجيه، وأيضا حتى نبين أكثر المعنى حتى لا يفهم الكلام من ظاهره أنه نفي لمطلق الإيمان.
1: بطبيعة الحال مش
0: إنما هو نفي لكمال الإيمان.
1: لكمال الإيمان بالضبط،
0: هذا هو الفرق. بمعنى قولي هات خلينا ناخذ مثال آخر باش
1: نفهم. لا يؤمن إيمانا كاملا،
0: هات خلينا نفهم وإحنا بحديث. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام. بفرض أنا صليت والطعام وأنا مش معناتها بحضرة الطعام، يعني ما تصليش وأنت جيعان،
1: كل
0: كل عبي كريشتك
1: باش مش
0: يعني إذا مش يعني إذا حضر العشاء يعني والعشاء زوز مع بعض
1: زوز
0: فبشنو تبدأ
1: العشاء مسابقة على العشاء،
0: ابدأ بالعشاء
1: فوالا
0: بالأكل. يعني شوف دين علمنا أن نحقق الحاجات البيولوجية متاعنا مهمة جدا، دين فطرة، دين واقعي. مثلا لا يقضي القاضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضباء،
1: لأنك باش تلجم بها الشهوات. يعني تخيل أنك أنت توا قاعد تصلي ومخك مربوط بالمائدة، شنو اللي قاعد حاضر فيه؟
0: وين الخشوع؟
1: وإلا حس متاع ماكلة بحذاك
0: تقدر تتخيل في الأصناف
1: بالضبط، وكي توف عليها طائف من ربك وهم نائمون،
0: لا حتى هم غير نائمون فيذرونها قاعا صفصفا
1: صفصفا والعياذ بالله.
0: نعم،
1: فباش تتخلص من الجانب هذاك متاع الشهوة تعاش على روحك،
0: نعم،
1: املك ريشتك
0: صحيح.
1: وبعد
0: شفت علاش هنا قلنا لا صلاة بحضرة الطعام؟
1: باهي
0: هنا الشاهد اش معناتها لا صلاة؟ باهي فرضا يا سيدي
1: انا مش لا صلاة في المطعم،
0: خليني يا سيدي انا الطعام موجود وما ما كليتش، قلت لي خلينا نمشي نصلي قبل وصليت، ولكن لما ما امتثلتش لامر النبي صلى الله عليه وسلم ما خشعتش وقعدت نخم كما تحكي انت في صحفة المقرونة واللحم وكذا و اذا هنا الخشوع ناقص وكملت صليت، هل يعني ذلك نعاود صلاتي؟
1: لا
0: لا،
1: ولا
0: اي هذا ليس من الكمال. اي
1: بالضبط
0: فهمني. ف يعني لا يسلب كما يعني يقول العلماء، لا يسلب الايمان المطلق، ولكن ننفي عنه
1: الكمال.
0: الكمال في الايمان،
1: في الايمان بالضبط
0: فهمت. يعني الايمان المطلق لا، ولكن مش مطلق الايمان. فالايمان يزيد وينقص، فما حاجة تزيد الإيمان، فما أشياء تنقص في الإيمان،
1: في الإيمان بالضبط.
0: فلذلك مما يزيد الإيمان وربما محرار نقيس به الإيمان مدى حبك للخير للآخرين
1: بالضبط، هذا هو.
0: ولأن الإنسان إذا ما لم يحب الخير للآخرين فهذا يجعله يعني يحصل معه ما يسمى بالأنانية المقيتة
1: بالضبط.
0: يعني الإنسان شوف بطبيعته هو يحب الخير لروحه ويحب يجبد البيه كما يقولون نحن، يحب الحاجة الباية اللي هو، لكن احيانا لما تصبح هناك انانيه بمعنى انه ما يحب الخير كان هو
1: كان الروح
0: أي هذا هو الاشكال بالضبط. هنا شنو اللي اوقع هو ابليس في المعصيه؟ اش قال؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو شاف خير قدامه. شفاش يتمثل الخير؟ ان الله امر الملائكه بان يسجدوا لادم، فهو خير. هو ما حبش الخير.

0: هذاك لآدم.
1: لآدم
0: كيفاش هو يسجد وانا لا؟ فلما هو لم يرضى بالخير للآخر كان ذلك من أسباب الطرد واللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لما قالوا عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شنو اللي خلى فرعون يطغى ويتجبر ويتكبر؟ الأنا اللي قال أنا ربكم الأعلى. شنو اللي قال قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة؟ مفاتيحه فقط تنوء بالعصبة أولي القوة. شنو اللي خلاه؟ قال إنما أوتيت على علم عندي. يسلم علمي وقرايتي.
1: يسلم قرايتي، عاد نعمل عليا مزيه.
0: شفت شفت كيفاش يعني هنا هاك ليغوسنتريزم، هاك الانا المركزيه هذيك اللي تكون موجوده في الانسان. يصبح يعني انه ما عادش يحب الخير غيره.
1: هو برك
0: هو يحب يجبد كان ليه هو
1: انا وبعضي الطوفان.
0: والاكثر من هكا الحاله هذه ممكن تتادي في كثير من الاحيان الى ما يسمى بالحسد.
1: طبعا
0: يعني يولي إنسان والعياذ بالله يمرض كي يشوف غيره في خير.
1: نعم.
0: وذاك علاش نقول برشا ناس يا وخياني راهو مش الناس الكل لما تظهروا النعم تاعكم ماشي في بالكم باش يفرحوا معاكم. هناك نفوس مريضة والعياذ بالله راهم يفزعون ويجزعون لفرحكم. مش حاجة أخرى.
1: كل ذي نعمة محسود.
0: نعم.
1: كل ذي نعمة محسود. فهذاك علاش أحيانا واحد ما يظهرش كل شيء. صحيح. وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن أيضا واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لأن الحسد معنى العين حق هكا ولا فضيت شيء. احنا الحقيقة باش نحاولوا ناخذوا بعض الصور من حب الخير للآخرين من خلال القرآن مثلا، لو كان نحكي على الإيثار مثلا
0: أو باش نعطيك أنا بعض النماذج من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ربي صورنا كيفاش أنه هو حب الخير للمسلمين أو لليدعو لهم بصفة عامة، مش كان المسلمين.
1: أيه.
0: مش كان المسلمين.
1: أيه.
0: شد عندك كيفاش أعظم خير هو الدين.
1: بيه.
0: أعظم خير تعيشه هو الإيمان. هو الإحسان، هو الإسلام، هي العقيدة. فهذيك أعظم منا من الله سبحانه وتعالى.
1: بيه.
0: الدين، وذلك أسمى مقصد هو حفظ الدين. به. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول عليه ربي عز وجل. قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم. علاش باخع نفسك؟ ايش معناتها باخع؟ يعني باش تعذب روحك وتجلد روحك وتعمل في روحك. علاش؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يعني ربي سبحانه وتعالى يتوجه النبي، ايش علاش تعمل في روحك هك؟ على خطر ما حبوش يؤمنوا.
1: بالضبط.
0: يعني هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هذا ربي سبحانه وتعالى يعني فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: بالضبط.
0: هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. هذا يعني وهديناه النجدين سبحان الله، فهو حب الطريق هذا. فأنت عملت اللي عليك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. شوف أنت، نعطيك مثل آخر القرآن الكريم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا فهم الصحابة بما لا يدع مجالا للشك أن الخمر حرمت. يعني هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة لا خلاف فيها، يعني ما فماش حتى خلاف شاذ مش موجود. معناتها مستحيل أنك تلقى عالم من العلماء أو مفسر من المفسرين جاء قال لا الخمر موش حرام. مستحيل مستحيل. فلهنا الصحابة طبعا فهموا الكلام هذا فتغشوا حزنوا. هنا تولي سمعني يقولي شنية حزنوا على خاطر ما عادش يشربوه. لا مخك ما يمشيش لبعيد. ترى يلي تسمع فيا اربط المسألة هذه بحب الخير للآخرين. مشاو للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا فيه على إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. يا رسول الله عنا وخيانا المسلمين اللي ماتوا قبل نزول الآية هذه هما يشربوا
1: في الخمر،
0: ما لهذوما ربي باش يعذبهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
1: اللي فات فات
0: هكا هكا ساي وفات على روح
1: مات مش على روح.
0: ليس بطلت. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا يعني لا جناح عليهم، لا تثريب عليهم، يعني عفى الله عما نعم عفى الله عما سلف. إذا هذه الآية هي بمثابة العذر على الماضين وهي حجة على الباقين. شفت كيفاش ثنائية بين الماضين وبين الماقين؟ فهذه الآية نعبر بها الماضين لأنه لا تكليف إلا بنص
1: بطبيعة الحال،
0: ما بنجمش نكلف بغير نص، وما حاجتين في التكليف، هما زوج دعام أساسية في أي تكليف كلفنا به ربي عز وجل، حاجتين الإبلاغ والنص، اثنين القدرة والاستطاعة. هو ربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالاستطاعة ذيك متحصل الحاصل مادام ربي كلفنا، لكن قد يكلفنا ولا تستطيع، فتدخلنا في الرخصة ما عادش في العزيمة.
1: ما عادش في بالضبط
0: كلفك بالصيام لكن أنت لا تستطيع الصيام، إذا فلا شيء عليك، عندك الرخصة، فأنت بين رخصة وعزيمة. يعني شوف هل مثل هذا نفهم به قديش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير. يحبون الخير لمن سبقهم بالإيمان، يعني هذوما وخيان الذين سبقونا بالإيمان يا رسول الله. تشوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كانوا يحبوا الخير لبعضهم. سيدنا الوليد بن الوليد اللي هو أسلم قبل خوه، أكيد ابن الوليد الاسم هذا ذكرنا بحاجة، وهو خالد،
1: خالد بن الوليد طبعا.
0: خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لكنه أسلم مخر مقارنة بخوه،
1: خوه وليد
0: نعم.
1: الوليد.
0: فسيدنا الوليد كان يشوف في الإسلام، هو يعني طبعا هو مسلم ويقابل في نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لخوه على الإسلام ويشره فيه ويقول له راهو الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيك وراهو يحب لك الخير، يعني هو في خير، ما حبش روحه بركة يكون في الخير،
1: حب خوه،
0: حب خوه طبعا. وفعلا نقولوا احنا ما تهنى الا ما انه اسلم خوه، وكان هو من اسباب ذلك وانه دخل خوه للاسلام. هذا معنى انه من معاني انك تحب الخير. للاسف اليوم مما عمت به البلوى تلقى شكون اللي يعني تلقاه هكا متنعم بحاجه ماذا به يكوش عليها وحده،
1: اي وحده،
0: وحتى اخواته ولاد ام ابوه ما فيقوش بها، يحبك الحاجة هذيك اللي هو كهو يتنعم بها هو كهو، والعياذ بالله. فضلا عن الناس والعياذ بالله اللي هما ما يحبوش الخير لغيرهم،
1: الخير لغيرهم،
0: يعني يمرض كي يشوف ولد غيره انجح وش بيه وزيانة
1: جيدة،
0: هذيك تزوج وهو لا، هذيك تزوجت وبنتها هي لا، أو ولدها أو ولده هو لا، وهكذا والعياذ بالله.
1: ويموت كمدا الحقيقة والعياذ بالله، معناها هذوما والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض
0: والعياذ بالله،
1: يعني وأسوأ أنواع الأمراض هي أمراض القلب من الحسد و
0: نعم
1: عدم حب الخير للآخرين.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجوف الإيمان لجوف عبد فيه الحسد، وفي رواية: لا يجتمع الحسد والإيمان.
1: والإيمان
0: ما يجيش،
1: ما يتقبلوش،
0: ما يتقبلوش سبحان الله. وهذاك علاش يعني سبحان الله تجد أنه السيمة هذه متاع حب الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذيك باش يجيك
1: يعني
0: مش حب الخير،
1: صورة جميلة جدا
0: رائعة
1: من أروع يعني الصور. هل التشبيه هذا
0: نعم
1: ها
0: يتداعى
1: تداعى
0: يعني كله في خدمة بعضه،
1: كله مع بعضه، كلها مرتبطة ببعضها،
0: نعم
1: كلها
0: نعم.
1: مرتبطة ببعضها، يعني جميل جدا
0: اللي. يعني وشوف سيدنا عبد الله بن عباس يبين لنا هالمعنى هذا، يقول: ما نزل غيث في أرض إلا وفرحت لذلك، وليس لي في تلكم الأرض غنم ولا شاة، وما سمعت بقاض عادل في أرض إلا ودعوت له وليس له عندي قضية.
1: سبحان الله.
0: يقول وما مررت بآية ففهمت منها ما فهمت من المعاني إلا وددت أن المسلمين فهموا ما فهمت. شكون عبد الله بن عباس راهو اللي هو ترجمان القرآن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني وقت اللي يفسر آية ويقول راهو هكا يعني ما فماش، فتأخذ بقول ابن عباس وما أدراك ابن عباس. فهو لما ربي فتح لي ما فتح من الفهم يقول
1: تمناه الغير
0: انه غيري يفهم اللي انا فهمته،
1: تمناه الغير
0: تصب يعني الغيث والامطار الخير
1: ولا
0: في ارض يقول عندي لا جمل ولا بعير ولا شات، ونفرح بالضبط. نسمع بقاضي عادل يا ربي توفقه يا ربي تسدده يا ربي توريه الحق يا ربي، وانا والله ما باش ما يقولوش ما يا زعما يدعي له باش يطبل ولا عنده كذا، لا هذا
1: ما يعرفوش.
0: دعوه المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجابة. علاش سمعته انت سمعك هو انت هو ما سمعكش كي انت دعيت له، فانت دعيت له بظهر الغيب وليس لك عنده من نعمة تربها
1: بالضبط،
0: ودعوت له بالخير فلك ملك يدعو لك ويقول ولك بالمثل. علاش ولك بالمثل؟ جزاء وفاقا
1: سبحان الله، والدعاء مستجيب
0: جزاء من ربك عطاء حسابا من عند ربي سبحانه وتعالى، لأنك
1: دعوت
0: بالخير لغيرك بظهر الغيب فلك بالمثل. يعني تخيل
1: وما عندك حتى مقرب في جرته
0: يا ولدي، ما عندك حتى مصلحة مش تدعي له باش انه هو يوصل الحاجة الفلانية باش
1: انت تسمع فيه
0: اي ولا لا. ممكن ساعات واحد مثلا يقول يا ربي ان شاء الله فلان يوصل للمبتغى نتاعه على خاطر هو يوصل
1: في جرته،
0: انا ندبر في جرته حويجه
1: بالضبط.
0: اي ويني لا هنا ولت اسمع انت حسبت الحسبة هذيك ربي يعطيك راهو تهنى تاخذها. انت عملت عبادة اللي هي الدعاء، ما الدعاء عبادة ولا المقابل شنو حبيت؟ حبيت حاجة دنيوية
1: تاخذ دنيوي
0: تخلص، ممكن تخلص مش علاش
1: اي
0: ممكن بعد حاجة لا نجزم في ذلك نعم كان شوالي دعوة مستجابة نعم.
1: باهي فضيلة شيخ احنا توا باش نستمعوا النغم، ولكن انت توا معناها حطيتنا امام ثلاثة صور لحب الخير للآخرين في القرآن من خلال القرآن. عنا الصورة الأولى هي الإيثار اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. اللي كنت تحكي فيه توا الدعاء للناس يعني حتى خاصة وندي ما عندكش بهم مصلح، ولكن متعدي طفل صغير عجبك متربي تدعي له يا ربي ان شاء الله ربي يوفقه محلاه الطفل ان شاء الله ربي ينجحه ويوفقه بيلك بيروحك لا تعرف ولا تعرف بوه ولا امه.
0: انت حتى كي تشوف حاجه في غيرك عجبتك
1: تبارك الله
0: تقول تبارك الله. الله برك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تقولش ما شاء الله هكا هو هذاك في نفسك، قول ما شاء الله. خاطر كي تقول لغيرك ما شاء الله شنو ربحته.
1: اما كي تقول تبارك الله
0: ماهيش دعوه، يعني لازم نفهم ما شاء الله ليست دعوه، ما فيهاش طلب
1: بالضبط.
0: ما طلبتش من ربي حاجه قلت ما شاء الله،
1: لكن تبارك الله
0: الطلب هو في البركة. في نعم طلبت البركة طلبت، أما كلمة ما شاء الله اي أنت أخبرت بالضبط. أخبرت بأن هذا من مشيئة الله، شنو أعطيتني لهنا شنو زدتني شنو أضفت لي
1: شيء،
0: بينما عندما
1: عبرت عن إعجابك عبرت. نقط.
0: فلذلك أن تبرك أنك تقول اللهم بارك له هذا في خير عظيم.
1: والباب الثالث أو الوجه الثالث هو سلامة القلب.
0: نعم
1: يعني شوف كيفاش مش يكونوا مرتبطين ببعضهم.
0: نعم.
1: هذوما في انتظار انهم بعد مش مشيوا الى إن شاء الله. الاحاديث النبويه وما اكثرها ايضا. نعم. في الحديث عن حب الخير للاخرين. احنا باش نسمعوا اغنيه محلاها انا نحبها الحقيقه واكيد باش تحبها فضيله الشيخ وتعرفها وتحبها، إلي شويري يا ناس حبوا الناس.
0: يا ناس حبوا الناس نعم
1: وهكا مع
0: حب الخير
1: حب الخير
0: نعم.

0: ديننا السمح.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من إذاعة الشباب، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى غاية 18 من أوت الحالي. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي 2026 لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الحالي، والإعلان عن النتائج فحدد ليوم الرابع من سبتمبر المقبل. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. في العالم، الدفاعات الجوية الحرس الثوري تتمكن من إسقاط مسيرة في محافظة هرمغان وفق التلفزيون الإيراني. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين إثر إحباط هجوما على موقع في جبهة البرح غرب محافظة تعز. وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

النبي انا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي

0: تحية من جد لكل من اختار أنه يرافقنا في الجزء الثاني من ديننا السماح على موجات إذاعة الشباب. طبعا الموضوع اللي انطلقنا فيه في النصف ساعة الأولى حب الخير للآخرين، واستفضنا في الحديث عن وجوه حب الخير للآخرين، وفي الحقيقة فيما تبقى من الوقت باش نحاولوا أيضا نعمقوا المعنى هذا في حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. وذكرنا أنه باش نحكيه على الإيثار، على الدعاء للآخرين بالخير، وكذلك سلامة القلب، لأنه ما نجموش نحبوا الخير للآخرين وإحنا في قلوبنا والعياذ بالله مرض، مرض الحسد ومرض البغض، وما تنجمش معناه يصبح شكل من أشكال الرياء ربما في الظاهر، تظهر أنك تحب الخير ولكن كما نقولوا احنا في الدرجة التونسية اللي في القلب في القلب والعياذ بالله، إن شاء الله ما في القلب كان الخير وكان الحب، حب الإيمان، حب كل ما هو جميل. فضيلة الشيخ، هذا فيما يخص كما قلت معناها القرآن الكريم، وعنا الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به بهم خصاصة، يعني ربما من أرقى أنواع حب الخير المادي للآخرين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: هو كذلك، وهذا يعني أيضا ما يعضد ما ذكرته أخي محمد رمزي، قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تحب الخير الآخرين، إذن فأنفق مما تحبه لنفسك،
0: لنفسك.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان الصحابة ينفقون
0: ويحبون
1: من
0: المال حبا جما، يعني نعم. وجميعنا الحقيقة
1: نعم، وأن إنسان لحب الخير لشديد، هذا هو. فسبحان الله تجد أن الإسلام يعني دعا إلى أن تنفق، يعني النفقة مما تحب، يعني فتعطي أحسن حاجة عندك. الأصل أنه الإنسان مختلي حتى بش يتصدق، صحيح بارك الله فيك، حتى كي بش تعطي حاجة يعني أنت ما عاش تستعملها، لكن الإنسان يستحي لما يعطي حاجة مقطعة
0: مثلا،
1: الإنسان يستحي وقت اللي يعطي حاجة مهرية. علاش تخلي روحك هكا؟ يستحي لما يعطي صبات ما نعرفش هو قدم بقدم مثلا،
0: يعني هو في نهاية الأمر كان باش يرميه يعني في الكوبالة.
1: هل هذا طبق
0: بدلو صدقة؟
1: هل هذا طبق قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
0: لا.
1: هل هذا بما تحبه؟ انت تحب لنفسك صبات، انت تحب نفس صبات مقطعة تعطي لغيرك، قل لي غيري هو بده يلبس مقطعة اقل من هكاك، لكن انت ما ترضاش نفسك،
0: ترضاه روحك
1: ما لا مش من كمال الايمان. فمحلاها وقت الانسان، وهذا مهم جدا، اذا اردت ان تصل الى مرتبة التحلية عليك بالتخلية، التخلية فتأتي التحلية،
0: تحلية.
1: تخلى عن هذه الانانية وعن حب البغيض من التملك، وأنك ليه هذيك متاعي متاعي ما نعطيش متاعي. شفت هنا الإيثار نعلموه مع وليداتنا، أنت وزوز وخيات نفس الأم نفس البو بيناتهم عامين تلقاهم يعني حرب ضروس، والعياذ بالله بيناتهم كوني أنا كلها
0: متاعي
1: متاعي، راهي عايش ولدي أخوك، لا لا متاعي أنا لا، وين الإيثار؟
0: ربيته على الأنانية وعلى حب الذات، إيش تنتظر منه؟
1: ريت كيفاش. وهنا نرجع إلى معنى مهم جدا، أنه حب الخير الآخرين، تعرف حب الخير الآخرين هو وكأنه مفتاحنا للدخول إلى الجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد رمزي يعني يقول في حديث يعني من أمتع ما تسمع في هذا المعنى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلته تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام والمحبة يقتضي حب، يعني لفظ المحبة بصفة عامة يقتضي حب الخير للآخرين. ويعني كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المعنى، على معنى حب الخير للآخرين، باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحث على حب الخير، لأنه هذا هو مفتاح، خلينا نقول مفتاح الجنة. ريت بين يد الله سبحانه وتعالى يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني شكون يحبش؟ فمن أراد أو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتيه يعني الموت.
0: الموت
1: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والحديث في صحيح مسلم، نعاود الحديث، قول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فهمين فيه ذيك العقيدة؟ وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه،
0: أن يعطي إلى الناس ما يحب أن يعطى.
1: شفت المعيار متاع الخير؟ يعني
0: تحبوا روحك حبوا لغيرك.
1: ديننا بيننا هالفهم هذا يفهمك حقيقة الخير. شوف تقولي باهي سامحني يا توا شيخ الهني، نجم راه واحد يحب الناس حاجة يحبها الروحه، ولكن تقول حاجة دي ماهيش باهية. نعطيك مثال، فما شكون والعياذ بالله يشرب الخمر، فهو يحب الخمر، بالمعنى هذا ما لا يحب غيره يشرب الخمر، ما لا هو إلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يعني تجي بتقول لي أنت هيك، يعني واحد يحب التدخين
0: مثلا،
1: يحب النرجلي والشيش،
0: ودك بالسويقر،
1: يقول لك هاو سويقر أنا نحبه لنفسي،
0: هاو راسك
1: هاو شيشة مثلا، هاي يصير هو يحب مثلا النرجلي، يحب الشيشة نرجيلة ونرجلي ولا ولا حاجة تسميها، يقول لك يا سيدي أنا نحب هاي نفسي ونعمل عليها بون كيف ونحبها لغيري. هاي هاو سيدي لا انتبه، اسمه خير.
0: خير
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة محبة الخير،
0: خير
1: علاش؟ لأنها باش متعلقة بين الإيمان. لا يؤمن، والإيمان يتعلق بالطيب وبالخير، ما ينجمش يتعلق بالخبيث وبالنجس وبالمحرم، فلا يلتقي هذا مع هذا. تنجمش تقول لي لا نحب لنفسي ذلك نحب لها، لا. وهنا شوف في علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا، باش نعطيك في حاجة بسيطة وحديث نعرفه وحادثة نعرفه الناس الكل، ولكن من الأهمية بمكان. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو بحضرة الصحابة، تصور أنت سأله سؤال يعني مش جري، عرفتك الكيستيون تابو اللي احنا تو بلغه التواصل ولغه الاتصاليه اليوم، سؤال ممنوع محرم. شنو الكلام هذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيوه يسالوه، يعني لا تستحي من الحق ومن السؤال، اسال. قالوا يا رسول الله اتاذن لي في الزنا؟ تصور انت شاب في مقتبل العمر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومش وحده يسمعوا فيه الصحابة، فالصحابة اللي يذكروا في الحديث يقولون عجبنا لذلك فزعنا. شنو هذا؟ شي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدنو هي جقر أقرب أقرب، أنت تقول هذا حد آخر يقول أقرب، شنو باش يتريحها باش يعمل له؟ أقرب أدنو. قالوا أترضاه لأمك؟ شوف التربية. قالوا لا، قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتي. أترضاه لأختك؟ قالوا لا، بأبي أنت يا رسول الله وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأخواتي. أترضاه لعمتك؟ أترضاه. قعد كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضاه أترضاه، ومسح الله ومسح على قلبه حتى ذهب عنه ما كان يجد من ذلك والعياذ بالله القبح. يعني شوف هنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم،
0: مش عنف ويزي وما يجيش وشو الكلام هذا.
1: شفت التربية، شفت البيداغوجيا، شفت الاحتواء، شفت الحوار
0: والواقعية
1: والحوار كذا. شوف احنا نقول التربية بالحوار، ثم تقول ايش ندخل هذا في حديثنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أنت معيارك في فعل الخير ومعيارك في التربية وفي التوجيه هل ترضاه لنفسك؟ يعني نقول كل واحد يسمع فيه الآن وهو يطيش أكرمكم الله في الزبلق قدام ديار الناس أخرين، أترضاه لنفسك؟ قل لي لا. نقول كل واحد يجي وقت القائلة ويبدأ دق دق دق دق ويبدأ يعمل في الحس، أترضاه لنفسك وقت اللي غيره يعملها عليك؟ لا. نجي لكل واحد يغتاب وفلان به وعليه ويبدأ غيبة، أترضاه لنفسك شكون يقطعوك ويريشوك كلام؟ نجي واحد آخر يمشي بالنميمة، فلان انت ما وقال فيك وما وعمل فيك وما وما وما وما، أترضاه لنفسك أن يجي شكون ويتكلم فيك ويمشي بالنميمة ويفتن بينك وبين الناس أخرين؟ لا ترضاه لنفسك أنه تتحدث في القذف المحصنات، يجي واحد والعياذ بالله ويتكلم فلانة باها وعلاها وكذا؟ أترضاه لأمك ولأختك؟ تحب شكون يجي ويشد يعني يشدك العرض متاعك ويبدأ يقذف فيك ويقذف لك في عرض يعني بنتك وكذا؟ لا ترضاه لابنتك ولا ترضاه لأختك ولا ترضاه لنفسك، فلما ترضاه لغيرك؟ يعني كل سلوك مشين، كل سلوك سيء، كل ما نقترفه لو كان أنت تسأل أترضاه لنفسك؟ ما ترضاه شيء نفسك، إذا فماذا تقترفه؟
0: بالضبط،
1: يعني أنت ما تحبش تؤذي غيرك والذين يؤذون، ما تحبش غيرك يؤذيك، أما أنت تحب تؤذي غيرك وتتلذذ بربما أحيانا مش حتى يعني تولي حالة مرضية ربما بإذاءة غيره، وما يحبش غيره يؤذيه. يا أخي لا تؤذي غيرك حتى ليؤذيك الناس، هذا معنى أن حب الخير الآخرين. الكثير من المشاكل اليوم تجي تلقاها موجودة أنه بسبب عدم حب الخير الناس، فما ناس تجي أنت تلوم عليه تقول له شكويا شبيك خرجت من البلدة، شبيك هجي من البلاد، يقول لك يا خويا اسم الله العظيم يا خويا راهو ما خلونيش رايد، راهو حطوا لي العصا في العجله، راهم فاقوا بيا باش ننجح، راهم راوني نجحت، راهم فدوا. كيفاش انت صغير وتنجح وانت وتوصل وين حب الخير للاخرين؟ واحد يمشي يتعب وربي يعلم
0: ماري ولا تحسد، احنا عندنا في الدارجه نتاعنا ماري ولا تحسد،
1: نعم ما تكونش حسود يا رب الله،
0: كون خير منه
1: ماري كما قلت،
0: كون خير منه واعمل كيف، امن بقدراتك، وربي اعطانا الناس كل قدرات، كل واحد يؤمن بقدراته وينجم يعمل المستحيل. اما تقعد انت في تركينه ما شفتوش انت كيفاش ساهر في الليل وكيفاش يقرا وكيفاش خلى الملذات وكيفاش خلى، شفت كان كيف وصل له ولا يعني، هذا هو عين ربما الحسد ومرض القلب والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله. ولذلك يعني شوف انت حتى في الخير، لما تشوف انت الناس اللي ربي سبحانه وتعالى اكرمهم بمسألة مهمة وهي انه ذكراهم طيبة الى يومنا هذا، راهو مش من فراغ، من قلبهم الطيب، من حبهم الخير للاخرين. تعرف الامام الشافعي يقول ما ناظرت احدا، ما نظرت أحدا إلا ودعوت له أن يعينه الله وأن يوفقه وأن يسدده، ولم أبالي يجري الحق على لساني أو على لسانه، ما يهمنيش
0: بالضبط.
1: يعني شوف هذا الرجل،
0: لأنه الغاية نبيلة، على لساني أو على لسان، المهم
1: يقول لك ما ناظرته إلا وأحببت أن يعانى، هكا يقول
0: ناظرته
1: إلا وأحببت،
0: هي راهي منافسة،
1: منافسة يعني يسمع يحب هو كما قلنا احنا يجيب عليه الحق ويجي ويطلع هو صحيح. لا، قال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يعانى وأن يسدد وأن يوفق،
0: سبحان الله،
1: ولم أبالي هل يجري الحق على لساني أم على لساني، مش مشكل،
0: المهم الحق،
1: المهم الحق،
0: المهم الحق، وهيك الغاية النبيلة اللي هي الحق، مش أنا،
1: الحكمة ضالة المؤمن. يعني هنا باش تفهم انه هالناس هذم كيف خلد الله لهم ذكراهم، وانما المرء حديث بعده. فلهنا لما على قدر ما تكون قلبك باهي ربي يعطيك سبحان الله، فما ناس كي تقول ربي يعطيك على قد قلبك يتفجع،
0: يتفجع طبعا، لانه عارف ايش عنده في صندوق وعارف ايش عنده،
1: يقول لك انا قلبي
0: مش هو،
1: لا والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني حب الخير للآخرين، شوف شفت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتي وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني أغزر الاقتران بين العقيدة وحب الخير الآخرين، يعني مفتاحك، مفتاحك للجنة يوم القيامة هو هذا
0: الخير الآخرين.
1: والله أصعب شيء ممكن يعيشه الإنسان أنك تواظب على صلاة وأنك تصوم مرة في العام وأنك ذيرة ومسبقني، ما هوش أمر صعب جدا،
0: أمر صعب
1: مقارنة
0: لك
1: أنك تشوف واحد مثلا ولده نجح ما شاء الله، ربي يزيده،
0: تبارك الله،
1: ما تبارك الله، مش والله فرحت لك من كل قلبي، وهو في الوجه مرايا وفي القفاة حاجة أخرى، والعياذ بالله. فيعني هنا مهم جدا أن نرسخ المعنى هذا.
0: هو احنا علش اخترنا الموضوع هذا يا فضيلة الشيخ؟ وفي الدقائق الأخيرة، لأنه راه مش ساهل زاد، خلينا نكون واضحين، راه ماهوش باليسر اللي نتخيلوها أنك تحب الخير للآخرين، ما تحبه لنفسك، ولكن أيضا ليس بالعسر الذي نتخيله، هو مرتبط بنقاء القلب وبقوة إيمان المؤمن. إذا كانك مؤمن وتؤمن اللي راو ما تاكل كان اللي كتبه لك ربي،
1: وهو كذلك بارك الله فيك،
0: راو ما تنجم لن ينالك إلا نصيبك، ماكش تاخذ أكثر منه.
1: نعم.
0: فوقتها بك الهدوء هذاك بالحق تولي تحب الخير للآخرين.
1: ليك تحب الخير للآخرين تهنى سبحان الله، تعيش في بركة عظيمة، ربي سبحانه وتعالى يبارك لك يعني ويحفظ ذريتك بحبك للخير لذرية غيرك.
0: بالضبط.
1: تعرف ربي عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ربي يقول لك وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني هنا انت خايف على وليداتك، اعمل الخير واتق الله سبحانه وتعالى، هذاك هو. وكيفاش يكون هذاك؟ بحفظك لوليدات الناس.
0: بالضبط.
1: لما ما تحبش المخدرات انها تتعطى لاولاد الناس، ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك وليداتك. ولتصنع علينا على عيني، وكما قال عز وجل وكان ابوهما صالحا، اتذكرها هذيك، وكان أبوهما صالحا. فراه لما تكون أنت صالحك الصلاح هذاك، فإنه يتعدى إلى ذريتك بحبك للخير للآخرين. ولذلك يعني الإنسان لما يقري وليدات الناس على أكمل وجه، ربي سبحانه وتعالى يسخر له شكون من العباد اللي يتلهوا له بولاده سبحان الله. لما أنك أنت تصنع معروف،
0: خلينا نلخصها بجملة، كما تدين.
1: نعم وهو
0: تدين هكا. نعم. ولا فضيلة الشيخ أعمل تلقى، احنا هاو الدرجة متاعنا راي محلاها، راو فيها برشا أمثال وعبارات محلاها هاوك في العربية، كما تدين تدين.
1: نعم.
0: وفي الدرجة أعمل تلقى،
1: أعمل تلقى،
0: أزرع تحصد.
1: نعم.
0: هكا ولا؟
1: وهو كذلك. وهناك حديث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني
0: صنائع
1: المعروف تقي مصارع السوء. يعني قديش من خير واحد يعمله
0: يجنبه.
1: نعم.
0: والعياذ يعني بالله شر كبير، شر كبير جدا.
1: فلذلك أصنع معروفا بحب الخير. أنا أقول هذه عبادة، عبادة تظهر أن هي سهلة لكنها صعبة. العبادة هذه ما تطلبش لا فلوس، لا فيها جهد، لا فيها أنك تقوم الليل، لا فيها تعمر التليفون، لا فيها جوع، لا فيها حتى شيء، ولكنها تحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة.
0: بالضبط. ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء، لكن النفس اللي تقول لك لا أنت خير منه، ويزم أولادك خير منه، خير منه أولاده، هذاك الجهاد الحقيقي. فضيلة شيخ هكا نكون وصلنا. نعم. ختمة لقائنا في دين السمح، طبعا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تحية توصلكم من فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، محمد عنتول على الأجهزة الفنية، شذا رفقتنا في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: مش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة،
4: تبع الموجة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع تبع الموجة كل نهار جمعة من الخمسة حتى للسبعة ونص. فريق كامل حاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء. يرافقنا في الكوتي تكنيك محمد عنتول. عندي مدة ما ريتوش محمد عنتول، كنت كونجي ليه؟ عندنا مدة ما قبلناكش يا محمد عنتول. تحياتنا لمحمد عنتول. وفي الإخراج الرقمي حاضرة معنا شذيل مزوغي، وحاضرة معاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. تصفيقة تجيكم كالعادة من عند محمد عنتول، يصفق عليا وعليكم. قيلتوا بالقديه يا جماعه، فما تبحبيحه، صحه القيلوله وصحه تبحبيحه. احنا رافقكم من توا حتى للسبعه ونص، مجموعه من الاستضافات ومجموعه من الضيوف في انتظاركم. الموسيقى اكيد حاضره معاكم بامتياز، رافقكم مين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. اهلا وسهلا بالجميع.

0: توقيتنا 5:08. اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل اللي مختارين لي فريكونس نتاع اذاعه الشباب. نعديو مع بعضنا العشويه نهار الجمعه، مرحبا بكم الناس الكل تابعونا على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك. توت سويت نبداو مع اولى الاستضافات، ويحضر بحضنا في الاستوديو سي شوقي الزعلوني مدير دار الثقافه الطيب المهيري حي زهور، اللي نقولوا له اهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بك مدام شيماء، ومرحبا بمستمعي اذاعه الشباب. انا متواجد اول مره بحذاكم، فرحان برشا بالاستضافه هذه، نوجه من خلالكم ومن خلال اذاعتكم تحيه كل مستمعي ومتابعي الاذاعه هذه، وان شاء الله يعديوا معنا حوار ممتاز ان شاء الله.
0: مرحبا بك. دوك معك انت باش نحكيوا على مهرجان الليالي الصيفيه اللي الاختتام مازال كي صار البارح في حي الزهور. دوك نحكيوا على الدوره الثالثه من 8 حتى 13 اوت. كيفاش كانت الدوره، خاصه انه البارح نحكيوا على سهره الاختتام وتيت مع عيد المرأة؟
1: هي الحقيقة الدورة الثالثة لمهرجان ليالي صيفية بالزهور امتد من 8 إلى 13 أوت، ونحن خيرنا أنه يكون الاختتام بمناسبة عيد المرأة

0: البرمجه مختلف الاذواق والذوائق الفنيه كانت موجوده في دار ثقافه طيب المهير حي زهور، من فنون شعبيه، من موسيقى تونسيه، من طرب الى غير ذلك. الحاضره زاده كانت موجوده معنا في سهره 12 اوت، وهو عرض زاده مدعوم من بلديه تونس مشكوره دائره زهور. الحقيقه كان برنامج متميز ونيل رضا الجمهور والمتساكنين الموجودين في حي زهور.
1: باهي، ايش رايك احنا شوقي نعملوا فلاش باك، نرجعوا كيفاش حضرتوا المهرجان، كيفاش كانت التحضيرات للبرمجه؟
0: هو الحقيقة تحضيرات البرمجة تصير قبل بمدة من المهرجان، معناها نحكيه على أشهر، يصير ديما اجتماعات في دار ثقافة ومبادرات، معناها مبادرات ثقافية من رواد المؤسسة. كما تعرف احنا عندنا نوادي تنشط معناها على مدى سنة، معناها نختاروا برمجة، نختاروا أسامي، يقع اقتراح علينا بعض الأسامي. عندنا زاد المجتمع المدني، معناها كما تعرف أنت المؤسسة الثقافية هي زعما تتعامل مع محيطها الكل باش تاخذ الأفكار الموجودة في الحي هذاك، في المنطقة هذيك، باش احنا زيادة نخدم عليها ويبدأ عنا الوقت باش نجم ونوفروا العروض هذه تختارها العباد. يصير الحقيقة مقترحات، برشا مقترحات، نعملوا سيليكسيوني المقترحات هذه وحسب كيما العادة حسب الميزانية متاعنا يعني.
1: دوك حاولتوا هكا تفهموا شنو هي ضيق الفنان ولات المنطقة؟
0: أكيد جدا.
1: دوك أكثر العروض صارت عليهم أغلبية اللي أولاد المنطقة، وهما اللي وقع إدراجهم في برمجة الدورة الثالثة من الليالي الصيفية بحي الزهور. وفما زيد من أولاد المنطقة أكيد، راهو فما الفنانين وفما المخرجين وفما اللي يقول لك أنا حلمي نكون موجود معاكم في الدورات القادمة، فما اللي يبداو يحضروا في حاجات يقول لك اسمع الدورة الجاية اقرا لي حسابي من المنطقة.
0: أكيد جدا، أكيد جدا. هو الحقيقة نحن راهو ديما نخدموا في دار الثقافة على تطوير المواهب الموجودة معناها والمبدعين الموجودين في المنطقة. هذاك علاش الأسامي اللي تجي لدار الثقافة سيرتو في المهرجانات اللي ولا التظاهرات الكبيره اللي تنظمها دار ثقافه، معناها على دار ثقافه تسمى هي دار، معناها تظاهرات كبيره. دونك نختاروا اسامي كبيره زاده باش المبدعين تاع المنطقه يتعلموا منها وياخذوا تجربه ويتفرجوا ويشوفوا معناها الاداء الركحي، التكنيك، اللوجستيك، كل شيء يتابعوها مباشره، معناها يطوروا زاده من امكانياتهم. اكيد كما كل تظاهره احنا نعطوا فرصه للشباب معناها يكون متواجد معنا، كما تظاهرات سابقه حتى في المهرجان السابق معناها كانت ثم فرق موجوده معنا من حي زهور، واكيد ان شاء الله في فرصه قادمه باش زياده باش نعطوا الفرصه اكثر للشباب هذا المبدع باش يبين الانتاجات نتاعو في كسوة في الفن ولا في الاداء معناها الركحي ولا في المسرح ولا في اي اختصاص فني. نحاولوا ديما نحن نكونوا معناها حاضنه الاولى في حي زهور للاعمال الثقافيه هذه، وان شاء الله بالتوفيق للجميع.
1: وبالنسبه للحضور الجماهيري كيفاش كان؟
0: حضور جماهيري كنت
1: تابع،
0: كنت تابع صفحة رسمية لدار الثقافة. حضور جماهيري الحقيقة فق كل التوقعات بتظافر جميع الجهود، كان الجمهور تابع معناها سهرات المهرجان من الليله الاولى حتى الليله الاخرى بجماهير قفيره. كما تعرف الاسامي اللي اخترناها هي اسامي ماهيش معناها اسامي معروفه في المجال وعندها وزنها، كيف نحكي لك على درساف الحمداني في الافتتاح اللي عاد سهريه حلوه برشا الحقيقه ونشكرها، وكانت معجبه بالفضاء وبحي زهور، وهي تقريبا اول مره تجي للمنطقه. عندنا برشا فنانين يجيو اول مره لمنطقه حي زهور معناها ويعرضوا غاديك معناها في المنطقه هذيك. دونك
1: والعروض مين كانت في دار الثقافه؟
0: في الفضاء المفتوح في دار ثقافة، معناها قد طاقت الاستيعاب كانت فاقت 1400 متفرج خلال بقية سهرات. السهرة الأولى متاع دور صف الحمداني قربت 1000 متفرج، ثم هبة جماهيرية فهمني 1400 متفرج تقريبا واكبوا معناها كل سهرية، كانوا متواجدين يتابعوا في سهرية الكل. السهرية الثانية كانت بعرض إيمان الشريف عرض الخروبة اللي زاد هي مشكورة الحقيقة. نحن طلبنا إيمان الشريف العرض الموسيقي في دار الثقافة في المهرجان هذايا، لكن أصرت هي أنه يكون عرض الخروبة معناها بإنتاجه وبالخدمة نتاعو الكل، بالكوريغراف نتاعو الكل موجود في دار الثقافة حي الزهور.
1: عرض متكامل.
0: عرض متكامل يعطيها الصحة، معناها هي المبادرة منها هي، الجمهور حضر لها برشا، وكانت معناها هي بيدها عبرت على الإحساس نتاعها معناها وقالت أنه معناها تحس في روحها في أكبر مسرح في العالم مش في حي زهور بركه. دونك يعطيهم صحة. زاد عندنا نهار الثلاث 11 اوت كان العرض مع الفنان الشعبي محمد علي الاسمر، وكما تعرفوا انتم خصوصيه المنطقه ومعناها والفنون الشعبيه اللي تخرج من المناطق هذيك، معناها محمد علي الاسمر فنان غني على التعريف معناها، وكبرنا معاه نحن كجيل، وزاد الجيل الجديد معناها يعرف محمد علي الاسمر.

0: زاد حضور متميز. الليله الثالثه كان الليله الرابعه كانت مع حضره اولاد معاويه اللي محمد طاهر الرياحي، هو عرض مدعوم من بلديه تونس دائره الزهور. وكان البارح الاختتام مع الفنانه المتالقه كما حكينا اسماء بن احمد اللي وكبها جداد جمهور غفير وغفير جدا. باش ما نكبرش معناها
1: يعني
0: لكن نتصور
1: عملنا حوصله به على مختلف السهرات الخاصه بالدوره الثالثه من الليل الصيفيه في حي الزهور. توا نرتاحوا شويه يظلي ومن بعد نحكيوا على الدوره الرابعه وعلى البرمجه الخاصه. هي الفلفله يا ميت روى توقيت الدات تاع اليوم نلقاو روحنا عم جاي نحكيوا على البرمجه نتاع الدوره الرابعه. شنو وقت اللي نحكيوا على دور الثقافه ودار الثقافه نحكيوا على الحاضنه الاولى للشباب بمختلف الدورات اللي توفرهم بمختلف لي كلوب ونوادي اللي تحطهم على ذمه الشباب. هيت نحكيوا على النشاط العادي لدار الثقافه مختلف النوادي اللي موجودين فيها شنو؟
0: هذا هو دار ثقافة ما ترتاحش على مدى الموسم، معناها تقدم أنشطة متنوعة خاصة نوادي الاختصاص الموجودة هي نوادي الدورية تصير كل أسبوع. عندنا بداية الموسم، الحقيقة هو الموسم ينقسم إلى نصفين، عندنا بداية الموسم اللي ينطلق من أواخر سبتمبر أوائل أكتوبر حتى لآخر جوان تدخل السيون سونيك، من بعد تولي عندنا نوادي صيفيه نضيفوا بعض الانشطه الصيفيه اللي تهتم بالشباب واللي نراوها احنا تنجم تضيف للمنطقه. كما تعرفوا انتم معناها حي زهور هي منطقه شعبيه ذات كثافه سكانيه عاليه، صغيرات ما عندهمش برشا مناطق معناها ينشطوا فيهم واللي يتفردوا فيهم، دونك يجيوا لدار ثقافه حي زهور باش يستمتعوا بباقة معناها ثقافيه ولا تكوين في مجال فني معين يساعدهم بعد على تأقلم في الدراسة ولا حتى الشباب في المسرح ومعناها ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية بصفة عامة. دونك دار ثقافة هي الحاضنة الأولى في المنطقة الحقيقة ثقافية نحكي، هذا يروا بمساندة معناها الأطراف السلطات المحلية الموجودة غاديك باش ما نهضمش لهم حقهم، معناها الحقيقة تعاون كبير مستو في المنطقة من مجلس محلي من معتمدية الزهور من دائرة البلدية كذلك نائب مجلس نواب الشعب عاصي جومي والزهور، كل أطراف الحقيقة الموجودة في حي الزهور تعاون في دار ثقافة بكل إمكانيات وكل معناها ما نطلب تدخل لو يكونوا موجودين. هذا للي شيء اللي باش يعاونوا الشباب ويعاونوا الناشئة باش ينجموا يلقاو الفرصة نتاعهم في معناها العمل الثقافي. دونك عندنا قرابة أبار النوادي اللي خدمناها معناها وأبار الأنشطة اللي خدمناها، خدمنا على جميع المجالات، خدمنا في السينما، خدمنا في على الطفل مهرجان ربيع الطفل، خدمنا أيام زهور السينمائية، خدمنا كذلك أيام زهور معناها ليالي زهور رمضانية في شهر رمضان المعظم، وكانوا زاد أسماء كبيرة الحقيقة برشا أسامي دور الفورتي نهار حيم سفيان الزايدي برشا أسماء جاوا لدار ثقافة ومن خلالهم هم ومن خلال مهرجان هذا زاد ولد ثم برشا اسماء زاد كبيره تحب تجي الحياة زهور وتحب تشوف الفضاء وتحب تعيش الاجواء اللي عاشوها زملائهم الفنانين في المؤسسه هذيك وفي الحي هذاك حي الزهور اللي هو الحقيقه يتمتع بطاقه رهيبه معناها نتاع ابداع من كسوة من الشباب حتى الاطفال معناها. دونك دار ثقافه فيها قرابه 14 نادي تو ثقافي في اختصاصات مختلفه، عن الرقص والتعبير الجسماني، عن السينما، الفنون التشكيليه، الكرافت، الشطرنج والالعاب الفكريه. 14 نادي باش ما ننسالكش ذي علي الاسامي من بعد 14 نادي الحقيقه موزعين على معناها منشطين في الاختصاصات هذه يديروها الحقيقه بكل اقتدار وبكل حب.
1: اللي قاعدين يسمعوا فينا ولاد حي الزهور ويحبوا يلتحقوا بدار الثقافه
0: الحقيقه
1: واللي يتسائلوا خاصه زاد لي بارون اللي قاعدين يسمعوا فينا الاولياء
0: موجودين النوادي نتاعنا موجودين معناها ينشطوا على مدى الاسبوع من سيرتو في التوقيت الصيفي معناها من ثلاث حتى لحد موجودين ديما صباح نوادي وحتى في العشيه عندنا زاد مسرح موجود للشباب. دونك نجموا يلتحقوا بدار الثقافه هو موجود كل شيء هبطناه على الباج معناها كيفيه الاشتراك في النوادي هذه ينجموا يلتحقوا
1: يلقوا التفاصيل الكل يزيدوا ياخذوا اكثر تفاصيل فيما يخص النوادي. وبالنسبه زاده لي جون اللي قاعدين يسمعوا فينا ويقول لك كذا بني مغروم بشيء، ما تنجمش تكون ماكش مغروم بشيء يعني اللي قاعد تسمع فيا واللي تسالك امك ولا ابوك تقول لهم ليه انا ماني مغروم بشيء، ليه ما تنجمش تكون ماك مغروم بشيء وانت حاجه ما جربتهاش وما شفتهاش. انا ننصحكم تمشيوا تعملوا طلع على النوادي ما تشاركوش، اقعدوا هكا تفرجوا واكيد فما نادي من النوادي باش يجذبكم ويخليكم تدخلوا تعملوا التكوين. راه فماش حتى انسان مش مغروم بحاجة. حتى شيء.
0: اكيد جدا. هو الحقيقه راهو كل انسان فينا، انا بيدي معناها في كمدير مؤسسه غاديك معناها ساعه ساعه ندخل النادي نبقى نتفرج نستمتع ونحس روحي هيك نحب ندخل معاهم معناها في النشاط، لكن ساعات المسؤوليه معناها الاداريه ما تسمحلكش قصوى مهما كانت راهو معناها الفنون موجوده غاديك، دونس، مسرح، فنون تشكيليه، سينما، كلها معناها موجوده معناها باش تخدم المنطقه وتخدم شباب المنطقه. واكيد كل واحد فينا عنده موهبه ينجم. دار ثقافه مفتوحه للجميع، عندنا 200 منخرط في النوادي هذه تقريبا معناها او ما يزيد، مسجلين في اختصاصات مختلفه في زاد اعمار مختلفه. عندنا زاد نادي التعبير الجسماني هذا للنساء، النساء اللي قاعدين في الدار اللي ما عندهم يعني نهار الاحد يجيو الصباح يعملوا دونس تراديسيونيل مع هو ياثروا الكوريغراف طارق بن حميد ومدام زاده بن حميد موجوده غاديك وموجه للنساء كهو اني يسكروا ارواحهم الصاله ودونس معناها وكذا. ما ننصحهم باش يجيو معناها برشا نساء زاد يتابعوا هالحصص هذه. وان شاء الله نحن زاد عندنا نادي زاد اسسناه جديد باش ما ننساش، زاد نادي النقد الادبي والمسرح نادي احمد حاذق العرف اللي ينشطوا بصفه تطوعيه سي ابو بكر العموري شاعر ابو بكر العموري واللي كان زاد افتتحنا اول لقاءاته منذ اسبوعين او ما يزيد معناها، كان استضاف جمله معناها ومعناها اطارات معناها ثقافيه محترمه. زاد استضاف ادباء اعلاميين كيف سي سفيان العرفاوي كيف سيد رؤوف بن يغليان في مجال المسرح، شعراء في الفنون التشكيليه، دكاتره في الفنون التشكيليه،
1: كل ما يهم النقد الادبي والمسرح،
0: كل ما يهم النقد الادبي والمسرح كان موجود. وزاد حتى الفنون التشكيليه حتى ما تعرف انت الفنون راهو كلها هي
1: فما تداخل
0: ثقافه فما تداخل في المجالات. دونك النادي هذا يهتم بمختلف الاجناس الادبيه والفنيه، نخدم وهو يخدم بصفه غير دوريه معناها يخدم كل ما فما اصدارات جديده، كل ما فما انتاجات جديده كسوا في الشعر في الروايه
1: واضح.
0: في المسرح
1: يعني اللي يحضر يتبع الباج غادي يوني القلادات نتاع هذا النادي
0: ونناقشوا الانشطه الموجوده والانتاجات الجديده. النادي هذا كما حكيت لك معناها كي غير بدي ان شاء الله زاد في الموسم الثقافي الجديد يلقى معناها حظه في دار الثقافه
1: ان شاء الله. كل النجاح وكل التوفيق. تحياتنا للمستمعين الكل في حي الزهور، دار الثقافه على ذمتكم باش تمشيوا وتنخرطوا دونك دار الثقافه طيب مهيري حي الزهور، وباش تشاركوا في مجموعه كبيره من النوادي على ذمتكم 14 نادي في مختلف المجالات الفنيه غادي وين باش تكتشفوا المواهب نتاعكم وتكون لكم القدره انكم تصقلوهم المواهب. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم الكل. نورتنا، شكرا لك شوقي الزعلوني مدير دار الثقافه طيب المهيري حي الزهور، مرحبا بك في كل مره عندك الجديد. احنا مكملين معاكم في تبع الموجه حتى للسبعه ونص، بعد شويه موجز اخبار الخمسه ونص نكملوا معاكم، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عدل موجتك على موجتنا وتابعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلاً مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما قرر رئيس الجمهورية تعيين كل من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العربي وكمال هنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. ودعا رئيس الدولة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم 12/17 من أوت الجارية. انتظم اليوم بمقر ولاية بنزرت الاجتماع الدوري للجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية، والذي خصص بتسريع استكمال عدد من المشاريع الخاصة بتعزيز البنية التحتية والتجهيزات الجماعية في القطاع التربوي. وتم التداول خلال الجلسة في نسق تنفيذ المشاريع التربوية المنجزة والمتواصلة في جميع معتمديات الولاية، والبلغ كلفتها الإجمالية أكثر من 29 مليون دينار دون اعتبار المشاريع التي ما زالت في طور الدراسات الفنية والعقارية. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق اليوم مبادرة تكوينية مجانية لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتتواصل إلى شهر أكتوبر المقبل. وزارة الصحة تعلن نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض شملت أكثر من 1400 مترشحة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم التمديد في أجال تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي 26/2000 لتتوصل إلى غاية 4/19 من أوت الجاري. أما الإعلان عن النتائج فحدد اليوم 4 سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين إثر أحباطه هجوما على موقعه في جبهة البرح غربي محافظة تعز. وختاما، الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه يتصديان لهجوم شنته قوات الدعم السريعة على منطقتي جبل هشابة وأم عرضة جنوبي غرب مدينة الأبيض ومركز ولاية شمال كردفان وسط البلاد. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيس.
1: عدل موجتك على موجتنا وتابعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

0: الفنان الكبير محسن الماطري. توقيتنا 7:42، اهلا وسهلا. 7:45 ليه؟ واللي نقول لكم حاجه عن طول يظلي يضحك، يعني زوز غلطين. انا قلت حتى كي انا نغلط عن طول يفيقني. مرحبا بكم الناس الكل. يضحك. مرحبا بكم في يزينة وطريق السلامة للجميع، لكم الناس الكل مكملين معكم احنا مع الاستضافات ومع الضيوف. وتوت سويت نحكيو على عمل مسرحي موجه للأطفال تحت عنوان حلم را ودني، ويحضر بحضنا في الاستوديو أستاذ المسرح الممثل المسرحي والمخرج المسرحي كمال زهي. وهلا وسهلا كمال.
1: مرحبا شيماء.
0: مرحبا.
1: مرحبا وفرحان برشا اللي موجود معاك، وان شاء الله تنعدوا وقت مزيان.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: مرحبا. وانا فرحانه على خاطر نحكيو على اول عمل مسرحي ليك، مش كممثل، على خاطر نحكيو على مسيره وش نحكيو على التجربه نتاعك في التمثيل المسرحي، لكن بكاسكيت المخرج.
1: اي توا نخوض في اول تجربه لي في الاخراج، وفرحان برشا ومخايف برشا زيد، خاطر الاخراج ما هو سهل. الاخراج يجي بعد تجربه كبيره من المسرح، معناها من التمثيل للاسيستانا باش يتنجم تكون مخرج مسرحي او في اخ مخرج سينمائي او حاجه، فهمت؟ لازم بعد تجربة اللي تخوضها باش تخوض بعد تجربه الاخراج اللي هي أصعب تجربة نشوفها، لأنها فيها مسؤولية كبيرة وكبيرة يا شيماء.
0: نتصور وانت اللي خط مجموعة من التجارب المسرحية، ونرجع ونحن نقف عليهم التجارب المسرحية زيدة، ونحكي وزيدة على أهمية أنه المخرج يكون قبل الإخراج حامل الكاسكيت زيدة متاع الممثل، باش نجم يفهم أكثر نقول أين المتطلبات متاع العمل المسرحي. دوك نحكيه على حلم راه ودني، هو أول عمل مسرحي لي كمخرج وموجه للأطفال.
1: أي هو كمخرج وككاتب.
0: أنا ككاتب. أي
1: هي كانت الفكرة للطيفة لطيفي، نوجه لها تحية كبيرة وكبيرة برشا. لطيفة اللي هي جاتني وقالت لي راه عندي فكرة نص للأطفال وكذا، جابت لي نص مكتوب شوية، فأنا كقريت النص نلقاه يهزني اللي معناها برشا اتجاهات أخرى اللي هي تكون مهمة للأطفال، والمهمة فئة معينة معناها من الأطفال، اللي هي رسالة بيداغوجية تربوية زادة تهم الأسرة، معناها ما تهمش كان الطفل فقط. يعني المسرحية نجم يشوفها الصغير، أنا نقول المسرحية نجم تكون من 5 سنين حتى 95 سنة مثلا، خاطر حتى كنا شباب. الإنسان حتى مهما تقدم به العمر راهو عنده،
0: هو يقول لك كنا صغار وخنا صغار.
1: أي صحيح. مشيت كتبت النص كتجربة أولى، تقابلت أنا والممثلين، نحكينا قرينا النص المرة الأولى، أعطوني برشا أفكار أخرى، عودت رجعت كتبت النص، وبدينا في المرحلة الكتابة الركحية من بعد.
0: به وقت اللي نحكيه على عمل مسرحي باللغة
1: العربية
0: الفصحى حلم راودني، أنا الحقيقة راودتني برشا أفكار.
1: أي.
0: شي علاقة بالتمثل متاع الأحلام في الأعمال الكرتونية الموجهة للصغيرات. جينيرالمون فما لي بيرسوناج اللي عندهم ديما حلمة، ما نعرفش الحلمة كيفاش يقع تصويرها في الرسوم المتحركة اللي تفرجنا فيها معنا، وكل واحد وشنو الاتجاه الدرامي اللي يختاره المخرج والكاتب. دوك فما الأحلام نحن بعد نلقاوهم عناصر أساسية في التسلسل الدرامي للعمل، مش مجرد خيال، وفما اللي هما بالأساس يعكسوا الأحلام والأمنيات متاع الصغيرات الكل، ينجموا يتقاسموها الصغار الكل بطريقة كونية يعني في العالم الكل. هل إنه حلم راودني هو حلم البيرسوناج والشخصية الأساسية كهو، ولا نجم يكون حلم نتقاسموه الناس الكل كصغار؟ شكون كيف نتقسموه؟
1: نتقسموه
0: كصغار.
1: اي
0: هكا ولي عنتولة.
1: هي الزوز الحاجات اللي قلتهم صحاح. النجم هو حلم خاص بيا والا حلم للكل. معناها اي حلم انسان يحلمه مش لي هو فقط، ينجم انا حلم بتاعي، اما مش كان انا نجم نحلم نفس الحلم هذاك، اما برشا والاف انه برشا عباد ينجموا يحلموا الحلم اللي انا قاعد نحلم فيه انا تو، اللي هو زاد اني هزيت من تجربتي الخاصه. اللي انا صغير زاد حلمت حلم يعني وحققته
0: اللي هو كنجم نعرفه
1: اللي هو اللي انا ملي عمري 5 سنين نحب المسرح. سبحان الله معناها كيفاش ما نعرفش، نحب حاجه اسمها مسرح. كنت نقلد في جيراننا، في امي، في صحابي، في وكنت زادا نقول لامي انا باش نكبر ونولي ممثل ومسرحي ونجي لتونس ونقرا في تونس ونعمل
0: نعمل مسرح.
1: الحلم هذاك طفل عمره 5 سنين اللي توا ما شاء الله معناها 28 سنة تحقق الحلم، اللي وليت أستاذ مسرح، قريت في الليزاد وكانت فما أبواب معناها تفتحت لي قبل الحلم، معناها حلمت وفما برشا ناس دزتني باش نحلم، كيما في المسرحية أمير حلم حلمة ودزيت شخصية أخرى باش تتحقق الحلم هذيك.
0: يعني الحلم متاعه باش يتحقق.
1: أميرة. أمير اللي هو حب نحكي لك على
0: هو الشخصية الأساسية. هو البطل تاع العمل.
1: هو تلميذ يقرأ في التلميذ ابتدائي وتعرض للتنمر من طرف أصحابه يقرأوا معاه. يعيطوا له
0: غير ما نقولوا الكلمه باش مهم يقعدوش يعاودوا فيها هذا الصغار
1: فهو معناه فد، فاراد انه يخرج من
0: عمرد فعل
1: يخرج من المدرسه ويمشي يعاون جده في الصيد. قال له راني انا ما عادش نحب نقرا خاطر زملائي يتنمروا علي.
0: التاثير نتاع التنمر
1: ما عادش نحب نقرا فنحب نعاونك في الصيد ونولي صياد كيفك يا جد. الجد حبي
0: هوك من غير ما نحرق التفاصيل الكل هوك
1: المهم
0: اي هوك نخمم عليك راني قاعده كامله.
1: من بعد باش تصير حلمه
0: بي
1: باش تجي شخصيات في الحلمه نتاعو، شخصيات تو تكتشفوها زاد ان شاء الله. الشخصيات هذه باش تقف مع امير وتخليه يشوف العالم بنظره اخرى، مش كيما النظره اللي كان يشوف فيها قبل، نظرة أخرى أنه راهو التنمر صحيح خايب ولكن نجمو إحنا نجمو نحاربوا التنمر. كيف حكينا على في الحلمة زاد حكينا على التلوث البيئي وما أدراك ما التلوث البيئي اللي نشوفه فيه توا في شطوط، معناها الناس في البحر، معناها مش قاعدين نحافظوا على البيئة متاعنا وعلى بحرنا وعلى أن نطيشوا أي حاجة في بلاستيك.
0: على قوية سهلة تهز معك ساشي تهز المستلزمات وتروح اليوم وطيشوا منتي يعني.
1: نشوفوا دوا السلاحف مساكن اللي قاعدين مثلا ماتوا برشا معناها من الحاجات هذه، كيف التلوث الهوائي.
0: يعني تحاولوا باش تقدموا زادة رسائل في علاقة بالتوعية البيئية وفي علاقة زادة بالأمور التربوية منها خاصة للتنمر وبربي فرصة كمال مديب الصغيرات هما في عطلة والأولياء برشا منهم قاعدين يسمعوا فينا فرصة باش تركزوا على النقطة هذه مع صغيراتكم.
1: نقطة مهمة برشا
0: باش تفهموهم إنه راو أي كلمة تقولها لزميلك لصديقك نجم تأثر عليه. ماذا بينا احنا نكونوا القدوة قدام صغيراتنا، ما نقولوا قدام ممكن الكلام اللي احنا نحبوا نسمعوه على خاطر الصغير هو مريتك. دونك ماذا بينا نعطيهم برشا وقت خلال العطله هذه باش نفهموهم تاثير التنمر على الصغيرات الكل. ان شاء الله ربي يوفقهم الصغيرات الكل وربي يعطيهم الوقت الطيب. امير في الاخر باش يحقق الحلم نتاعو
1: باش يوصل للهدف اللي هو قطعوا مع جده
0: باهي برشا. دونك في لي بيرسوناج نلقاو امير وجد وشكون اخر؟
1: والجابر وجميلة. الجابر معناها من اسمه بركة تكتشف شنو هو الشخص.
0: أمور منطقية يظهر لي
1: علمية رياضيات
0: دونك هما اللي باش يعاونوه هما شخصيات
1: عرائسية
0: دونك هما اللي باش يقولوا الكلام الايجابي والمحفز واللي محليه ويخليو امير يعاود ياخذ ثقه في روحه ويتغلب على التنمر وينسى الكلام اللي يسمع فيه من عند الاصدقاء نتاعو ويخليه يعاود يشوف الحياه بطريقه ايجابيه
1: مع حث، معناه يخليه وهي يوعى انه راهو فما يا امير تنجم تقول لزملائك زادة راهو فما تلوث بيئي، فما معناها فما برشا حاجات لازم نستغل انت فيها روحك باش تقول لاصحابك ما نجموش نرموا القمامه هنا، ما نمشيو البحر لازمنا ننظفوا البلاصه اللي احنا فيها، الهواء كيفاش نجموا وشنو هي الحلول اللي نجموا نعملوها باش ان
0: باش نخرجوا من الاشكاليات هذه الكل. يعني كاينهم يوجهوا النظر الامير انه يقعد مركز على حاجات معينه نجم يفيد بها المجتمع ولا الصغيرات اللي من عمره هو في عوض ما يقعد يجاوب على التنمر ويهبط لنفس المستوى، دونك يخلي روحه مركز في حاجات نجم تفيد اكثر الصغيرات هذوما. دونك توا وين وصلتوا كمال؟ دونك في المرحله نتاع الكتابه المسرحيه في الميزون سين
1: شنو؟ توا كمان الكتابه المسرحيه توا في المرحله الكتابه الركحيه. وان شاء الله ان شاء الله قريبا.
0: قداش تختلف طوى الكتابه المسرحيه على الكتابه الركحيه؟
1: الكتابه المسرحيه هي كتابه
0: وقت اللي تتحول الكتابه الركحيه على الركح. تصعب ولا تسهل ولا تتبدل ولا
1: تولي فما برشا معناها من حاجه ورقيه اللي حاجه نشوفوها احنا في يعني شخصيه كنا نقراوها فاحنا نشوفوها فوقتها باش ندخلوا بالرسمي في حلم خاطر المخرج كي يبدل نص من نص مكتوب الى مسرحيه مرئيه او فيلم او مسلسل زاد فما
0: تختلف
1: برشا
0: وتلقى روحك تزيد في حاجات ناقص في حاجات
1: الجهة الركح يعطيك برشا افكار مع انه الشخصيات او الممثلين اللي معاك او حتى السينوغراف والا الكوريغراف والا الموسيقى وحتى الضوء ينجم يعطيك فكره اخرى يقول لك راه اش قولك نعملوا هكا اش قولك نعملوا هكا الالوان هذه تمشي مع الاطفال الالوان هذه ما تمشيش مع الاطفال. نشكر جيجي زاد رجاع بن رجعطيه اللي هي تخدم توا معنا في السينوغرافيا والملابس اللي توا في اللحظه هذه قاعده تخدم لنا في العرايس معنا قاعده تصلح في الجابر وجميله وقاعده تخمم في الملابس اللي باش تكون موجوده زاده للشخصيات كيما الجد وامير. شنو هي الالوان اللي نجم نخدموا عليها؟ الالوان خاطر الاطفال فما الوان تجذب
0: صحيح
1: فهمت وفما الوان لازمنا نخدموا عليها في مسرح الطفل لان زادت تزيد الخيال توسع في الخيال نتاعنا وتخليه مركز بالقدا. كيف نوجه تحيه كبيره وكبيره برشا اللي الصبر صابر المحويش اللي هو باش يخدم لنا الموسيقى وباش يلحن لنا الاغاني المسرحيه ودجال زاد هو قاعد يخدم معانا ونحب نقول حاجه راهو العمل هو ذاتي والكل قاعدين معناها من غير فلوس معناها قاعدين يعاونوا فيا صدقا وهذه معناها ما نجمش نقول
0: تحياتنا لهم دوك الناس الكل يعاونوا فيك باش تحقق حطيتي الحلم نتاعك
1: فوالا اما احساس كبير شيما انه راهو العباد تقف معاك لا فرانك ولا تقول امي لا خروبه معناها يقفوا معاك لا لشيء لانه عندك حلم
0: ومن مين بيك؟
1: من مين بيك؟
0: اي
1: فهذه حاجة
0: قديش محليها حاجة تفرح برشا وحاجة بالحق تخلي الإنسان عنده أمل وتتزيد الثقة متاعك في المحيط متاعك وقت اللي تخدم في محيط داعم راهو تنجم كان تقدم وما تنجم كان تحقق الأحلام متاعك. أنا نتمني لك تحقيق للأحلام متاعك الكل كمال إن شاء الله. العرض المسرحي يكون حاضر في سبتمبر مع الغونتخي
1: بعد
0: العودة المدرسية يكون حاضر العمل المسرحي حلم
1: روادني.
0: إن شاء الله كل التوفيق ليك كمال ومرحبا بيك في كل مرة عندك الجديد. عندك مضيف كمال؟ قل
1: عندي إن شاء الله عندي جديد
0: زادة
1: عندي زوز أعمال جديدة اللي هم توا قاعدين حضروا فيهم اللي هو مسرحية نورفيك نورفيك اللي هي من اخراج عبد القادر كوكي ان شاء الله يا ربي وانا رول برينسيبال أنا عندي رول ان شاء الله باش تكتشفوني في حاجه اخرى العباد اللي تحبني وفما برشا يشوفوني في برشا اعمال مسرحيه انا كنا نطلع على المسرح كل شخصيه ما تشبهش الشخصيه الاخرى معناها ان شاء الله في نورفيك فما شخصية فما اكتشاف آخر فما لعبة أخرى في مستوى الأداء المسرحي. كيف نخدم في عمل آخر اسمه همس الصحاري مع سي حافظ الليط شخصية أخرى زيادة أنا نلعب فيها نمط آخر خاطر نخدم على الصحراء وان شاء الله زاد عندنا عمل مع سي حافظ خليفة اللي هو سراب اللي هو ان شاء الله باش نسافروا به ان شاء الله في سبتمبر باش نسافروا به
0: وكهو ونحن زربنا الوقت أمالية نوعات المستمعين مش نحكيه على التجربة متاعك في المسرح مختلف الأدوار اللي لعبتهم دوك هيتو ناخذوا فكرة ونعملوا عن فلاش باك على كمال زي والممثل المسرحي.
1: أنا خدمت برشا برشا مع برشا مخرجين وكنت فرحان برشا والتو فرحان برشا اللي فما مخرجين كبار خدمت معاهم والله يرحمهم ديجا أما خذت معهم تجربة كبيرة كيما الله يرحمه سي أنور الشعافي اللي هو أبي
0: الله يرحمه,
1: الله يرحمه كان أبي الروحي بالحق خدمت معاه مسرحية كابوس أينشتاين إنتاج مسرح أوبرا تونس ولكن الله غالب
0: إن شاء الله ربي يرحمه, ربي يرحمه. نعم.
1: كيف كيف الله يرحم سي فاضل الجزيري اللي بديت معاه زادة 2018 مع الحضرة ومع النوبة وكيف كيف برشا برشا مخرجين أنا نخدم توا مع سي حافظ خليفة حب نسميهم خاطر مع حافظ خليفة سي أنور الشعافي محمد كوكا في مسرحية دراما عائشة والشيطان في كارتاج 2018 وهذه شيمة أنا تخرجت 2017 أنا تخرجت 2017 في جوان 2017 وكان حلم متاعي ديما نمشي مع الحلم كان حلم متاعي أني نطلع على مسرح البلدي تونس فالرب يعشعطاني قال لي ما كطلبت هاني باش نعطي انجازيك اكثر فعيط لي وقتها سي محمد كوكا في دور في مسرحيه ومعك ممثلين كبار اللي هي دراما عشا وشيطان وين عرضنا في مهرجان كارتاج الدولي
0: في فيش عشت الجو
1: احساس رهيب جدا احساس رهيب اللي كنتي تطلع
0: في مهرجان دولي جمهور مدارج
1: وممثلين كبار كيما مدام دليلة مفتاحي صلاح مصدق العديد ممثلين كبار معناها زادة برشا ممثلين كبار باش ما ننساش احساس رهيب جدا معناها شوف انت الحلم انك حلمت بحاجة وجاتك مع حاجة من اقوى فهمت
0: بيقعد معنا كمان مش كملوا معاك الحديث احنا نعطيو الكلمة لمحمد عنتول دونك ونرجع نكملوا معاكم في تبع الموجة وباش نتبعوا نحنا كمال زيبي ونكملوا نحكيو معاه ما تبعدوش
2: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف
3: عد الموجتك على موجتنا وتبعنا
2: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا متابعات شبابية كل الأشطة الصيفية مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية
3: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية
4: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية
2: تبع الموجة
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي ملكة الإحساس النجمة إليسا

0: السبت 15 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فيلم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
5: عدل موشتك على موجتنا وتبعنا
4: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
5: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
6: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
7: تبع الموجة،
8: اقعدوا تابعونا حتى للسبعة ونص في تبع الموجة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل، يعطيكم الصحة على اختيار فريكونس إذاعة الشباب. نعديو مع بعضنا عشوية صيف، إن شاء الله تكونوا ملمومين في الخير الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. وين كملوا ونرجعوا مع ضيفنا أستاذ المسرح الممثل والمخرج المسرحي كامل زهي، وحكينا على أول عمل مسرحي ليه كمخرج. دونك حكينا على العمل المسرحي الموجه للأطفال، حلم راه ودني، وحكينا على التجربة متاعه المسرحية. كامل دونك وقفنا حكينا على التجربة متاعك المسرحية، حكينا على الأحلام اللي رودتك أنت زادة كممثل وكمخرج وكشاب تونسي. دوك الأحلام اللي بشوية بشوية قاعد تحقق فيهم. أول حلم كان تحقق سنة 2017، دونك أنك كنت موجود في عمل مسرحي على ركح مهرجان قرطاج الدولي. حكينا زادة على الحلم الأول بالأساس أنك تقرأ في المعهد العالي للمسرح، تحقق الحلم، وطبعا نحكيه على أستاذ مسرح. إن شاء الله الأحلام متاعك الكل تتحقق
9: إن شاء الله.
8: تحياتنا ليك كمال خليل. كلمة الختام.
9: كلمة الختام، نحب نشكرك شيماء على الاستضافة، ونشكر إذاعة الشباب اللي أول مرة معنا نكون موجود، وإن شاء الله مش آخر مرة. ونحب نستدعى الناس الكل بعد إن شاء الله في سبتمبر لمشاهدة مسرحية حلم رودني، لأنها مسرحية كما قلنا موجهة للأطفال والعائلة. هي مسرحية بيداغوجية تربوية بالأساس، فيها برشا مواضيع مهمة ومهمة جدا. ما تنساوش يجاو تفرجوا. كيف كيف نحب نشكر كل واحد وقف معايا بالكلمة ولا بأي حاجة، بأي حاجة في مستوى الحلم ممتاعي اللي هو العمل الجديد الحلم من رودني.
8: وإحنا هوك كمال ديك تقرب الدات وترجع بحضينا باش نعلم المستمعين وينجموا يكونوا حاضرين معاك في أولى العروض الخاصة بهذا العمل المسرحي الموجه للأطفال. يعطيك صحة، شكرا لك كمال زي. وإحنا مكملين معاكم في تبع الموجة حتى الوقتاش عن طول ترى شوفوا حفظ درسوا اللي 7:30. دوك حتى للسبعة ونص ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. توقيتنا 6:08. مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا في إذاعة الشباب، وسعيدة باستقبال الفنان أسامة النابلي. أهلا وسهلا أسامة.
1: السلام عليكم.
0: شنحويلك؟
1: الحمد لله.
0: لباس؟
1: الحمد لله لباس. أنت لباس؟
0: الحمد لله. مرحبا بك أسامة، نورتنا. مرحبا بك، أول مرة بحذان. وإحنا ماذا بينا نقعد ديما نتبعوا فيك وفي المسيرة الفنية نتاعك. أسامة، دوك نحكيو على تجربة تقريبا 10 سنين. 10 سنين في المجال الفني. أنت بالأساس
1: ولد معهد العقل. شوية
0: أكثر شوية. أكثر شوية. وقتاش بديت التجربة أسامة؟
1: والله التجربة من الأول سورسين، معناها طلعت 2014 نورمالمون. قبلها بديت نقرا في الكونسرفاتوار، غنيت في كورال المؤسسات التربوية في المنستير، كنت نقرا معناها شان فوكاليز زادة. من بعد هبطنا للميدان كما نقولوا. بديت من غادي المسيرة، من المركب الثقافي في المنستير، في كورال المؤسسات التربوية بالمنستير.
0: ومن 2014 بديت تكتشف في المجال، بديت تخطو في أولى الخطوات، دونك شاركت في مجموعة من الأعمال الفنية. دونك منها المحفل اللي فضل الجزيري، 24 بارفان محمد علي كمون، ونوبة غرام زادة.
1: أيوه، محمد علي كمون وسيرين شكيلي، نوبة غرام.
0: نوبة غرام، دونك نحكي على تجربة فنية غنيت فيها التونسي، الشرقي، الخليجي، وشنو ياخي؟
1: والتركي.
0: والتركيا. وحتى الأوبرا يظهر لي.
1: والأوبرا. أنا نسيت.
0: حتى الأوبرا. كيفاش التشكيلة الفنية ذي المختلفة أسامة؟
1: والله
0: يعني قاعد تفركس على على الهوية نتاعك الفنية، ولا تقول أنا لازمني نجرب؟
1: مش نفركس، جست معناها أنا نبدا هكا فرحان كي نعمل حاجة جديدة في أي حاجة في المنطقة.

0: اثرت اغنيتي عودت حفظته من نسيه معناها انا خديته اوغال معناها بالتراث الشفوي.
1: دوك الموعد إن شاء الله غدوة في اختتام الدورة 45 من مهرجان الزهرة الدولي. دونك لبنى حكينا على البرنامج يعني اون جينيرال شنو اللي فيه بالضبط، هل فما حاجة سبيسيال لمهرجان الزهرة وانت بنت المنطقة وانت كنت حاضرة في دورات سابقة وشفناك زادة على ريزو سوسيو قاعدة تبرتاجي في تصاورك في حفلات قديمة في دورات سابقة لمهرجان الزهرة الدولي لي برشا راهو ناس ولاد الزهرة ولاد المونيو سود الكل عندهم نوستالجي كبيرة مع مهرجان الزهرة.
0: وشوف انا زهرة كيف عملت عروض قبل عملتهم سبيكتاكل اسمه كان يا مكان السنة جديد دجا اني انا اول مرة باش نعمل الولادة في الزهرة دجا
1: بي دونك شنو نقول لهم توا جمهور البونليو سود الكل الظاهر الجنوبي وسبيسيالمون الناس اللي باش تكون حاضره في اختتام الدوره 45 من مهرجان الزهره لبنى.
0: انا نقول لهم ايكاو اول حاجه باش تدعموا المهرجان بتاع الزهره اللي هو مهرجان الجهه يعني البونليو عنده راس هذوما ثلاثه اكبر مهرجانات في البونليو الزهره عنده سبع
1: ما نعرفش لبنى نوعية الصوت مانيش قاعدين نسمعوا فيك بالكدا من الاول كانت الصوت هرب شوية لبنى
0: ونحب جدا نقولها اجاو واسمع اغنياتي نوعدهم برشا احساس برشا فرحة برشا شطحات محليهم برشا تراث مزيان وكوستيم محليه وانرجي محليها
1: ان شاء الله كل التوفيق ليك لبنى. المضمون انه اذاعه الشباب ان شاء الله باش تكون حاضره غدوه في اختتام الدوره 45 من مهرجان الزهره الدولي. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق في حفل الاختتام، وهيك تحيه لابناء الظاهر الجنوبيه لكل انهم يكونوا حاضرين في اختتام الدوره 45 من مهرجان الزهره الدولي، المهرجان اللي يرجع بعد 7 سنوات من الانقطاع. احنا باش نعملوا انا فانغو باش نسمعوا زوز غنيات من ريبرتوار نتاع لبنى نعمان. دونك نحكيو على انتاجات خاصه ونحكيو زاد على اعادات، وتفرجوا في الاعادات تكون مدروسه وكيفاش العوالم الموسيقيه اللي قادرين ان نكتشفوهم من خلال اعاده الموروث نتاعنا الغنائي بطرق جديده ومعاصره.

هكا نوصلوا لاخر تبع الموجه بالنسبه لليوم. شكر كبير ليكم الناس الكل اللي تبعتونا. تلقاو لي لايف نتاع الضيوف نتاعنا كل على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. شكر كبير لمحمد عنتور ونجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، شاذيل مزوغي في الاخراج الرقمي، كنت معاكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شويه نشرت اخبار السبعة ونص، توب سبور واخر اخبار الرياضه الوطنيه والعالميه، 8 الموعد مع ديديكاس مع ألفة نصيب، تنجموا تكلموها من توا 71 844 411، والسهريه انطلاقا من 9 ونص في احلى الليالي مع ألفة الوسلاتي. مني لكم برشا محبة وبرشا تفاعل الناس الكل. نعطيكم موعدا إن شاء الله غدوة في RG معاك من 10:30 حتى الماضي ساعة ونص. نقولكم إلى اللقاء، باي باي.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عد الموشتك على موجتنا وتابعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية. الخمسة
2: عد الموشتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار
4: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرأد الرسمي، والاثنين القادم عقد جلسته الافتتاحية. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الجارية، والإعلان عن النتائج يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل. تمديد أجل تقديم ترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من محاولات اختراق حسابات فيسبوك. إلى التفاصيل. أهلا بكم. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البوغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر اليوم بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية. ودعا رئيس الدولة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري. أفادت الإدارة العامة للأسلحة والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة أنه تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 25 و2000 إلى موفى جوان 26 و2000 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، وستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن من بينها الحريرية من ولاية تونس. وأكدت في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بكل من مناطق منوم بالوردية والكرم الغربي ومنطقتي العمران والعمران الأعلى ومعتمدية دقاش أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الأحداثات الجديدة للفترة بين 27 و2030 و2000. تنطلق غدا بداية من منتصف النهار دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية الأربعاء 19 من أوت الجاري عند منتصف الليل ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراسا أوضحت في تصريح لنجاة حسن أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب من بينها أسباب اجتماعية وصحية تتم دراستها من قبل لجان مختصة.
5: إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع وثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. فعلا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4: وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن التمديد في أجال تقديم ترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. وأضافت أنه بإمكان الطلبة الذين تعذر عليهم الترشح للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر في إطار برنامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 بالنسبة لحاملي شهادة بكالوريا لسنة 26 و2000 تقديم ترشحاتهم على الرابط المخصص لذلك. حذرت الوكالة الوطنية للسلام السيبرنية في بلاغ لها اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليها، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منها عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. رئيسة فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية السيبرنية أسماء جراحي توضح.
3: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية هبطت بلاغ تحذر فيه من محاولة اختراق تعتمد على طريقة بسيطة، أما هي الحقيقة اختراق المتحيل هنا النجم يتصل بيك بالتليفون ولا يبعث لك سماس وإلا حتى على الميل يقول لك راني وصلتك رسالة فيها كود بالغلط أبعثه لي. هنا لازمنا ننتبهوا مليح على خاطر الكود هذا هو رمز التحقق الخاص بحسابك وما يلزمكش تعطيه لأي شخص. علاش؟ على خاطر المتحيل ينجم يستعمل الرمز باش يدخل حسابك وبعد يحاول يبدل كلمة المرور نتاعك، بالتالي هنا تنجم تفقد السيطرة على الحساب نتاعك. والأهم من هذا الكل حتى كان الشخص يعرفك معناتها بالاسم ولا يعرف معلومات عليك ولا حتى يحكي لك طريقة تقنعك ما يلزمكش تعطيه رمز صحيح. إذا وصل الكود وأنت ما طلبتش تسجيل الدخول ما تبعثوش وما تضغطش على الروابط المشبوهة وخذ الحذر اللازم. القاعدة الذهبية لهنا هي كلمة العبور ورمز التحقق، معلومات شخصية ما نعطيهمش لحتى حد مهما كانت الصفة نتاعو.
4: نواصل مستمعينا الكرام تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب، حيث تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وتحت إشراف وزارة البيئة 3 تظاهرات تحسيسية وتوعوية موجهة لجميع أفراد العائلة لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. عن برنامج هذه التظاهرات تحدثت لأخبار إذاعة الشباب المكلفة بتسيير مصلحة التوعية والتحسيس والتربية على البيئة بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سيرين الفرشيشي.
6: الحملات هذية يكون في جامارت نهار 16 أوت، الحملة الأولى نهار 23 أوت في نابل ونهار 26 أوت في سوسة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا VVF ومعنا الوكالة الوطنية للتصرف النفايات ومعنا جمعيات وبإشراف وزارة البيئة. الهدف على إثر التقييم النصف مرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية لسنة 2026. لاحظنا أنه تم رفع 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 8 متر مكعب يوميا، كميات الهدية الكبيرة للنفايات بالشواطئ. قلنا خلينا نعمل حملات تعزيز الوعي البيئي لدى المصطفين ورواد الشواطئ وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه النفايات والبيئة الساحلية، مع التركيز على أن نظافة الشاطئ لا تتحقق فقط من خلال عملية تنظيف وإنما تبدأ أساسا من الوقاية من النفايات وتغيير السلوك اليومي. الحملات هذه حملات تحسيسية تنظيف للشواطئ العمومية زادة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين والمصطفين مستفيدين بالطبيعة وتشجيع السلوكيات المسؤولة والمساهمة في حماية البيئة الساحلية.
4: في الشأن الثقافي تنطلق اليوم الدورة الثالثة للأيام الثقافية بتويرف من ولاية الكافة لتتوصل إلى غاية 18 من الشهر الجاري. وتتضمن هذه الدورة التي تنظمها دار الثقافة بتويرف برمجة متنوعة تجمع بين العروض الفنية والشعبية والتراثية إلى جانب عروض مسرحية وأخرى مخصصة للأطفال وفق مدير المهرجان مروان عودي.
7: العرض الافتتاحي مع الفنان رجاء بن سعيد على الساعة 9 بالمعهد الثانوي بتويرف. غدا ستكون مؤانسة مع الأطفال بعرض نشيطي بعنوان لومون جانجلوري للؤي جديدي. نهار السهرية الثالثة باش يكون عرض الريشة للفنانة روضة الخروبي. العرض الرابع باش يكون عرض تراثي كاف نسمات الكاف لمحمد صالح العيساوي، والاختتام باش يكون عرض مسرحي للفنان والد الزين مع مسرحية ميسيو بروبر. كل التظاهرات تكون في المعهد الثانوي.
4: وفي الرياضة، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ مقتضب اليوم أن المكتب الجامعي قرر تعيين ناجي جويني مشرفا عاما على الإدارة الوطنية للتحكيم. بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: صدور وتركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرأد الرسمي، والاثنين المقبل عقد جلسته الافتتاحية. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامع 26 و2000 لتتوصل إلى غاية 19 من أوت الجاري، والإعلان عن النتائج يوم 4 من شهر سبتمبر المقبل. تمديد أجل تقديم ترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من محاولات اختراق حسابات فيسبوك. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
9: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
10: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
11: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: إجباير، صايح وأنسب الوجهات،
14: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
16: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
17: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
18: شعل الحماس وعيش الإحساس،
19: وعيش الإحساس.
20: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
21: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
22: وباش تبعث السلام
23: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30،
24: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
25: ونعيشوا معاك الحكاية.
26: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
27: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
28: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
29: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
30: تسمعوا التونسي،
29: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
31: عدل موجتك وصيف معانا.
32: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
33: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سبور.
1: مساء الخير مستمعين الكرام وفي الرياض وعلى موجات إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في آخر مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، والبداية ستكون ببلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم اللي أعربت من خلالها عن اتفاقها وقرارها بتعيين ناجي جويني كمشرف عام على لجنة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. الاجتماع اليوم دام تقريبا أكثر من 3 ساعات، قدم خلالها ناجي جويني البرنامج الخاص بلجنة التحكيم. في المقابل التركيبة الكاملة لهذه اللجنة سيتم الإعلان عليها نهار 3 أو 4 حسب تصريح السيد بلحسن بالصمرة. دائما مع أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم نتمنى الشفاء العاجل للسيد ناجي الشاهد اللي كان تعرض إلى حادث مرور وهو في طريق العودة إلى التطوين مع العائلة متاعه. الحمد لله جات باللطف وسلامات ناجي الشاهد. إلى أخبار الفرق التونسية، نبدأ بالنادي الإفريقي. رسميا التعاقد مع المدافع المالي إسماعيل سيبرا لمدة 2 مواسم، وبطبيعة الحال هذا المدافع باش يكون ضمن قائمة اللاعبين المتواجدين في القائمة الإفريقية لغدوة يتم إرسالها للاتحاد الإفريقي. في المقابل المدافع والاتفاق مع المدافع السنغالي مامادو دياتا اللي كان يلعب وينشط في فريق الجراف السنغالي، عمره 20 سنة، العقد متاعه لمدة 3 سنوات وهو خارج الانتدابات بما أنه لاعب شاب. الترجي الرياضي التونسي ورسميا ريبيرو البرازيلي رسميا وقع عقد لمدة 3 سنوات وكان موجود في أول حصة تدريبية منذ حين في الحديقة ب للترجي الرياضي التونسي. قضية في الأفق بين الترجي ومولدية الجزائر بسبب يوسف البليلي. يوسف البليلي اللي تم تعليق العقوبة المسلطة عليه من قبل الطاس. مولدية الجزائر اليوم تقريبا في حدود 6 متاع العشية كانت هبطت تدوينة على صفحتها الرسمية تقول وأن هذا اللاعب أمضى عقد رسمي مع فريق المولدية. الترجي الرياضي يقول كذلك أنه إجراءاته قانونية مع هذا اللاعب، وبالتالي ربما التطورات عديدة بالنسبة لهذا اللاعب في قادم الأيام. النجم الرياضي الساحلي غدوة يعقد ندوة صحفية انطلاقا من منتصف النهار لتقديم الإطار الفني الجديد للفريق بصفة رسمية، نحكي على الفرنسي بياتوني، وبرنامج الفريق للموسم الرياضي الجديد. نجم المتلوي يعلن عن فسق عقد رائد الفادة، أو في المقابل يعلن أنه أصبح عاجز ماديا عن المشاركة في مباريات البطولة بما أنه داعمين ما قدموا حتى دعم وما خلصوش الفريق منذ 10 أشهر كاملة، وبالتالي أزمة خارقة يمر بها فريق نجم المتلوي. شبيبة العمران ونقولوا مبروك لأحباء العمران، مبروك لشباب منطقة العمران ككل. نهار الاثنين 17 أوت الانطلاق الرسمي في أشغال تهيئة ملعب الطيب بن عمار بالعمران حسب ما تدوين عبد السلام بوحوش المدير الرياضي لفريق شبيبة العمران. نمشي إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. فريق بعث بوحجلة ينتدب لاعب الوسط هشام البلطي لمدة 2 مواسم قادم من فريق أمل بوشمة. مستقبل القصرين وهيثم صبري الخميسية القادم من شبيبة العمران ولاعب سابق في جندوبة يمضي مع الفريق. النجم الخلادي يتعاقد مع كل من أسامة البجاوي، غازي الحزامي، مروان الظهري وفراس مهنية. فريق النادي القربي يجدد عقود كل من مصطفى طمني، رامي بوشنيبة وهشام التلمودية. المدرب فتحي الحاج اسماعيل هو المدرب الجديد لفريق جمعية ميغرين اللي كانت أعلنت كذلك عن الهيئة التسريرية اللي بتكون بقيادة ذاكر الواتية. محيط قرقنة ينتدب المدرب خالد الواتية. هلال مساكن بعد تعيين ثامر بوغيلة على رأس الفريق كان رجع البارح لأجواء التحضيرات والتدريبات للموسم الرياضي الجديد، ونذكر أنه نهار 22 أوت سيكون الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية لهذا الفريق. هلال رديف يرجع للتدريبات بداية من نهار 2 17 أوت. الملعب الجيبسي يبدا من غدوه في تربص بعين دراهم بمشاركه 27 لاعب بقياده المدرب شاكر مفتاح، وباش يلعب زوز مقابلات وديه ضد نادي بسكرة الجزائري ولقاء ثاني في البرنامج. بالنسبة لأبرز المباريات الودية نهاية هذا الأسبوع، غدو السبت أمام الحمام سوسة، الملعب السوسي اللي كان انهزم أمام فريق خنشلة 3-1، النادي القربي النجم الخلادي، الملعب التونسي مستقبل مرسى انطلاقا من 5 بتاع العشية، النادي الإفريقي اتحاد العاصمة الجزائري 5:30 بتاع العشية، والنادي البنزرتي نجم المتلوية. النهار الأحد جمع تريانا النادي الإفريقي انطلاقا من 5، سقيد الدير ترجي رجيس 5 كذلك، ونادي حمام لف النادي الرياضي الصفاقسي، نادي الصفاقسي اللي كان ربح البارح الأولمبي الباجي بهدفين مقابل 0. نهار الأربعاء فريق المكنين يلعب ضد المهدية، ويلعب كذلك ضد نهار السبت 22 أوت ضد الملعب السوسية. نهار السبت 22 أوت النجم الخلادي يلعب ضد الفريق الثاني للترجي، وبن عروس ضد النادي القربي. في المقابل نهار الأربعاء 26 أوت النادي القربي بن عروس، ونهار الأحد 30 أوت القلعة ضد فريق بن عروس. نمشي الآن إلى رياضة القاعات، نبدأ بكرة اليد. طاهر الزوالي يجدد عقده الموسم الثاني على التوالي مع فريق وداد سمارة المغربي، ونذكر بتحول كل من أسامة رميكي وعزيز بن حمودة لفريق السد القطري لمدة موسم واحد، ويتحقوا بالتالي بالمدرب ثابت محفوظ. في الكرة الطائرة، منتخب أقل من 18 سنة وبعد الفوز على بورتوريكو 3-2، غدوة في 1 صباحا يواجه منتخب إسبانيا، ونذكر أن هذه المباراة في إطار المباريات الترتيبية من 17 إلى 20. البطولة الإفريقية سيدات في الكرة الطائرة اللي باش تصير من 23 أوت إلى 5 سبتمبر 2026 بكينيا، رسميا 16 منتخب باش يكونوا حاضرين، نحكي على الكاميرون، مصر، كينيا، أوغندا، المغرب، نيجيريا، الجزائر، رواندا، تونس بطلة المنطقة الأولى، بوركينا فاسو، مالي، غانا، السنغال، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، وزامبيا. منتخب سيدات والرجال في الكرة الطائرة الشاطئية يتحولوا مساء الغد إلى الإسكندرية للمشاركة في البطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة الشاطئية اللي تبدأ نهار 15، مقابلات رسمية تبدأ نهار 18 إلى غاية 22 أوت. منتخب الرجال وسيدات يمثلوهم كل من عزيز الإنجليز، آدم المدب، آمنة بيث، ونرمين حمزة. هذه بالنسبة للقائمة بقيادة ثنائي التدريب مالك أوريكو ومحمد عرفات الناصر. في الباسكت، المنتخب الوطني تحول إلى تركيا لإجراء تربص تحضيري استعدادا لتصفيات النافذة الأفريقية من أجل مونديال قطر 2027. 4 مباريات في البرنامج ضد مصر، فلسطين، قطر، وفريق تركي. نذكر أن المنتخب الوطني باش ينظم هذه التصفيات في قاعة رادس من 27 إلى 30 أوت الجاري ضد الرأس الأخضر الكاميرون وجنوب السودان. نختم بأبرز المباريات على المستوى العالمي، لقاء دولي اليوم قاعد يدور حاليا بين أولمبيك مارسيليا أتلتيكو مدريد، وفي كأس إيطاليا الليلة فيرونتينا بينفينتو، وغدوة عن الميلان مان يونايتد لقاء دولي ودي، وفي إسبانيا إشبيليا ريو فاليكانو. هذه أبرز الأخبار الرياضية والمتابعات متواصلة. سارة طيبة على موجات إذاعة شباب، وإلى اللقاء. Top Sport.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: يا مساء النور، يا مساء الطاقة والحيوية. أيا سكروا لي بواب نكد، حلوا شبابك لهوا جديد وربطوا ليك الأحزمة، خاطر اليوم ماهوش باش يكون برنامج عادي. اليوم أصواتكم ومساجاتكم هما اللي باش يقولون اليوم في البرنامج. مرحبتين بكم في ديديكاس، البلاصة وين الكلمة الطيبة تتبعث والغناية المزيانة تجمعنا والقلوب اللي تقرب الناس لبعضها. شكون يحب يفرح بصاحبه بهالإنسان عزيز عليه اليوم؟ شكون يحب يبعث طاقة حب لشيء لحد عزيز عليه؟ الخطوط مفتوحة، المايك يستنى فيكم. اطلبونا على 71 844 411. نعاودوا، 71 844 411. راهي جست صغيرة تنجم تفرح إنسان عزيز عليك وتخليه تفكرك ديما وتخليه له ذكرى مزيانة خاطرك تفكرته به. معكم ألفة نسيف في الميكرو، في أنه كل عادة كيما جمعة اللي فاتت معانا النجم الدين بن سالم، ديما متعبته لما حالة ظهره ديما يتيح معاه. معكم في الكوتي التكنيك، يلا عملناكم باقة مزيانة هكا باش تحفزكم، باش تطلع لكم الفايب، باش تطلبونا حتى لين تاخد توصل لنا أصواتكم وتعدونا أنتم اختياراتكم. يلا نجم الدين.

0: هذا جديد سولكينغ وديستانك فيديو عملوه جديد غنية مازلت نيو نيو نيو حبينا نسمعوا هيلكم تكونوا انتم المستمعين اللولاني اللي تسمعوا الغنية هذية دونك الله غالب قصين على الغاني وخلينا الكلمة ليكم انتم تليفوناتكم حاضرة صوابعكم على الأرقام يلا بينا نمشيو مع أول مكالمة وشكون شكون مشاهدينا أحلى كلام اليوم. ألو
1: ألو أسلامة
0: أهلا وسهلا
1: أهلا أولفة صغالة بس
0: الحمد لله مرحبا بيك
1: عايشك وبيك أكتر
0: عايش الله لي نهدك
1: أوكي أوكي أوكي كنت ناكل في حاجة حارة
0: أوكي
1: ما قلونش أمي حارة برشا لك عايش
0: ربي فضل هيلك
1: عايش
0: أما عايش. إحنا رانا مازلنا ما روحنيش باش نتعشى وتجوعنا هكا حرام عليك
1: أوكي سمعني.
0: أوكي ليه فضل الكوران
1: اوكي اوكي مش حتى مشكله
0: عايشك شكون معايا
1: محمد رو من توزر
0: اهلا وسهلا بيك محمد واهلي اللي توزر الكل مرحبا بيكم الكل تفضل هاي محمد
1: عايشك ألفة محلاكم برشا والله عايشك. محلاكم بالحق ديما متعينا في ذات الشباب وبرشا غنا ديما اللي ذات الشباب ديما تخدم معنا
0: هاي بي احنا عاملين مجهود الكبير هذا الكل باش تقعدوا ديما تسمعوا فينا
1: بالحق الله يعطيكم الصحه بالحق رو سعيد انا فما برشا اسامي تعجبني برشا ما نجمش انا نهار نشارك في ذات شباب وما نشكرش الانسان هذاك لو مثلا تعجبني انت برشا
0: الله يخليك عايشك سامحك بليزير
1: نسرين حشانه برشلينه نسرين حشانه كلمه حلو برشا وفدلك وجوزيه تحس
0: وتطلع الفايب برشا نسرين قدموا لها تحيه
1: المجله تحيه اولك الوسائل برجع يعطيها الصحه برشا برشا يعطيكم الصحه برجليه وش اسمها
0: شكون
1: سوسن الغريبي تعرفي
0: سوسن
1: الغريبي
0: سوسن الغريبي إذاعة شباب هذه
1: يمكن في إذاعة مزايق ممكن هيك مش
0: عارف. اي خط معنيش سوسن الغريبي الحقيقة قلت لكش انا عندي ولا عندي فقدان ذاكرة
1: اوكي ساعات دخلت شوية بين مزايق
0: ميسالش
1: اوكي يعطيكم الصحة الكل ونهدي تحية لأمي برشا نقولها حب برشا
0: ربي يفضل هيك
1: وفي جرجيس وفي سوسة
0: ربي يفضل هيك
1: برشا ونحب نهدي ولاية شاكيرة داي لكم انتم الكل امي واخواتي
0: يعيش

0: يعني شو اكيد مش لبوا لك الطلب نتاعك، احنا موجودين هنا باش نسمعوك الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها الكل.
1: ودمتي متالقه يا ألفة انت والكيبل معاك الكل.
0: يعيشك يعيشك يعيشك يا محمد، الله يخليك. يلا اقعد معنا باش تسمع شاكيرا داي داي. لكن قبل ما نطلعوا شاكيرا ما تنسوش تطلبونا على 71 844 411، تلقونا نستناو فيكم، نستناو في اغانيكم انتم اللي باش تاثرونا الحصه نتاعنا بالاغاني اللي باش تختاروه بالتحيات اللي باش تقدموه. يلا داي داي وشاكيرا.

0: ديديكاس ديديكاس ديديكاس انت تختار احنا نسمعوك.
1: Hey Russian, Chipabu man, let

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري تشرف اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الأعداد العودة المدرسية والجامعية وتكوينية للسنة الدراسية المقبلة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وأكدت رئيسة الحكومة في ختام عمل المجلس أن نجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين قوامها تكافأ الفرص والإنصاف وجودة التعليم والاستثمار في الإنسان وفتح أفاق أوسع أمام الناشئة والشباب وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. صدر برائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده صادر اليوم أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم. تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. محضنة المشاريع الناشئة حمامات فالي هاب نظمت مساء أمس لقاء بمقرها وسط مدينة الحمامات بولاية نابل، جمع بين عدد من أبناء الجالية التونسية بالخارج من أصحاب الأعمال والخبراء والأساتذة الجامعيين وعدد من الباعثين الشبان خاصة من أصحاب المؤسسات الناشئة أو طامحين لبعث مؤسسات ناشئة، وحرصت خلاله على المساهمة في دعم الصلة بين الباعثين الشبان وأبناء تونس بالخارج وفق مؤسسي محضنة المشاريع الناشئة. في أخبار العالم، مصيبة فلسطينيان اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في جنوب قطاع غزة. الحوثيون يعلنون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو سعودية في مدينة نجران بمسيرة. وإجلاء والمئات في كرواتيا واليونان مع اتساع حرائق الغابات في أنحاء أوروبا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، اسمع صوتك.
6: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: موزيكا تعمل الكيف ومود يعبينا بكلنا طاقة، أما الجو ما يكمل كان كيف نسمعوا صوتكم ونعيشوا أجواءكم. الكلمة الحلوة ما تتخباش والأهداء المزيان يفرح قلوب بارشا ناس. يلا شكون صاحب الخط اللي باش ينورنا توا ويرسم لنا أحلى ابتسامة؟ ألو مرحبتين.
1: أهلا مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: مرحبا بيك. عايش شكون معايا؟
1: ذاكر العايش.
0: أهلا وسهلا بيك ذاكر، مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك بفضلك وتحية ليك والكامل عاملين في إذاعة الشباب.
0: يعيشك الله يخليك يا ذكر. منين ذكر؟
1: بني خلاد.
0: تشرفوا بيك وأهلي بني خلاد الكل. يلا ذكر شكون باش كنت تحب تفرح، شكون تحب تقدم إهداء؟
1: والله يا أول حاجة نحب نقدم تحية لكل امرأة تونسية معنا بصفة خاصة، المرأة
0: يعيش
1: وكل امرأة عادية خاطر بالحق راهو هذا رأيي، أنه المرأة هي اللي تكمل العائلة. المرأة عنا ما شاء الله معنا برشا نساء ناجحين في جميع المجالات، في السلاحة في الهندسة، عنا في النازة، عنا بالحق برشا نساء مشارسين في برشا بلاد
0: ديما معبية بلاصتها المرأة
1: ما شاء الله، خاصة التونسية
0: خاصة التونسية. وانا نحكي كان على المرأة التونسية ما يهمونيش الجنسية الأخرين أكيد. يلا ذيك نشكرك بصراحة، كلام حلو برشا ومزيان برشا ويدخلنا برشا طاقة الحقيقة.
1: يا عايشك بفضلك وحبيت على غنية صوفيا صفتة مازال الخير.
0: أكيد طلبك عزيز وغالي.
1: هاي على خاطر احنا طريقة داخلين على رجوع القراية، داخلين على عودة مدرسية. وبالحق والله باش نقول حاجة، وفما اللي معنا يخدموا في إذاعة الشباب والإذاعات الوطنية يا أكثر شيء باش نقولوا راهو الخير مازال.
0: أكيد
1: نحكي على روحي وعلى تجربة كيما 13 سنة
0: ما شاء الله،
1: الخير مازال والتونسي مازال قلبه طيب ومازال يحب يعاون. ونحب الحق بدي كثير على الأخت صوفيا صفتة، على خاطر صوفيا صفتة الأغنية هذه أعطيها الجمعة اللي معايا الكل بما فيه زميلتكم هذه ترودي الحياة. والغنية مازال الخير هي شعارنا الأنشطة الخيرية اللي نعمل في اليوم، وراهو التونسي للتونسي رحمة.
0: أكيد.
1: وأعمل خير وانساه.
0: أكيد.
1: وراهو مولا التاج يحتاج، وخلينا كلنا نكون يد واحدة، خلينا نفرحوا كل صغير يرجع يقرأ وما يرجع حتى صغير محروم من فرحة ترجع القراءة.
0: أكيد أكيد ذاكر، احنا زاد هنا في ذات شباب نعمل مبادرات من نوع ذا ونشجعوا عليهم، وحتى كان ما لقاوش معناتها انتشار إعلامي نحنا ناخذوا بيد لأي إيفينمون معناتها يمشي في ثنية الخير وندعموه وندزوا معاه، وإن شاء الله يا رب يرجعوا صغيراتنا الكل لابسين عندهم أدواتهم عندهم طبليات عندهم كراتبهم، ما يكون حتى حد محروم يا رب. إن شاء الله من المنبر هذا والعباد اللي تسمع فيه كل اللي قادر باش يعاون بربي يعاون، يعاون حتى بستيلو، راه مش الفايدة في القيمة، راه الفايدة إنك تعاون. وكيما نقولوا احنا فليس مع فليس راه يوليوك دايس هكول ليه.
1: أكيد احنا أوكي أنه طبيعي معنا في معنا داخلين على 2026 وكل شيء في أمراه عنا مازالوا عنا، وبالحق نحكي بصدق مازالوا عنا صغار يمشي في شتيكة بلاستيك، مازال عنا صغار يمشي يهز كراسة وستيلو في ساشي بلاستيك، معنا إحساس خايب على الأخر كي يدخل القسم ويلقى روحه هو في ساشي بلاستيك وكراسة وستيلو أكاو. وبالحق نحب نقول حاجة الأولياء، علموا صغاركم نحي علينا من ظاهرة التنمر.
0: صحيح.
1: كما اليوم عندك باش تاخذ لولدك كراسة نتاع 10,000 وكرتابة نتاع 50,000، راه العجلة تدور وغدوة تنجم تكون أنت ما عندكش كان مع تولت عندها. علموا صغاركم أنهم معناها يفرحوا لبعضهم، أنهم يساندوا بعضهم، يزينا من ظاهرة التنمر وهذاك ما عندوش وهذاك زوالي.
0: صحيح.
1: الكلنا ولد 9 شهور والكلنا راهو ربي جابنا للدنيا هذه باش نعاونوا بعض.
0: يعطيك الصحة يا ذكر، والله تليفون يفرح برشا الحقيقة. إن شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل بربي بربي بربي بربي اللي قادر باش يعاون يعاون، واللي قادر باش إنه يبث شوية شوية معناتها وعي عند الصغيرات، رانا إحنا اللي نربيو وهما مازالوا صغار ما يعرفوا حتى شيء، يعني ما يروهوش تنمر راهو هذاك، يروه تفدليك، يروه ينجم يروه أي حاجة أخرى، مازال ما عندهمش وعي إنه هذاك تنمر. أنت راك باش تقولوا ما يلزمكش تنمر على راهو هذاك يسمى التنمر، هذاك توجع راهو هذاك من داخل يولي يحسها فهمتي، يتعقد يولي ما عادش يحب يقرأ. والله كلامك حلو يا ذكر، يعطيك الصحه على التليفون هذايا، يعني ماهوش في ستيل نتاع ليميسيون، اما بالحق تليفونك من هكا تفرحنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي يسمعوا فينا يكون هذا تليفون فادهم، ينجم يكون حللهم عينيهم على حاجات مثلا. وكاو يلا ذكر، شنو قلت لي تحب تسمع سفيان صفتة؟ مازال الخير،
1: مازال الخير.
0: اوكي اكيد طلبك عزيز وغالي يا سفيا يا ذكر، وباش نسمعوا مع بعضنا تويكا سفيان صفتة مازال الخير، يعطيك الصحه ذكر، مرحبا بيك.

0: من ريتم يرولي لهشام سلام والجو المزيان اللي حطنا فيه هشام، نرجعوا للمباشر ونرجعوا لأحلى الإهداءات من عندكم. ما تنسوش تلبونا على 71 844 411، صباك مع التليفونات. الجو مازال يسخن، مازال في وقتنا نص ساعة، الفايب قاعدة تطلع بشوية بشوية بشوية بشوية، سامحوني. يلا خلينا نسمع شكون بشي نورنا في الخطة ونقولوا ألو.
1: ألو، أسلم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا
1: وبيك، مساء خير.
0: أهلا مساء أهلا. أنوار،
1: عايش اختي، بارك الله
0: فيك.
1: بشير هذا معك مسبيح.
0: بشير، اهلا بيك بشير، وباهلي سبيحه الكل،
1: وبيك انت افضل. عايش
0: يا عايش. يلا بشير، شكون تحب تقدم تحية؟
1: نحب نقدم تحية اولا لبناتي وزوجتي،
0: ربي يفضلهم لك،
1: وكافة العائلة نتاعي، وخاصة لخالتي شلبية في قفصة،
0: ربي يفضلهم لك،
1: وأهلي سيدي بوزيد، وأهلي تونس، وكل من يعرف بشير وسبح. ونحب نقدم أغنية منى العمار اللي لعرسي بنت خويا آمال، عفوا، خاطر عندها عرسها بعد غدو.
0: ربي هنيها وإن شاء الله بدو بتمام يا ربي، وأكيد باش نلبولك طلب نتاعك يا بشير، ونسمعوك منى العمار اللي لعرسي.
1: عايشك بارك الله،
0: عايشك، مرحبا بيك، أهلا بيك بشير. يلا ما تنساوش تطلبونا على 71 844 411. اذا تحشموا باش تطلبونا، عندكم صفحه الفيسبوك راديو جون باج دو اوفيسيال، تخليوا كومونتاريتكم واختياراتكم، واحنا نقرا معلينا كنقراو نلبولكم اختياراتكم وشنو تحبوا تسمعوا. يلا الليله عرسي، مش عرسي انا، عرس بنت بشي.

0: يلا يلا يلا، هذايا جديد شيرين العجمي. كيما تعرفوا نحنا كيما نسمعوكم القديم نسمعوكم زاده جديد واخر ما صدر في الاغاني التونسيه الشرقيه الغربيه واللي تحبوه انتم الكل. تقريبا مازالونا في وقتنا 22 دقيقة نجم الدين هكا ولا لا، في عمر الحصة لا غالب الوقت في ساعة يتعدى، الوقت المزيان ديما في ساعة يتعدى، والعبد الباهية الوقت معاهم يتعدى فلاش. باش للاسف باش ناخذوا اخر تليفون لليله هذه، نشوفوا شكون معانا وشنو الطالب ونقولوا الو.
1: الو،
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا عسلامة،
0: مرحبا، شكون معايا؟
1: وبيك اختي وليد سعيدي من قفصه المتلوي.
0: اهلا وسهلا بيك يا وليد، واهلا بقفصه واهالي المتلوي كل وتونس كامله.
1: وبيك اختي غالي.
0: يعيشك. يا وليد تفضل، شكون تحب تقدم تحيه؟
1: نحب نقدم تحيه لاهالي المعرايس واهالي المتلوي وقفصه
0: اي
1: وتونس كامل.
0: هيا به، كي قلت في الاخر تونس كامل. به وليد، شنو هي طالب الاغنيه؟ شنو تحب تسمع؟
1: انا نحب نسمع اغنيه كاردي بي ماني.
0: ماني كاردي بي ماني، اكيد باش تسمعها معانا مهما كان اختياراتكم وطلباتكم، راه باش نلبيكم طلباتكم الكل. كهو وليد
1: نهدي الغنية زادة لفريق البرنامج.
0: يعطيك الصحة، يعيشك يا وليد، الله يخليك.
1: ربي
0: يعيشك. مرحبا بيك يا وليد. كاردي بي وماني.

فهمنا كاردي بي، فهمنا ماني ماني ماني. ربي جبلنا الماني حاسين. يلا مستمعينا الكرام، وصلنا لخاتمة الحصة وضربة النهاية للحصة هذه. الله غالب الأوقات في ساعة تتعدى. نشكر نجم الدين ديما كالعادة، راني متعبت نجم الدين، سامحني سامحني سامحني، يعطيك الصحة. نشكر وشكر كبير كبير كبير كبير. كان معانا هو نجم الدين بن سالم في الكوتي التكنيك، وكانت معكم ألفانسي في كوتي الميكرو. لكن قبل ما نسكروا الميكرو وتوفى إهداءاتنا لليلة هذه، حبيت نخلي معاكم كلمة من القلب. ما تخليوش خاطر حد عزيز عليكم يتزعزع، وما ترقدوش وفي قلوبكم حاجة من بعضكم. الدنيا أقصر من إن نضيعوها في الغش. كلمة حلوة، سؤال بسيط، ولا إهداء صادق ينجم يرجع البسمة لحد خاطره مكسور. نختم حصتنا لليوم على تحفة فنية تحرك الأحاسيس وتمس الروح، الشاب مامي وتزعزع خاطري. شكرا على محبتكم وتفاعلكم لنا الليلة. ليلتكم زينة وفي أمان الله، وباي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مجلس وزاري مضيق انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري، ينظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وقدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة المدرسية المقبلة والجامعية والتكوينية، والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وأقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة هدفه إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي مع أحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ودعا رئيس الدولة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية الأربعاء 19 من أوت الجاري، عند منتصف الليل ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا لأمريكا. وزارة الدفاع الروسية تقول اليوم أن منظومات الدفاع الجوية سقطت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. واندلاع حرائق غابات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيها البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
7: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
7: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
7: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس،
12: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
7: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
13: وباش تبعث السلام
7: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9:30.
12: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
13: ونعيشوا معاك الحكاية.
11: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
7: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
12: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
11: تسمع طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
9: عدل موجتك وصيف معنا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سفراء النجوم. والسفراء النجوم حضر معكم في الموعد على موجة إذاعة الشباب بصفة استثنائية، تعودتوا بصوت كريم وأحلى الليالي. نقولوا بون فاكونس كريم وطلع عليكم الفاوس ليتي في بصفة استثنائية من توا حتى للواحدة بعد منتصف الليل، وباش تكون سهرتنا سفر مع المهرجانات. اللي ما مشيش للمهرجانات وإلا ربما يواكب بعض المهرجانات دون أخرى، الليلة إن شاء الله في سفراء النجوم كما قلت سفر مع المهرجانات، نعيشكم هذه الأجواء. ونعتذر مبدئيا على صوتي، طقس سخانة، ادخل الاستوديو كليماتيزور برد، أحسيله مع تقلبات هذية ما تعرفوا لازم هذية يأثر على الصوت، فإنا نعتذر مبدئيا لإيماني القاطع بأهمية الصوت الإذاعي. تحياتي نجم الدين اللي رافقني، نجم الدين بن سالم اللي حضر معايا في الجانب التقني، وليكم الكل نتمنى لكم أحلى الليالي مع ألفا وسليتي على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. البارح احتفلنا بالعيد الوطني للمرأة التونسية، ولو أننا نعتبر أنه كل لحظة كل ثانية كل نهار هو عيدي، كل لحظة بون. عيد ميلادي بعد نهار 19 نجم الدين، نستنى منك تليفونها وكما تنساش. أما أنا نعتبر كل لحظة في حياتي وكل ثانية كما أي مرة تونسية كما أي مرة في العالم راهي تنجم تكون عيدك. خليك فقط مأمنة بنفسك، وخليك فقط فرحانة، وخليك فقط ديما متفائلة، وديما أقول أي أنا النجم، أنا نجم ننجح، أنا نجم نخدم، أنا نجم نحقق طموحاتي، نحقق أمالي. إن شاء الله يا رب كل عام كل عام المرأة التونسية بألف ألف ألف خير. ليكم الكل المايسترو لطفي بوشنايق يغني لكم هام وبشقرة وسمرة، وعندي معها ذكريات الغنية هذية. وقت سي لطفي برف على الغنية هذية قال لي ألفا شا سمعك غنية جديدة، وكانت من أحلى الأغاني اللي تتغنى بالمرأة التونسية. استنيوا شوية آخر زيدة علاش ليا للا، يلا الكلكم غنيوا والكلكم تكونوا فرحانين. أهلا وسهلا خليكم معنا.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: وراء النجوم. أكيد سفراء نجوم متواصلة معكم شوي آخر نرجع بكم لسهرة اختتام مهرجان الحمامات الدولي. البارح كنت بإمضاء الفنانة التونسية صوفيا الصادق حضور ركحي متميز. بعد شوية نعطيكم فكرة على السهرية هذه، على الحضور الجمهور، على التفاعل، على الحضور صوفيا الصادق بخبرة السنوات. بعد شوية نحكيه شنو صار في العرض هذية شوي آخر. زيدا رجعكم لسهرة أمينة فاخت في بنزرت، لسهرة الفنان الكبير لطفي بوشناق في سوسة، حضور متميز الفنانين التوينسة السنة، شكري بوزيان كان حاضر أيضا في مهرجان نسمات المتوسط بحلق الويد. شوي آخر نسمعكم، أكيد ما زلتوا باش تسمعوا الأصوات التونسية والجو التونسي. خليكم معنا في الاستماع، أكيد ما تبعدوش بعيد. نذكركم تتواصلوا معنا على 71 844 411، وإلا زيد على صفحة الفيسبوك متاعنا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وإلا ألفا وسليتي سفراء نجوم بالعربي. وأهلا وسهلا بكم الناس كل وين ما كنتوا، خليكم معنا في الاستماع. من الأصوات التونسية اللي باش نسمعوها نجم الدين، شو نجمو نقترحوا من ألفا بالرمضان؟ ترى خنشوف اختيارك انت وين باش تمشي. ترى سمعني غنية في قلبك، حاسه لقلبك هكا. شو تختبر فيا معناها انا والذكرى؟
1: عامل مغناني اللي نحب.
0: اكيد عامل مغناني. انا ما عنديش شكون نوصل مساج. اذا كنت عندك شكون توصل مساج اوكي. الغنية جديدة، جديد ألفا بالرمضان عامل مغناني.

0: شباب من تونس.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: سفراء النجوم مع ألفة الوسلاتي.

إيهاب، الغنية من الغنيات اللي كانت موجودة البارح في اختتام مهرجان الحمامات الدولي مع الفنانة التونسية صوفيا صادق. صوفيا اللي كانت عم ناول موجودة زادة في مهرجان قرطاج الدولي، وكانت فما برشا انتقادات لرجوحها على مستوى الحضور على مستوى الأداء، لكن أنا نقول الفنانة راهو مهما طويلت مسيرته مهما طويلت تجربته كي يرجع بعد غياب لازم يكون فماك التراك، لازم يكون موجود. البارح صوفيا كانت على موعد مع اختتام مهرجان الحمامات الدولي، وكانوا عندها زوز تحديات الحقيقة، انه سهل انها تكون هي نجمة سهرة الاختتام، وانها تكون زيدة في عيد المرأة التونسية. وما ادراك ما المرأة التونسية، غنيت أبدعت أتربت قدمت من القديم أغانيها الناجحة، خاصة أغانيها في الثمانينات اللي تحمل إمضاء الفنانين التوينسة كما محمد صالح الحركاتي، عديد الأسماء الأخرى. غنيت زيدة أغانيها اللي تعرفت بها على مستوى الأداء صوفيا صادق، من الأصوات الجميلة جدا والمتميزة في الغناء إنها تغني التونسي ويحبوها برشا الناس خاصة في كوكتيل صالحة، وإلا زادة في الكلثوميات، وهي من أروع الأصوات العربية اللي أديت الكوكب الشرق أم كلثوم. غنيت عديد الأغاني، تفاعل معها الجمهور، غنى غنياتها الانتراكشن التفاعل مع الببليك، وقت اللي تلقاه حافظ غنياتك، وقت اللي تلقاه مهما تغيب عليه ترجع له تلقاه يغني معاك في نموت عليك، وتلقاه يغني معاك في الدلل، ويغني معاك في حلوة الليالي، ويغني معاك في انت حكاية جديدة، ويغني معاك في الترابيات. سهرة كانت سهرة استثنائية، سهرة تحسب الحقيقة لصوفيا صادق. شوية خلنا نرجع بكم لسهرة قرطاج البارح اللي حملت امضاء الفنانة التونسية زيدا، واللي عندها تجربة متميزة وعندها محبة كبيرة من الببليك نبيها كراولي. لكن قبل هذايا قبل هذايا باش نمشي ليسرى محنوش. يسرى اللي عملت سهرات كيف متميزة، كانت حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي، كانت عندها سهرة في القروين الأسبوع هذايا متميزة في قفصة زيدا سولد اوت. غنيت اللي عجبني انها غيرت في البرنامج، قعدت نتبع شوية قلت زعما باش تحافظ على نفس البرنامج، لقيتها غيرت خاصة في سهرة قفصة، والجمهور كان ياسر فرحان بالسهرية هذية. دونك توت سويت نسمعكم يسرى محنوش. هنا طال صبري هكا ولا مني عمل ليه علينا، هو الصبر فما ما خير من الصبر بربي.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين النشرة: مجلس وزاري مضايق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة. صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرائد الرسمي والاثنين القادم عقد جلسته الافتتاحية. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى 19 من نوت الجاري، والإعلان عن النتائج يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل. وتمديد وأجل تقديم ترشحات للمنحة الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. نظر مجلس وزاري مضايق انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وقدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدة الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية ودمج المدرسي مع أحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. وتناولت التدخلات أيضا الإجراءات التي اتخذت من أجل الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها. وتم تطرق ضمن عرض الإجراءات إلى رقمنة الخدمات المدرسية، لا سيما النظام المعلوماتي، منظومة الحياة المدرسية والتأجيل عن بعد، والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة. وشملت الإجراءات تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعية والوقاية ودعم الحياة المدرسية. وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ودعا رئيس الدولة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري. تنطلق غدا بداية من منتصف النهار دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية الأربعاء 19 من أوت الجاري عند منتصف الليل، ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أوضحت في تصريح لنجاة حسن أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب، من بينها أسباب اجتماعية وصحية تتم دراستها من قبل لجان مختصة.
2: تم إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. صعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة، موسيقى، مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن تمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. وأضافت أنه بإمكان الطلبة الذين تعذر عليهم الترشح للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر في إطار برنامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية المقبلة بالنسبة لحاملي شهادة بكالوريا لسنة 2026 تقديم ترشحاتهم على الرابط المخصص لذلك. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد في إجابة له عن سؤال لنائب بمجلس نواب شعب يوسف التومي حول المبررات الاعتماد شرطا تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا بشعبة آداب، يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض. وأوضح في رده المنشور اليوم على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف، ويساهم في الحد من الإخفاق الجامعي والرفع من نسب النجاح والتخرج، خاصة أن اختصاص علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في مجال العلوم وخاصة علوم الحياة. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية في بلاغ لها اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليها ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. رئيسة فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية أسماء جراحي توضح.
0: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية هبطت بليغ تحذر في محاولة اختراق تعتمد على طريقة بسيطة، أما هي الحقيقة اختيار المتحير هل النجم يتصل بك بالتليفون ولا يبعث لك سماس وإلا حتى على الميل يقول لك راي وفكك رسالة فيها كود بالغاز أبعته لي. هنا لازمنا نتبه مليح الخط، الكود هذا هو رمز التحقق الخاص بحسابك وما يلزمكش تعطيه لأي شخص. علاش؟ على خاطر المتحير ينجم يستعمل الرمز باش يدخل حسابك وبعد يحاول يبدل كلمة المرور نتاعك، بالتالي هنا تنجم تفقد السيطرة على الحساب نتاعك. والأهم من هذا الكل حتى كان الشخص يعرفك معناتها بالاسم وإلا يعرف معلومات عليك وإلا حتى يحكي لك بطريقة تقنعك ما يلزمكش تعطي رمز التحقق. إذا وصل الكود وأنت ما طلبتش تسجيل الدخول ما تبعثوش وما تضغطش على الروابط المشبوهة وخذ الحذر اللازم. القاعدة الذهبية لهنا هذه كلمة العبور ورمز التحقق معلومات شخصية ما نعطيوهمش لحتى حد مهما كانت الصفة نتاعو.
1: تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا وتحت إشراف وزارة البيئة ثلاث تظاهرات تحسيسية وتوعوية موجهة لجميع أفراد العائلة لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. عن برنامج هذه التظاهرات تحدثت لأخبار إذاعة الشباب المكلفة بتسيير مصلحة التوعية والتحسيس والتربية على البيئة بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سيرين الفرشيشي.
3: الحملات هذية يكون في جامارت نهار 16 أوت في الحملة الأولى، نهار 23 أوت في نابل، ونهار 26 أوت في سوسة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا VVF ومعنا الوكالة الوطنية للتصرف النفايات ومعنا جمعيات وبإشراف وزارة البيئة. الهدف على إثر التقييم النصف مرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية لسنة 2026 لاحظنا أنه تم رفع 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 8 متر مكعب يوميا. كميات الهدية الكبيرة للنفايات بالشواطئ قلنا خلينا نعمل حملات تعزيز الوعي البيئي لدى المصطفين ورواد الشواطئ وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه النفايات والبيئة الساحلية مع التركيز على أن نظافة الشاطئ لا تتحقق فقط من خلال عملية تنظيف وإنما تبدأ أساسا من الوقاية من النفايات وتغيير السلوك اليومي. الحملات هذه حملات تحسيسية تنظيف للشواطئ العمومية زادة ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين والمصطفين بطبيعة وتشجيع السلوكيات المسؤولة والمساهمة في حماية البيئة الساحلية.
1: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس وزاري مضيق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة. صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرائد الرسمي والاثنين المقبل عقد جلسته الافتتاحية. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي 2026 لتتواصل إلى 19 من أوت الجاري والإعلان عن النتائج يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل. وتمديد أجل تقديم ترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.
6: لما تصيف،
7: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
6: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
7: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
8: من 6 to 8 متاع العشية،
6: وانتي تحت الباراسول
7: تاكل في البامبالولي
6: ولا تقرمش في الكاكيه،
7: نقترح عليك كتاب تقراه،
6: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
7: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
6: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
7: متاحف،
6: حسيلو معانا كينك حاضر.
7: لما تصيف،
6: لما تصيف،
7: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
6: وإذاعة الشباب.
7: لما تصيف،
6: لما تصيف،
7: بريحة البلاد.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

لنستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم، نستمع إلى نتقاسم هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

النجوم. سفراء ونجوم تتواصل معكم على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم من الناس كل اللي اخترتوا متابعتنا بصفة استثنائية. يتواصل معكم سفراء ونجوم ونواصل معكم في سهرة الليلة حتى لساعة الواحدة بعد منتصف الليل. واخترت الليلة إنه تكون سفرتنا مع سفراء المهرجانات، وبدينا الحقيقة بالأسماء التونسية من المايسترو الفنان الكبير لطفي بوشناق، لصابر باعي، صوفيا الصادق. السهرة البارح بالمسرح الأثري بقرطاج كانت بإمضاء الفنانة التونسية نبيها كراولي. نبيها اللي في السنة الماضية كانت لها سهرة أيضا مميزة جدا في العيد الوطني للمرأة التونسية، والحقيقة معناها الإعلاميين والصحفيين توقعنا أنه نبيها كراولي يكون عندها كارتاج السنة، لأنه سهرتها عم ناول في الحمامات كانت سهرة تدرس، سهرة بالحق خاصة بالمرأة التونسية، وكانت مميزة جدا. دونك ما استغربناش من برمجتها في مهرجان قرطاج الدولي للسهرة السنة. نبيها اللي في السهرة هذه قدمت تقريبا مش مسيرتها الكل، لكن نوعا ما من الملخص لتجربتها الكل. غنيت القديم، غنيت الجديد، غنيت الحاجات اللي تعرفت بيهم من الأول، كما أغانيها اللي غنيتهم في ألبوم النوارة العاشقة، تناديني وناديك، الغنية اللي ما تتنسيش، غنيت أيضا من ألحان الفنان القدير سليم دمق، غنيت عديد الأغاني الموروث التونسي. نبيها للتذكير، أنا بيرسونيلمون نحب تجربتها راهو مع الأغنية الملتزمة، وكان ضيفتي قبل في سفراء ونجوم وكنا حكينا على التجربة هذية، تجربتها في الأغنية الملتزمة مع الشيخ إمام. لكن نبيها لبداية مسيرتها الفنية ترجع لأوائل الثمانينات، ترجع لسنة 84. تجربة متنوعة، بدأت بالملتزم، من بعد كان لها تعامل مع أنور براهم وعلي الويتي مع حفظ الألقاب، من بعد كان لها صعود على مسرح الأثري بقرطاج في عمل لأنور إبراهيم ليلى الطائر أيضا، والكلمات والأشعار للسي علي الويتي. كانت فما مشاركة للفنان الكبير لطفي بوشناق في الغناء. قدمت عديد الألبومات، ألبوم شفتك مرة ما ننسيوش اللي عملته مع سمير الشيشتي، شفتك مرة متعدية نجم الدين. حسيت كنا انا سميت اسم الغنيه بركه، معناها وانت مشي ديريكتومون تميلت يا اخي، رجعت انا نتذكر في كلمه الغنيه. ايضا التعامل مع ناصر سمود ما ننسيوش، الكلمات السلمونس في البلدي، شكون ينسى كان قلبي طواني تمشي انت، كان قلبك يطاوعك يا نجم الدين تمشي تشيش تخرج وتخلينا لونتين يا ولدي. من ألحان النصر سموت كان قلبي طواني، ومن أروع ما غنيت الحقيقة كان قلبي طواني نمشي ونرجعش، بليه دي لي منها دقيقة إني منهم الموجودة، كان قلبي طواني ليه أعطيني نبيها وصل نعيش فيكم في الكواليس، هكا اللقاء بيني وبين نجم الدين بن سالم. ليلى انا توجي على بالي كان قلبي طواني، ساعتيني منها دقيقه، خطرينا قلبي الحقيقه تلمو مش نشكر في روحي، اما بالحق ما يطوعنيش لا باش ننسى الناس اللي نحبهم ولا الناس اللي عاشرتهم ولا حتى اللي غلطوا في حقي، نقول سي باش ناخذ موقف من بعد نلقى روحي سامحتهم. معناها فما خير من واحد يحب السماح. هيت كان قلبي طواني هيت ولو انه مظهر لي

تبقى برغم الشجن اللي فيها، تبقى من أروع أغاني نبيها كراولي واللي كيسمعها الجمهور تفاعل معاهم، فمش حد ما غنيش. ونبيها صاحبة التجربة الموسيقية المتعدة اللي قدمت جينيريك المسلسلات، كانت تذكر مسلسل تلفزيوني يمسهرني، كان لها حضور في مهرجان المدينة في أكثر من مناسبة، ما ننسيوش تجربة زخارف عربية، ما ننسيوش زيدة تجربتها في مهرجان الموسيقى التونسية، في المحافل الدولية. أنا مش يزينة من الأيام والمكتوب وألفة الوسليتي تقولكم طلت الباهية هكا ولا

0: تعرف هي قالت باش الدق قديمها وين وقفت في الدق نسخيل الدق في قلب. من الغنيات المزيانة برشا اللي نحبه فينا بيها بالحق إنه في أغانيها الصورة الشعرية المتميزة جدا لحياتنا التونسية لمحبتنا القريبة قريبة برشا منا، كي تعطيك الصورة. وتحية للشعراء اللي تعاملت معهم الحقيقة الكل. نبيها اللي في كارتاج ظهر عليها الإرهاق، نقول بين ظفرين إرهاق، نبيها كان لها حضور في عديد المهرجانات التونسية في كارتاج، اجتهدت قدمت أعمالها الناجحة برشا اللي حفظها الجمهور، والجمهور خرج فرحان برشا على فكرة. احنا ديما عنا العين الأخرى، عرفت الإعلام وإحنا نتفرجوا عنا العين الأخرى. دونك ظهر عليها الإرهاق، هي جاوبت الحقيقة في الندوة الصحفية وقالت، وين نقولها إن شاء الله لبسي نبيها إن شاء الله ديما بصحة طيبة، قالت أنا تعرضت الوعكة الصحية ذيك علاش ظهر عليها تعب. هي تسمعوها شوية في التصريح هذي.
1: يمكن لأني أنا في الفترة الأخيرة ما نحبش نستثمر أنا في أخبار كمن بتاع المرض والحكاية هذه وكل. أنا أثناء الإعداد العمل مرضت.
2: يلتف عليك.
1: يلتف بك رب إن شاء الله. وكي مرضت مشيت للكلينيك أصل، يعني مش مرضت في الدار. ف عمل لي نوع من ال مش ارهاق ممزوج بواحد كان، تصوروا انتم واحد كان يستنى في موعد في لقاء.
0: نبيها كراولي تقول لي هي معناها كانت مرهقة وذيك علاش تعبت شوية، وين ألفة وسليتي. نسلم عليك برشا يا نبيها ونقول لك اللطف عليك وإن شاء الله لباس وألف مبروك سهرة كارتاج. وأنا باش نسكم توت سويت لأنه

من تجارب نبيها كراولي هي تجربتها مع الأغاني التراثية. كنت ذكروهم ذوكم يا سعد يا شوشين وهزي عيونك وعديد الأغاني الأخرى. أنا باش نقترحها لكم توا باش نسمعوا هزي عيونك باش نسمعوا زيادة حاجة أخرى سليم نجم الدين بلوتو. وإحنا شنو باش نسمعوا؟ هيت باش نسمعوا هزي عيونك ويا ما وجعتوها، أمش اسمه يا ما وجعتوها قبل العادة. لطف عليكم الوجيعة، لكن هذه من الأغاني التراثية. كنت ذكروا ألبوم يا سعد اللي كنت قدمته في 2003 وقدمت فيه أغاني تراثية بطريقة ياسر مزيانة، والشارع التونسي ما نسلهاش نجاح هذه التجربة.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. مجلس وزاري مضيق انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زفراني زنزري، ينظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وقدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدر 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وأقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ في برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي لحتى بالمنقطعين عن الدراسة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ودعا رئيس الدولة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسة الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية الأربعاء 19 من أوت الجاري، ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا لأمريكا. وزارة الدفاع الروسية تقول اليوم أن منظومات الدفاع الجوية سقطت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. واندلاع حرائق غابات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيها البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركة الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: بعد شباب عد الموجتك تسمع صوتك.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سفراء النجوم مع ألفة الوسلاتي.

رجعت لكم بعد موجز الحديث ونص بكوكتيل راي. انا في العاده في سفرة ونجوم بعد نشره العشرة ونص مع التوقيت الصيفي للبرنامج, ونعرف مع نسمه السيف ومع جو السيف دونك سهريه تحلى. بدلت وليت الحديث ونص هكا ديما عندكم موعد مع كوكتيل راي. سمعتكم من الأغاني اللي سمعتوه مخسارة في كلمة نبغيك, سمعتوا زيدا ندير كامور, سمعتوا زيدا من أقرب الأغاني القلبي للبرنس دو غاي شيب مامي تزعزع خاطري محليها الغنية, ومن أقرب الأغاني ومن أروع الأغاني شيب مامي اللي كان حاضر سنة في مهرجان بنزرت الدولي. سمعتوا الغنية ماهيش بصوت شيب خالد, لكن هي غنية شيب خالد خسارة في كلمة نبغيك من شيب خالد اللي كان حاضر زيدا في مهرجان قرطاج الدولي لو 18 جويلية, ومن أحلى سهرات الحقيقة اللي تقدموا فيستيفال انترناسيونال دو كارتاج مهرجان قرطاج الدولي. غدوة سهرية باش تكون مع ملكة الإحساس, باش تكون مع إليسا عندها برشا معجبين, عندها برشا عشاق. بيرسونيلمون حضرت لها قبل سهرية في كارتاج, ما نعرفش المرة هذي, ما نحبش نحكي على سهرة اللي فاتت, أما متفائلة إن شاء الله سهرة غدوة تكون خير. أنتو كاهيت خلينا نسمع إليسا في كلمة شنو قالت على وجودها في مهرجان قرطاج الدولي.

0: أكيد أنا سعيدة إنه رجعت على قرطاج بعد سنين طويلة. أنا كمان مثل ما هني محمسين، أنا كمان كتير محمسة إنه شوفهم وغني معهم وتواصل معهم. يعني محضرة باقة من الأغاني، أنا صار لهم زمان ما سمعوني، بس هلأ كل شيء من كل ألبوم نقي يعني الهيتس رح أقدمون، وعم شور رح تكون حفلة حلوة. ثانكيو على قرطاج لإدارة قرطاج إنه استضافوني، بتشرف يعني يكون واقفة على مهرجان كبير مثل مهرجان قرطاج.
1: شكرا. فما بنصدق ونفك التكشيرة ونغني.
2: تذكروا انه في فترة سابقة وزير السابق كان رفض انه يكون إليسا ونانسي في برمجة قرطاج. كل وزير عنده استراتيجيته وعنده فلسفته. عم ناول لقينا نانسي في قرطاج وسنين نلقاو إليسا في قرطاج، وتحسوا في الفرحة متاحة على وجودها سنين، لانه هي على علم بالجدل اللي صار قبل على وجودها في تونس ووجودها في المهرجان. مهرجان هذايا هو الحقيقة رو عراقة مهرجان قرطاج هي اللي تخلي هذا الجدل القائم، انه شكون الاسماء ونوعية الموسيقى اللي تكون موجودة في هذا المهرجان بعراقته التاريخية بمكانته ايضا الدولية. الموسيقى معناها نعرفوا لي عن معناها انماط موسيقية مختلفة والاذواق تختلف، لكن المؤكد انه دائما نحبوا انه عروض ترتقي بالذوق العام، عروض تستجيب صحيح لمحبة الجمهور لرغبة الجمهور، لكن تكون فما معادلة الحقيقة. أنتوكا إليسا باش تكون حاضرة غدوة في مهرجان قرطاج الدولي، مؤكد إنه إذاعة شباب باش تكون حاضرة، تكون لنا مواكبة ومتابعة للسهرة هذية لأجواء السهرة هذية. إليسا ولإليسا أكيد عندها برشا معجبين في تونس وعندها برشا عشاق. باش نسمعكم توت سويت ميدلي لإليسا، اخترت انكم تسمعوا يا مرايتي، وقدام المرايه اكيد عندكم برشا ما تقولوا. باش نسمعكم زيدا نفسي اقولو هكا ولا واخته، وباش تسمعوا زيدا قالوا عنيده، يلا نسمع.

سمعتوها على موجات إذاعة الشباب. نذكركم أنه إليسا غدوة سهريتها بمهرجان قرطاج الدولي. أكيد كل محبي إليسا في انتظار السهرة هذية. قبل ما نواصل مع الموسيقى الحقيقة، نحب نوجه تحية كبيرة برشا للزملاء الإعلاميين والصحفيين على ملاحظاتهم وعلى متابعتهم وعلى تشجيعهم على محبتهم على كل كلمة محبة وكل رأي قدموه. أنا سعيدة برشا الحقيقة برجع الصدى للزملاء الإعلاميين، خاصة على الحوارات الأخيرة اللي سمعوها اللي تبعوها، سواء كان مع الرائع أحلام مستغانمي وإلا مع الفنان العالمي سامي يوسف. وأنا سعيدة جدا الحقيقة برجع الصدى. نحب نوجه تحية كبيرة برشا لكل الزملاء بدون استثناء، ونقول لكم نحبكم برشا برشا برشا برشا. ونحب زيدا ديديكا سبيسيال زميلنا نزار دريدي، كيف كيف زيدا نقوله شكرا نزار على المتابعة وعلى الثقة وعلى رأيك في مختلف الحوارات اللي تبعتهم، والحقيقة أسعدتني جدا جدا جدا جدا ملاحظاتك وكل كلمة قلتها. وانا نتمنى لك بدوري كل التوفيق، ونقول لك إن شاء الله ديما ديما متألق في مسارك الإعلامي اللي انت اخترته، وإن شاء الله كل الأيام القادمة تحمل لك أكثر من نجاح يا رب. شكرا ليك نزار، شكرا ليك. خليكم معنا في الاستماع، أكيد سفراء النجوم مع ألفا وسليتي متواصلة، وبشرجعكم الصوت كان حاضر في مهرجان الحمامات الدولي في سهرة استثنائية الحقيقة. سهرة عملت سولد اوت، لكن اللي صار انه تقريبا كان فما 2000 متفرج اللي مسنسين مهرجان الحمامات الدولي، عندهم فكرة على الركح وعندهم فكرة على المدارج وطاقة الاستيعاب. فاقت بكثير طاقة الاستيعاب، الجمهور كان حاضر بكثافة. هو نفسه آدم يعني سهرة كارتاج الحقيقة كانت خير برشا من سهرة الحمامات، مش على مستوى الصوت أو الأداء، لكن ربما هو زاد بيدو تغير عليه المكان، إنه وقت يكون يغني قريب برشا من الببليك وما شاء

على الببليك التونسي معناها ما فمش غنية موش حافظها. كل الأغاني غنيهم غنيهم معاه. دونك قعدنا نتبع أنا بكري شوية قلت لكم رو عنا عين أخرى معناها نمشي ويمكن فما فرق بين اللي يمشي بشي يسهر ويتفرهد ويعمل جو وبين اللي يمشي يخدم رو تبدأ عنده العين الثالثة نقول أنا. دونك اللي لاحظ بها بيرسونيلمون نعتبر أنه سهرة قرطاج كانت خير برشا من سهرة الحمد حمامات. وآدم ما زلت له سهرات أخرى في تونس كان زادة في مهرجان بنزرت الدولي. أما أنا باش رجعكم كيما غنى على ركح المسرح الأثري بقرطاج في غنية من أروع أغانيه. خلصت الحكاية. من ديما نقولكم راهو فمش حكاية توفى، فما صفحة توفى، صفحة تتعدى ونبدأ بصفحة جديدة.

حلو خلصت الحكاية وصار

آدم وخلصت الحكاية من الأغاني اللي غنيها على ركح مهرجان الحمامات الدولي، لكن سمعناها توا بالطريقة اللي غنيها بها العام الماضي في مهرجان قرطاج الدولي، وكانت من أروع السهرات الحقيقة. غنية من أغانيه اللي غنيهم كيما هذا، أنا قدم عديد الأغاني الحقيقة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بمختلف الاختيارات الموسيقية اللي سمعتوهم في سهرة الليلة. كما قلت موعدنا كان استثنائي بصفة خاصة، اليوم تلقيت معكم في سفراء النجوم باش نتغيب عليكم الاثنين هذايا، باش نتغيب عليكم الاثنين اللي بعدها، وان شاء الله نرجع لكم، ان شاء الله نرجع لكم نهار 31 اوت. فوالا 30 اوت كيكا 29 30 اوت. نجم الدين وإحنا قاعدين نخمو نحكيو فوالا باش تطلع، هاني باش نثبت بالوقت بالوقت، تهنى تهنى تهنى، هاني باش نثبت بال عرفتك نجم الدين يشوف في الكالندري من برا باش يشوف لي النهار، هاني باش نقولهم تود سويت. استنى انا نخدم كل ليله، معناها خدمت السهرات الكل، تبعت شاب خالد، تبعت شاب مامي، تبعت شامي مرتضى الفتيتي، تبعت خنقول لك ملخص السهرات، تبعت ميادة الحناوي لديفا ميادة الحناوي، تبعت زيد شنو اخر سهرات، كنت في الحمامات، اي العرض المسرحي، العرض المسرحي روضة العشاق ان شاء الله تو نحكيو عليه، زيدة لمعز عاشوري، تبعت سهرات اللي الحقيقة فرحانة بيهم، عملت الشواء، عملت سيلكشن سامي يوسف ما ننسيوش، نجيت عطيبو، فوالا سهريات اللي حضرت لهم. باش نكون غدوة في إليسا، باش نكون نهار الاثنين في أمينة فاخت، باش نكون نهار 19 مانيش نعاود نقولكم نهار عيد ميلادي، اللي باش تفكرني طيب تفكرني، اللي اسمع انا نعرف شي يحبني تفكرني وكهو، وين عندي ثقة في المستمعين، نعرف اللي المستمعين متاعي يحبوا ألفة وسليتي. اللي نقولهم راني باش تغايب عليكم فوالا، ونرجع لكم نهار الاثنين 31 أوت نكون موجودة معاكم. الحوارات القادمة واللي أنا حذرتهم لكم إن شاء الله باش تلقاهم في الموعد، حوارنا مع مروان ناجي، حوارنا مع ميادة الحناوي، إن شاء الله كيف كيف إن شاء الله لقاء مع نجاة عتيبو، علاش لي باش نعمل مجهود كبير إن شاء الله لقاء زيدا كيف كيف مع نجاة عتيبو، فما أسماء أخرى. هذه من اللقاءات اللي باش تلقاوها إن شاء الله في شهر سبتمبر. نرتاح شوية نكمل نخدم نهارين هذوما مرتاحه، بدي تعب مثل العمل الماراثوني، معناها انك كل ليله وتكمل فيستيفال وتحضر كونفرنس دو بريس وللامانه مش لي كونفرنس كل حضرت لهم الحقيقه، سعد جدا بالكونفرنس تاع روضة العشاق، كان فيها ديبا ياسر مزيان، تحيه للناس كل اللي حضروا، اكيد تحيه للزملاء. يلا وقايت باش نختم بيان سور العند اللي بالاسمر عبد الحليم حافظ، أختي قلكم دي ليالي عشناها وأبدا مش حننساها، هكا ولا حاول تفتكرني تود سويت، تسمعوها بالي حمدي في التلحين، محمد حمزة في التأليف، و العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. مسك ختام سهرة الليلة من سفراء النجوم مع ألفا وسليتي، قاعدة نزربا خطرين بيدي نحب نسمعها الغناية هذية. نجم الدين بن سالم ميرسي مايسترو، كنت بنتي هذه الليلة في الجانب التقني، بالحق شكرا ليك من القلب. يلا ألفا وسليتي تقولكم بسلامة، بسلامة همش قدو نسمعوا الغناية كين ما غنينيش، ما نعودكمش برشا، انا نعرف روحي باش نغني، يلا بسلامة.

لا لا لا لا لا فكرنا زمان يعني لا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها عليك.

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم.